0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، قال: فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وفي رواية عمودين عن يمينه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل لنافع: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. رواه البخاري.
1: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. معناه: ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير. عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاه نعمة لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. مقفلة أي حال رجوعه، والسمرة شجرة، والعظاه شجر له شوك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح، ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وانفحي بالحاء المهملة هو بمعنى أنفقي، وكذلك انضحي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. والجبة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، وهو المهر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء. والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء.
1: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. رواه البخاري ومسلم ولفظه: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من قد اغتمر. رواه أحمد والبزار ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا الذي له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. رواه الطبراني بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. رواه مسلم. وفي رواية له: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، وهجر ومكة. رواه البخاري ومسلم في حديث، وابن ماجه مختصرا، إلا أنه قال: لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: باب الرجاء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. ومعنى الحديث: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها، والضم أصح وأشهر، ومعناه ما يقارب ملأها، والله أعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك 3. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. ف فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق عليه. وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، شك الراوي، ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول، قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا، قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار، فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل: ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. عتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنات فوق وبعدها ياء موحدة، والخزيرة بالخاء المعجمة والزاي، وهي دقيق يطبخ بشحم. وقوله ثاب رجال بالثاء المثلثة أي جاءوا واجتمعوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله تعالى: فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. الغمر الكثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من أربعين، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك، لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملؤها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال:

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. كنفه ستره ورحمته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما.
قلت إني متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محظورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء، حدثني عنه. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو يا أبا أمامة فقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد سبع مرات ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. قوله جراء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، أي جاسرون مستطيلون،
غير هائبين.

0: معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقوله إلا خرت خطاياه هو بالخاء المعجمة أي سقطت، ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى. النثرة طرف الأنف. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: علما.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
1: أذكار الصباح والمساء.

الصاد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق

خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. قال الألباني رحمه الله: وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي وهو سيء الحفظ، وشيخه يحيى بن الحسن بن عثمان مجهول.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، مع الدرس 34.
2: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
3: فيقول شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن الصبر على المصائب من واجبات الإيمان، وأن الواجب على المؤمن ألا يجزع إذا أخذته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيره من أقاربه، أن يتحمل ويتصبر ولا يجزع. قال الله تعالى: وبشر الصابرين. قبلها قوله سبحانه: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا: انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ويقول عز وجل: واصبروا ان الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: انما يوفى الصابر اجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر يصبر في الله، وما وقع احد العطاء خيرا واوسع من الصبر. فمن اخطر من الايمان بالله الواجب الصبر على اقدار الله وعدم الجزع. قال الله جل وعلا: ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمه يعني ابن قيس النخعي احد التابعين: هو الرجل، يعني في تفسير الايه، هو الرجل يصيبه المصيبه يعني في نفسه او في ماله او في ولده فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا معنى يؤمن بها في قلبه، يؤمن بأن الله قضى هذه القضية قدرها عليه ليحتسب ويصبر ولا يجزع، فإن الله يرضي قلبه للخير ويطمئنه ويثبته بسبب أعماله الطيبة. وهكذا جميع القضايا، هكذا يجب على المؤمن سواء كان في نفسه أو في جماعته أو في بلده أو في المسلمين، لا يجزع بل يتصبر ويتحمل ويسأل ربه العافية ويدعو الله بما يحب من الدعوات الطيبة والإخوان المسلمين ولا يجزع. وهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس وبهم، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب تنقص الأنساب، ضعيف الأنساب تكبرا وتعاظما وازدراء للناس احتقارا لهم، هذا من أنواع الكفر. المنكر يعني من انواع القبائح والمنكرات. والكفر من شعبة من شعاب الكفر، وهذا كفر دون كفر، ليس من الكفر الاكبر بل هو من الكفر الاصغر الذي يقع في الناس. فكثير من الناس يتنقص امثال الناس ويقع فيهم تفاخرا او تكبرا او حقدا منه على آل فلان او آل فلان، وهذا لا يجوز. يجب على المؤمن ان ينزه لسانه عن ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: اربع في امتي من الجاهليه لا يتركونهم: القصر بالاحساب، والطعن في الانساب، والاستغراق بالنجوم، والنياحه على الميت. هذا كله من اعمال الجاهليه. اما اذا كان اخر من التعريف: لا من بني تميم، لا من الزبيع، لا من بني هاشم، لا من كذا، يبين انساب الناس، لا من قبيل الطعن ولا من قبيل التنقص، بل من باب الخبر، هذا لا وليس داخل النهاية. والثاني النياحة، وهي مقصود هنا لأنها تدل على جزع، فلا يجب المؤمن النياحة أن يرفع صوت النياحة. وكان سياح وعوداء وانكسار الأغراق وانقطاع الأغراق وما يتبع السياح النياحة، هذا لا يجب. أما جمع العين وهو البكاء فلا بأس، كما قال العين تدمع وقلبه يحزن، ولا نقول إلا من يتربى إلا بثواب الله إبراهيم محزونون. فدعم العين لا يأخذ الله سبحانه وتعالى، ولكن مر الصوت وهو النياحة هذا هو الممنوع، وهو نوع من الجزاء ضد الصبر والواجب الصبر. وهكذا حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب عبده والجاهلية، لأن هذا نوع من الجزاء، ضرب الخدود شق الجيوب أو غير الجيد، لكن غالبا أنها تطر من يدها المرأة من شدة الجزع. والدعاء بدعوى الجاهلية التي يفعلها الجاهليون، والقطاع الأغراض والكسار الأغراض والكافياه وناصراه وما يفعله الجهال، هذا كله منكر. يجب التحمل والصبر والثبات والعلم بأن الله قدر هذه الأقدار وقسمها، ولا بد من البول، الموت لا بد منه. وهكذا مصائب أخرى: أصابه فقر أو مرض أو مات ولد له أو أصابه شيء من آفات الدنيا، فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزع وعدم عمل الجاهلية، ولكن يتحمل ذلك ويصبر ولا يقول إلا من الرب، ويسأل ربه العافية ويستعين بها على أمور دينه ودنيا، ويتعاطى الأسباب التي شرعه الله جل وعلا من الصلاة من قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، وتعاطى الأسباب التي شرعه الله جل وعلا. وهكذا قول الحاج أبي موسى عند الشيخين، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. فالصالقة اللي ترفع صوتها عند مصيبة، والحالقة اللي تحلق شعرها، والشاقة تشق ثوبها، وكل هذا من أمر الجاهلية. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خير عجله ربه في الدنيا، إذا أراد الله كسر سيئاته فتعجل له عقوبة، إما بفقر وإما بمرض وإما بكلف مال وإما بهلاك زراعة وإما بغير هذا من أنواع المصائب، فيخبر ويحتسب فيكثر بها خطاياه وسيئاته. وإذا رب عبده الشر أمسك عنه بذنبه وبقي معافى في بدنه، معافى في ماله، معافى في كل شيء، حتى يوافي بذنوب كلها كاملة يوم القيامة، نسأل الله. فتقول العقوبة أشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى أن مصائب الدنيا خف بها الذنوب والعقوبات، وقد يمحى بها جميع ما على العبد سيئاته بسبب كثرة ما أصاب من المصائب. فالمؤمن لا يشجع، بل يحتسب ويصبر ويرجو من الله يكفر بها خطاياه ويحط بها سيئاته، هكذا يقول المؤمن. والحديث الآخر يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قضيت فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني كلما عظم البلاء عظم الجزاء، إذا اشتد المرض صار الأجر والتكفير أكثر، وإذا اشتدت المصيبة في المال أو في الولد أو في غير ذلك صار الجزاء أعظم، صار الثواب أكبر، وصار التكفير أكثر. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب القوم كلام يبتليهم سبحانه وتعالى ليحفظهم ويزيل خطاياهم حتى يلقوهم نقيون من الذنوب سالمون، فيدخل الجنة من أول واحدة. وفي هذا معنى يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. في رواية أخرى: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. إن كان في دينه صلاة شدد عليه البلاء. فالمقصود أن ما يصيب العبد من أنواع البلايا إذا كان مؤمنا، إذا كان طيبا، فإن الله يفطر بها من خطاياه ويحط بها سيئاته، وقد تكون عقوبة عاجلة يسلم بها العقوبة في الآخر، فلينبغي له أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصبر وأن يحضر الجزاء. وفق الله جميعا، اللهم صل على نبينا محمد.

0: يطعمون.
1: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
1: هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: جزاكم الله خير سماحة الشيخ. قال إنه سبح مجموعة من أصدقائه في البحر أو في النهر، ويعني تسرب شيء من الماء إلى صدورهم أو إلى حلوقهم،
7: هل شربوا شربا ولا بس ذؤوا؟
6: والله
7: هل قصدوا الشرب أم أنهم بمجرد السباحة في البحر أحسوا بنشاط وأحسوا بحيوية؟
6: ما ذكر هذا، لكن لا بد عندما ذكر هذا الحديث أنه حس بماء دخل إلى حلقه سمان الشيخ.
7: إن كان أمرا بغير اختياره وغير إرادته هم بكم من باب ذكر على شيء عليه،
6: وإذا كان يعلم أن هذا ممكن أن يحصل سماحة الشيخ وليس هناك ضرورة للسباحة في نهار رمضان.
7: المهم هو لم ينزل لأجل يشرب،
6: نعم
7: نزل لأجل يسبح. كل شيء قد يغلب عليه، قد يدخل من غير اختيار ما يضر الشيء.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، قال يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، وفي رواية واصل المقضي بينهم. حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا، فذكر بمعنى حديث ابن فضيل. باب فضل التهجير يوم الجمعة. وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمر بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر. باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس يعني النواضح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد بن حجر في

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد. قال أبو كامل: حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال: كما تفعلون اليوم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وحدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال: أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال عثمان: حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي، حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة، قال: فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، قال: فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إلى آخر الآية. وحدثنا إسماعيل بن سالم، أخبرنا هشيم، أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة، فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، قال: ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب التغليظ في ترك الجمعة. وحدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال: حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: كتاب الجمعة من الصحيح،
3: كتاب الجمعة من الصحيح المسند المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
4: الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار اليهود السبت والنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فقد أجاد فيه وأفاد.
3: شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، مع الدرس الثاني عشر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الكسوف: وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة

0: كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
2: في هذا دليل على أن الصلاة جهرية ولو في النهار، صلاة الكسوف، والحكمة من ذلك والله أعلم أن الناس يجتمعون فيها على إمام واحد، فكان من المناسب أن يجتمعوا على قراءة واحدة، لأنهم إذا كانوا يستمعون لقراءة الإمام صار كأن الجميع إيش يقرأ بهذه القراءة فقط. وهذا مما يدل على أن الخطبة التي تكون بعدها خطبة الراتبة كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء.
0: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال

0: وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات.
1: هذا حديث شاذ لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة، ولهذا عدل عنه البخاري رحمه الله ولم يخرجه.
2: نعم.
1: الظاهر أنه للغاية، يعني أن المصلون حتى ينكشف وليس التعليل، لأن لو كان التعليل لأجزأ أدنى صلاة.
0: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور. قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي.

0: رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر.
1: اللهم صل وسلم. نعم، عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة وإجماع أهل السنة. أما القرآن ففي آيات، منها قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعة يدل على أن هذا

0: العرض كان قبل قيام الساعة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم متى؟ يوم إخراج أنفسكم، وهذا يدل على عذاب القبر وهو كالصريح في ذلك. أما السنة فهي إما متواترة أو قريب المتواتر، ولو شئنا لقلنا إنها متواترة. بماذا؟ بقول المسلمين عامة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. المسلمون يقولونها كل يوم في كل صلاة، ناقليها عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أكبر ما يكون من التواتر، تواتر عملي، وأهل السنة مجمعون على ذلك. ولكن هل العذاب يكون على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ الأصل أن أمور الآخرة على الروح، هذا الأصل، لكن قد تتصل بالبدن أحيانا. ولذلك لو أنك فتشت عن البدن بعد موته ولو كان البدن كافرا لم ترى فيه أثر التعذيب، لأن الأصل من العذاب عليه على الروح، لكن قد تتصل بالبدن. وقد تشاهد بعض الأبدان محترقة بعد أن تدفن، وهذا القول هو القول الراجح، أن القصد في عذاب القبر أنه على الروح ولكنها قد تتصل بالبدن. فالإنسان ينبغي له أن يستعيذ بالله من عذاب القبر. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم تفتنون في القبور. الفتنة يعني الاختبار، الاختبار. كل إنسان يختبر عن ثلاثة أمور، وهي الأصول الثلاثة التي بنى عليها رسالته الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن ربه ودينه ونبيه. نعم.
1: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال. باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. مر علينا كسفت الشمس، وذكرنا أن الصواب أن الكسوف والخسوف يطلق على القمر والشمس. نعم.
1: في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوا من ذاك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما، فإذا خسفا فصلوا حتى ينجلي.
0: قول في يوم شديد الحر، يحتمل أن هذه الشدة نسبية، وأن هذا اليوم أشد حرا مما قبله أو بعده، ويحتمل أنه شديد الحر أي في وقت الصيف والقيل، وهذا يرجع إلى أن ينظر في التاريخ. وذلك أن الخسوف الذي وقع في الشمس كان في اليوم 29 من شهر شوال 10 من الهجرة، ويمكن أن يرجع إلى التاريخ الميلادي مش وافق هذا اليوم ويعرف، أو في أيام معتدلة، لكن ذلك اليوم كان أشد حرا ولم أتمكن من ذلك، لكن بإمكانكم أن ترجعوا إلى هذا. نعم.
1: وحدثنيه أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة ولم يقل من بني إسرائيل.
0: لكن يا منافات قد تكون من بني إسرائيل من جهة أخرى، إما من جهة أخوالها أو غير ذلك، وإذا لم يمكن هذا فلا بد أن يرجع إلى الترجيح. في هذا الحديث دليل على أن من كان له هرة وكان معتنيا بها فإنه مسؤول عنها، مسؤول عنها ولا بد، وأنه لو ربط الهرة أو غيرها أو حجرها في مكان وأعطاها ما تحتاج من طعام وشراب وأكنها عن الحر وعن البرد فإنه لا شيء في ذلك. نعم.
1: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات ب4 سجدات، بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى.
0: هذا اللفظ وما سبق دليل على أنه قرأ الفاتحة بعد الرفع من الركوع الأول، لأنه لو لم يقرأها لبينوا أنه لم يقرأ، لقالوا غير أنه لم يقرأ الفاتحة، فإذا كان ذكروا طول القراءة من قصرها فأولى أن يذكروا أنه لم يقرأ الفاتحة لو كان لم يقرأها، خلافا لما توهمه بعض الناس وقال إنه إذا رفع من الركوع الأول لا يقرأ الفاتحة، لأن ما بعد الركوع الأول سنة وليس بواجب، فيقال وإذا كان سنة فإنه لا يمتنع أن يقرأ الفاتحة، أليس يقرأ الفاتحة في سنة الرواتب حركة الضحى وغيرها؟ فالصواب أنه يقرأ الفاتحة، ويدل لهذا عدم استثنائها مما قرأ. نعم.
1: ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود فسجد 2، ثم قام فركع أيضا 3 ركعات، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوا من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه.
0: ركوعه نحوا عندك؟
1: نحوا
0: بالنصب؟
1: نعم.
0: القاعدة نحو. على كل حال يصح أن تقوم الحال مقام الخبر، كما لو قلت زيد قائما، وهذا معروف عند النحويين أن الحال قد تسد مزد الخبر، ومنهم من قال إن هذه ليست حالا في مثال التركيب ولكنها خبر لكان المحذوفة، والتقدير زيد كان قائما، وعلى هذا ركوعه نحوا يحتمل أن تكون حالا سدت مزد الخبر، لأن نحو بمعنى مشابه، ويحتمل أن تكون خبرا ليش؟ لكان المحذوفة، يعني ركوعه كان نحوا. نعم.
1: ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا، وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه، فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس، فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
0: آضت الشمس أي رجعت إلى ما كانت عليه قبل الكسوف، لأن آض بمعنى رجع، ومنه الكلمة المشهورة المتداولة أيضا فهو أيضا كذا، أي ورجوعا إلى هذا الكلام أو إلى هذا الموضوع كذا وكذا.
1: وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وقال أبو بكر لموت بشر: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه.
0: وعلى هذا فيكون قوله فيما سبق قصرت يدي عنه، يعني بإرادته، لأنه قال هنا ثم بدا لي ألا أفعل، فيكون قصوره فيما سبق عن إرادة، يعني ليس مكفوبا عنه. وفي هذا الحديث دليل على جواز التقدم والتأخر عند وجود السبب المقتضي لذلك، وأنه لا يؤثر في الصلاة. وفي أيضا تأكيد تقدم الإمام على المأمومين، ولهذا لم يتأخر حتى انتهى إلى الصف ووقف فيه، بل تأخر الناس معه حتى يبقى وحده في مقامه. وتهاون بعض الناس اليوم في تقدم الإمام خطأ، الإمام لا بد أن يتقدم على المأمومين ولا يصف معه أحد إلا للضرورة.
2: نعم.
0: ما من شيء وعدكم الله به في الآخرة إلا عرض له، كالأول لفظ الأول تولجونه، يعني تدخلونه، والناس يدخلون الجنة أو النار ولا بد.
1: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ قالت: نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي.
0: هذا الحديث الحقيقة مشكل، وما بين الناس يصلون فرفعت إلى السماء، أشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ قالت: نعم. ألا يدل ظاهره أن نور النهار لم يتغير؟ أو يقال أنه متغير لكنها لا تدري هل يحدث له صلاة أو لا. المعروف أن الخسوف كان كليا، وهذا لا بد أن يؤثر على الضوء، فلعلها استغربت أن يجتمع الناس ويصلوا. حديث أيضا جواز الإشارة إلى السماء بالرأس، ولا يقال إن هذا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم وتشديده في رفع المصلي رأسه إلى السماء، لأن هذا رفع بدون رفع البصر، يعني يقول كذا ما يكون كرفع البصر الثابت.
1: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي، فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار، فيقال له نم، قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
0: لأنه لم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالله، يسمع الناس يقولون رسول، كتاب، شريعة، إسلام، فيقول لكن ما عنده إيمان صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمن يؤمن ويقر ويقول ورسول الله جاءنا بالحق فآمنا وصدقنا.
1: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت ما شأن الناس؟ واقتص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام. أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة أنه قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس.
0: هذا الحديث تدل على خلاف على أنه يجوز هذا وهذا، وكأن الذي قاله عروة رحمه الله لأن الشمس أبلغ والخسوف أبلغ من الخسوف من حيث الدلالة اللفظية.
1: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت تعني يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، فقام للناس قياما طويلا، لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع، وزاد فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني.
0: كأنها يعني تعبت فقالت ترى المرأة أسن منها أكبر وهي ما زالت قائمة، وأسقم منها أيضا وهي ما زالت قائمة.
1: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك، قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني، فأقوم، فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام، حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع.
0: في هذا دين التأسف بالغير، لأن أسماء رضي الله عنها همت أن تجلس لكن رأت من هو أسن منها وأكبر ومن هو أسقم منها وأضعف لم يجلس فبقيت قائمة. وهذا أمر معلوم بالفطرة أن الإنسان يتسلى بغيره ويتأسى به أيضا.
2: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة.
3: اللهم صل وسلم.

طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا

الإيمان فكفر فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا.

0: بكفر العشير وبكفر الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
1: من هذا الحديث كالذي سبق تقريبا ألفاظه متقاربة ويؤخذ منه صفة صلاة الكسوف وأنها ليست كغيرها من الصلوات، ويؤخذ منه ومما سبق أيضا أنه لا عبرة بالحساب وقول أهل الفلك لقوله فإذا رأيتم، وأنه لا بد من رؤية الكسوف أو الكسوف. ويؤخذ منها أيضا أنها لو كسفت الشمس وكذلك القمر في جهة أخرى من الأرض فإننا لسنا مأمورين بأن نصلي لأننا لم نرى ذلك، بخلاف الاستسقاء فإن الاستسقاء ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان يستسقي للبلاد الإسلامية ولو بعيد. وفي أيضا في هذا الحديث من فوائده أنه يجوز للإنسان أن يشتغل بما يرى في صلاته، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل بما رأى من الجنة والنار وقال لم أرك اليوم منظرا أفضل. وفي أيضا في هذا الحديث إطلاق الكفر على غير الكفر بالله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بكفرهن فأطلق، لكن الصحابة استفصلوا منه ما المراد بالكفر فبين أنه بكفر العشير وكفر الإحسان. أما العشير فهو الزوج، فإن الزوجة تكفر حقه وتنشز عنه كثيرا، وأما الإحسان فهذا يشمل إحسان الزوج وغيره، قد تحسن إليها امرأة أخرى أو أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها ومع ذلك تكفر العشير. وفيه أيضا دليل على جواز تقدم المصلي وتأخره بسبب، لأنه من الحركة، وهي إذا كانت لسبب لا بأس بها. والحركة في الصلاة تنقسم إلى الأقسام إلى الأحكام الخمسة، تكون واجبة محرمة مباحة مكروهة مندوبة، فما توقف عليه صحة الصلاة فهي واجبة وما اقتضى بطلانها فهي محرمة. مثال الأول، رجل رأى في ثوبه نجاسة فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها. رجل يصلي إلى غير القبلة مجتهدا فقيل له إن القبلة على يمينك أو شمالك فانحرف، فالانحراف هنا واجب لأنه شرط لصحة الصلاة تتوقف صحة الصلاة عليه. مثال الحركة المحرمة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، إذا جمعت ثلاثة شروط كثيرة متوالية ولغير ضرورة هذه تبطل الصلاة وهي حرام لا تحل. المباحة هي اليسيرة لحاجة، اليسيرة لحاجة هذه مباحة، مثل أن يسقط من الإنسان غترته أو مشلحه أو ما أشبه ذلك فيأخذه ويلبسه. المستحبة ما يتوقف عليه فعل المستحب كالتحرك لرص الصف أو لتقدم إلى فرجة أو ما أشبه ذلك. بقي إيش؟ المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة، اليسيرة لغير حاجة هذه مكروهة، كما يفعل كثير من الناس اليوم، تجد يتحرك ينظر إلى قلمه إلى ساعته يصلح الغترة يصلح الغار يصلح المشلح بدون حاجة. أما إذا كانت يسيرة لحاجة فلا بأس بها. ومن الحاجة التهاب الجسم يعني حكة، فإن هذه لا شك أنها من الحاجة، لأنه لو بقي لم يحك هذا الالتهاب أشغله، فإذا حكه سكن فيكون في ذلك مصلحة. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب الجمعة من الصحيح كتاب المسند. الجمعة من الصحيح المسند المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
1: الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى فصار اليهود السبت والنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيه وأفاد.
2: شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف.
3: أثير على الأثر. من سنن الهدى صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
4: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
3: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
4: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
5: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
3: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
6: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتا الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين، فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
3: من سنن الهدى صلاة الضحى.
4: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
7: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
3: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
8: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله. والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، في حديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
4: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
9: صلاة الضحى تشرع 2 ركعتين و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من رسول الله عليه السلام في صلاة الضحى، من ركعة ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد على 8 وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك. فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
4: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
10: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافه المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
4: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
11: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلاما، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
4: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى
12: صلاة الضحى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
13: باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: هل الوقوف للمدرسة لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل إذا كان هذا يضايق المدرسة، حيث كانت عندنا طالبة فلم تقف للمدرسة، فسألتها لماذا لم تقفي كبقية الطالبات، فأخبرتها أن ذلك غير جائز، فحصلت بينهما مناقشة، فأرادت المدرسة إبعاد تلك الطالبة لمدة يومين، ونحن لا نريد أن نفصل، فماذا نفعل وفقكم الله؟
4: إلزام الطالبات أو الطلبة بالقيام بالمدرس أو المدرسة هذا من الأمور المنكرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.
3: لا.
4: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عند الله جاها وعند المؤمنين كان يكره أن يقوم الناس له ولا يحب ذلك، فحسبنا أن نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله هذا، وأن نكره ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نكره أن يقوم لنا الناس. فكيف أن يليق بنا أن نلزم الناس بالقيام لنا؟ ولهذا ينبغي للمدراء، مدراء المدارس من رجال ونساء، أن يمنع المدرسات أو المدرسين من عمل مثل هذه الأمور. ثم على من فوقهم من الوزارة أو الرئاسة أن تلاحظ ذلك وأن تعمم بالمنع منه، لأن هذا كما أنه خلاف المشروع ففيه نوع من الاستعباد للطلبة والطالبات والإذلال لهم، وكفى الطالب وقارا وكفى به أدبا أن يكون منتبها للمدرس، متابعا له فيما يقول، مناقشا له فيما يشكل عليه. وأما هذه الأمور الشكلية التي تخالف الشريعة فإنه لا يجوز لأحد أن يلزم بها، فإن أنه ليس من الشرع أن يقوم الناس للمعلم إذا دخل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه لا يقومون له إذا دخل.
2: وإنك لعلى خلق عظيم
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من المسانيد والسنن. والحديث دل على الحث على الاغتسال ليوم الجمعة، وليكن ذلك قبيل الذهاب لصلاة الجمعة. والحديث يحث على التبكير والمبادرة بالذهاب لصلاة الجمعة، حيث بين صلى الله عليه وسلم ثواب من راح في الساعة الأولى، والفرق العظيم بينه وبين من راح في الساعة الخامسة. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالحديث واضح في الحث على المبادرة بالذهاب لصلاة الجمعة على أحسن هيئة من الاغتسال والنظافة. ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وقت الرواح، متى يبدأ ومتى تبدأ هذه الساعات، فكثير من العلماء رحمهم الله قالوا من أول النهار. وهل يكون ذلك من صلاة الفجر أم من طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس؟ الإمام مالك رحمه الله وبعض العلماء قالوا الرواح من الزوال، لأن الرواح عندهم الذهاب مساء بعد زوال الشمس، فقالوا يكون هذه الساعات في فترات متقاربة من الزمن أولها يبدأ من الزوال وآخرها بدخول الإمام، وهذه في وقت يسير. نقول لما يرحمكم الله حددتموها بهذا الوقت؟ قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم راح، والرواح في اللغة من بعد الزوال، قبل الزوال لا يسمى رواح وإنما يسمى غدو. نقول إن وافقوكم أهل اللغة على هذا فحسن، لكن نجد كثيرا من أهل اللغة يقولون الرواح المراد به الذهاب، سواء كان في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار أو في الليل، كله يقال له رواح. وأهل اللغة يؤخذ بقولهم بهذا الاعتبار. ثم إنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة الجمعة عند أول الزوال، حتى قال بعض العلماء إنه ربما خطب الخطبة قبل الزوال، لأنه يخطب عليه الصلاة والسلام ويصلي الجمعة، وكثيرا ما يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون، ثم يخرج الصحابة من الصلاة يتتبعون الفيء وليس للحيطان ظل يستظل به. ولو كانت هذه الساعات الخمس بعد الزوال ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى لخرجوا وللحيطان ظل واسع يستظل به. فعمدتهم في هذا هو كلمة راحة، وكلمة راحة يرى كثير من أهل اللغة أنها تطلق على الذهاب، وهو السائد في كثير من البلاد الراحة لكذا بمعنى أنه ذهب إليه. ثم إن الحديث في الحث على التبكير يوم الجمعة والتسابق إلى الصف الأول والدنو من الإمام، والتقرب إلى الله جل وعلا بقراءة القرآن أو بصلاة النافلة أو بالذكر. وإذا حددناها كل هذه من بعد الزوال معناه أنها فترة وجيزة قليلة جدا لا تتسع لهذا. ويصير من أتى مبكرا كأن لم يأتي ما دام أنه لا يحتسب له إلا من بعد الزوال، ولا يتسع الوقت من الزوال إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقسيمه إلى 5 أقسام أو 6 في بعض الروايات، أنه جعلها 6، ومن راح في الساعة 5 فكأنما قرب عصفورا، ومن راح في 6 فكأنما قرب بيضة. في بعض روايات الحديث قسمها إلى 6 ساعات، فلا يتسع الوقت لهذا. فقول الجمهور أولى بالصواب والله أعلم. وقد قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله، قال: المراد بالرواح أول النهار. وفي المسألة خلاف مشهور، مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين الجويني من أصحابنا يعني من الشافعية، المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، والرواح عندهم بعد الزوال، وادعوا أن هذا معناه في اللغة، يعني أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، قالوا هذا معناه في اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم نطق بلغة العرب الفصحى. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جميعا استحباب التبكير إليها أول النهار، هذا كلام النووي، والساعات عندهم من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخرة، كله يسمى رواح. قال الأزهري: لغة العرب الرواح الذهاب، راح بمعنى ذهب، وليس المراد راح بمعنى أنه لم يذهب إلا في المساء، وإنما تقول العرب الرواح الذهاب مطلقا. قال الأزهري: لغة العرب الرواح الذهاب، سواء كان أول النهار أو آخرة أو في الليل، وهذا هو الصواب. يقول النووي رحمه الله: وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنه إلى آخر الحديث، فإذا خرج الإمام طووا الصحف، ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال، حتى قال بعض العلماء إنه يخرج للجمعة قبل الزوال بقليل. وهو بعد انفصال 6 فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالخطبة انتهى الوقت وكتابة من جاء وتقدير هديه، هل هو بدنه أو بيضة، فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، لأن بعد الزوال يتحتم المجيء إذا نودي لصلاة الجمعة، كما قال الله جل وعلا: إذا نودي لصلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وجب يتحتم إذا سمع النداء نداء الجمعة وجب عليه أن يسعى، ما له فضل ولا له هدي في هذا، هذا ملزم بالمجيء. فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، ولأن ذكر الساعات إنما جاء للحث في التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وانتظارها وتحصيل الصف الأول والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال، بعد الزوال ما في وقت، ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال، لأن النداء يكون حينئذ يعني عند الزوال يكون النداء، ويحرم التخلف بعد النداء، ما يجوز للإنسان، ولا يصح البيع ولا يصح الشراء ولا يصح شيء من العقود إذا نودي للصلاة، ويحرم التخلف بعد النداء، والله أعلم. هذا كلام النووي رحمه الله ردا على ما رآه الإمام مالك وبعض أصحابه وبعض العلماء، فالجمهور على أن المراد بهذه الساعات من أول النهار، لكن هل يكون من صلاة الفجر أم يكون من طلوع الشمس تبدأ، ويقسم الزمن إلى 5 ساعات أو 6 ساعات حسب الرواية الأخرى أنها 6، وبعد 6 سيكون دخول الإمام، ثم إن الناس يتفاوتون حتى في هذه الساعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمن قدم قرب بدنه، والبدنة تختلف والبقرة تختلف، فمن جاء في أول الساعة الأولى مثلا قرب بدنه، ومن جاء في آخر الساعة الأولى قرب بدنه، لكن بين البدنتين اختلاف وتفاوت كبير، لأن البدن في الهدي والمتداولة بين الناس متفاوتة، وأن التفاضل للناس بحسب أعمالهم وتقربهم إلى الله جل وعلا، لا بالهيئات ولا بالمكانة عند الناس ولا بالجاه ولا بغير ذلك، وإنما هي بحسب التقرب إلى الله جل وعلا، فمن تقرب إلى الله جل وعلا واجتهد في ذلك وتقدم وسابق غيره فله الفضل، ومن تأخر فهو دون ذلك، وإن أثيب ثواب الجمعة لكن يحرم من ثواب التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الهدي وحسب أنواعه. قوله راحة تأتي بمعنى السير في آخر النهار، كما تأتي بمعنى مطلق الذهاب وهو المراد هنا، ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة، وما يزال هذا مستعملا في نجد والحجاز وبعض بلاد الشام، يعني يقول راح لكذا وهو القصد أنه ذهب في الصباح، دجاجة بفتح الدال وكسرها، يعني ينطق بها كلمة دجاجة ودجاجة بكسر الدال، يقع على الذكر والأنثى من الدجاج، والجمع دجاج ودجادج، تجمع دجاج على دجادج، وحضرت بفتح الضاد وكسرها، حضرت وحضرت استماع الذكر، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، يعني طووا الصحف وانتهوا من تشكيل الفضيلة والتفاضل بين الناس، فتحضر الملائكة لسماع الخطبة، حضرت ويصح أن تنطق حاضرت بكسر الضاد. يقول وقد جزم الماوردي في شرح مسلم أن وظيفة هؤلاء هي كتابة من حضر إلى الجمعة، يعني هؤلاء غير الحفظة، هؤلاء وظيفتهم وعملهم وكلفهم الله جل وعلا بكتابة من يحضر الجمعة بحسب تفاوتهم وتبكيرهم كل يكتب له على حسب مجيئه. والبدنة تطلق على الناقة والجمل وعلى البقرة، يعني إذا أطلقت بدنة فتطلق على البقرة وعلى البعير من ذكر وأنثى، إلا أن الغالب استعمالها في البدنة من الإبل، وهو المراد بهذا الحديث، لأنها ذكرت البدنة وذكرت البقرة، فإذا ذكرتا معا فالبدنة للإبل دون البقر، وإذا ذكرت البدنة وحدها فهي تشمل البدنة والبقرة. وكما ثبت في الهدي والأضحية أن البدنة عن سبعة ويراد بها البقرة والبعير. ما يؤخذ من الحديث فيه فضل الغسل يوم الجمعة، وأن يكون قبل الذهاب إلى الصلاة، وتقدم لنا أن بعض العلماء قال بوجوبه من أحاديث، وبعضهم قال باستحبابه وهو الجمهور، وهم الجمهور قالوا باستحبابه لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في هذا الحديث على سبيل التفضيل. والمراد بغسل الجنابة قيل المراد به أن يغتسل كغسل الجنابة، يعني غسل كامل، وليس المراد أن يغسل بعض جسمه، لا، بل غسل كامل كغسل الجنابة. وقيل المراد كغسل الجنابة بأنه من تمام الفضل أن يغتسل عن جنابة، عن جنابة عن جماع، حتى يكون الغسل له ولأهله. قالوا والحكمة في ذلك والله أعلم لتطيب خاطره، حتى لا تنشغل نفسه إذا رأى شيئا أعجبه في الطريق فيكون قد قضى وطره وليس في حاجة إلى شيء، فيكون أعون له على غض البصر وعدم النظر، وإن نظر نظر فجأة فإنه لا يشغله لأنه قد طيب خاطره قبل أن يأتي. وفيه فضل التبكير إليها من أول ساعات النهار، وهل هذا يبدأ من صلاة الفجر أو من طلوع الشمس أو من أول الضحى؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال لا يمكن أن نقول إنه من صلاة الفجر، لأن المنقول عن الصحابة الذين هم أحرص الأمة على الخير وعلى الفضل وعلى التنافس والتسابق رضي الله عنهم، ما نقل عنهم أن الواحد منهم كان يذهب لصلاة الجمعة بعد صلاة الفجر، وإنما المنقول أنهم يذهبون بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها، ما كانوا يذهبون إلى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر. وما كان لائقا بهم رضي الله عنهم أن يفرطوا في الساعة الأولى، فهم رضي الله عنهم أحرص الأمة على الخير وعلى التنافس والتسابق فيما حث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، الفضل المذكور في هذا مرتب على الاغتسال والتبكير جميعا، يعني هذا التقرب ببدنة وبقرة إلى آخره هذا مرتب على أمرين قد لا يحصل لمن أتى بواحد فقط، مرتب على الاغتسال وعلى التبكير، فإذا بكر ولم يغتسل قد لا يحصل على هذا الفضل، وإن اغتسل ولم يبكر فلا يحصل على هذا الفضل، وإنما يحصل على هذا الفضل إذا جمع بين الأمرين، فهو حث على الاغتسال وعلى التبكير. فينبغي للمسلم أن يحرص على الاغتسال حسب ما يتيسر له، ولا يفرط في هذا، ويتحمل ما يصيبه إن كان الماء باردا في وقت الشتاء أو كان الماء حارا في وقت الصيف احتسابا. وقد ورد الحث على إسباغ الوضوء على المكاره، يعني يسبغ الوضوء ولو كان الماء باردا في الشتاء، ويسبغ الوضوء ولو كان الماء حارا في وقت الصيف، فيتحمل ما يصيبه في هذا. ومن المعلوم أن الاغتسال لا يكلفه كثير من الماء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع هو عبارة عن أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل معتدل الخلقة مرة واحدة، يعني الصاع أربع حفنات باليدين هكذا، فلا يلزم أن يستغرق ماء كثيرا، وإنما يمر الماء على جسده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وله وعليه شعر عليه الصلاة والسلام إلى شحمة أذنه أو إلى كتفيه. ولما قال بعض التابعين لأحد الصحابة رضي الله عنه: لا يكفيني الصاع في الاغتسال، قال: قد كان يكفي من هو خير منك، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. أربعة: أن ترتيب الثواب على المجيء إليها، يعني التوجه إلى الجمعة، لأن المرء إذا اغتسل ثم خرج إلى السوق مثلا لقضاء حاجة في السوق أو لمتجره أو لشركته أو لدكانه أو نحو ذلك، ثم ذهب إلى الجمعة في آخر الوقت، ما نال هذا الفضل، لأنه ينال هذا الفضل إذا خرج من بيته إلى الجمعة. أما إذا خرج لحاجة فلا يعتبر متوجها إلى الجمعة إلا بتوجهه إلى المسجد. خمسة: أن البدنة أفضل من البقرة في الهدي، وكذلك البقرة أفضل من الشاة، لا شك في هذا، أن البدنة أفضل من البقرة لأنها أوفر لحما، ولأنها أغلى قيمة، ولأنها أنفس عند الناس، وكذلك البقرة أفضل إذا دفعها كاملة. أما الشاة فهي أفضل من سبع البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام أهدى البدن، أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، وذبح عن نسائه رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، ذبح عنهن أهدى عنهن البقر، يعني كل واحدة بسبع بقرة. أن الكبش الأقرن أفضل من غيره، الأقرن هو ذا القرون، وهو أحب إلى الناس وأغلى ثمنا وأجمل وأوفى، فلذا قال عليه الصلاة والسلام: كأنما قرب كبشا أقرن، ولم يقل كبشا فقط بل ذا قرون الذي هو أغلى عند الناس. سبعة: أن الصدقة مقبولة وإن قلت، هذا الذي الأخير الذي قرب بيضة، الذي قرب بيضة قرب بيضة وذاك قرب بدنة، فالله جل وعلا قبل من هذا وقبل من هذا، وسيكون ثواب كل واحد منهم على قدر ما قرب، وأن على المرء لا يستقل الصدقة وإن قلت. والمرء كما ورد في الحديث إذا تصدق بعدل تمرة تقبلها الله جل وعلا بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فينميها للواحد منا كما ينمي الواحد فلوة حتى تكون كالجبل العظيم، فلا يستحقر المرء الصدقة اليسيرة أو يقول إن هذا غني عنها، ربما يكون ثوابه في صدقة بريال أو 10 ريالات تصادف محتاج، وتكون بإخلاص لله جل وعلا وتقرب إليه، وتكون على حسب جهده وعلى حسب قدرته، أفضل من 100 الدراهم والريالات مثلا إذا تصدق بها غيره. فالصدقة بحسب حال المتصدق، إخلاصا لله جل وعلا وبحسب غناه وفقره، لأنه كما ورد جهد المقل، المقل إذا تصدق فثوابه يكون أعظم من الغني إذا تصدق بالشيء الكثير. أن الصدقة مقبولة وإن قلت، لأنه جعل إهداء البيضة مقياسا في الثواب، يعني أنها مقبولة البيضة والتمرة ونحو ذلك. أن الملائكة على أبواب المساجد، يعني تقف في أبواب المساجد فتسجل كل من دخل، وأن المرأة مراقب من قبل كرام كاتبين، رسل الله جل وعلا ملائكته الكرام يسجلونه، فيستشعر المرء هذا الشيء وهذا الاهتمام إذا توجه إلى الجامع، استشعر أنه حينما يدخل تسجله الملائكة. ما بالك لو كان الواحد منا مثلا علم أن مندوب الأمير أو مندوب كذا أو كذا عند باب الجامع مثلا يسجل الداخلين، ألا يبكر؟ فإذا علم أن ملائكة الله جل وعلا الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم الكرام الكاتبون يسجلون أسماء الداخلين، يكتبون القادمين الأول فالأول في المجيء إلى صلاة الجمعة، ثم ليستشعر المرء أنه لو أراد أن يذهب إلى السوق لحاجة من الحاجات مثلا فذهب في الساعة الأولى حصل على بدنه جائزة لتقدمه، ومن تأخر ولم يأتي إلا في آخر ساعة مثلا حصل على بيضة. ما موقف الواحد منا؟ ينتظر حتى يكون نصيبه دجاجة ولا بيضة في أمور الدنيا، وأمور الآخرة أعظم وأفضل، ولا يقاس هذا بهذا، لكن هذا من باب التقريب. لو كان هناك توزيع جوائز أو منح تعطى في الأسواق، ثم المبكر يعطى بدنه والمتأخر يعطى بيضة، يتصور الإنسان هذه الأمور فيعالج نفسه ويجاهد نفسه في المبادرة لصلاة الجمعة. والله جل وعلا ميز هذا اليوم بأن جعله عيدا للمسلمين، والعيد يحسن للإنسان أن يفرغ نفسه من المشاغل، يخصص هذا اليوم لهذه الوظيفة العظمى المبادرة، فيبادر لصلاة الجمعة لينال هذا الفضل العظيم، ولا ينشغل بأمور تافهة ممكن أن يؤديها بعد ذلك. لو استشعر المرء حق الاستشعار واستحضر لأدرك الفرق العظيم بين المتقدم والمتأخر، لكن الكثير منا لا يبالي، المهم أن يأتي قبل أن يدخل الخطيب هذا الحريص، والثاني الذي يليه أن لا يفوته شيء من الصلاة، والثالث أن يدرك ركعة علشان يدرك الجمعة، وما هذا إلا للغفلة والسهو والانشغال بأمور الدنيا والإعراض عن أمور الآخرة والتفاضل فيها، وإلا فشتان بين من يقدم أو يحصل على ثواب بدنه ومن يقدم ويحصل على ثواب بيضة. تسعة، وأنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر، فلا يكون للآتي بعد انصرافهم ثواب التبكير. الذي يدخل بعد دخول الإمام لا يسجل اسمه في الهدي، وإنما له الصلاة، وثواب الصلاة شيء وثواب التقدم شيء آخر. تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسبة متساوية، هنا قال من طلوع الشمس وقيل من طلوع من صلاة الفجر وقيل من ارتفاع الشمس حسب مجيء الصحابة رضي الله عنهم، وإذا رتبت على طلوع الشمس فلعل ذلك أولى.

وذكر الإمام الصنعاني أن الساعة هنا لا يراد بها مقدار معين متفق عليه، يعني ليس المراد بها الساعة المعروفة عندنا التي هي 60 دقيقة، لا، وإنما يجزأ مثلا من طلوع الشمس إلى دخول الإمام إلى 5 أو 6 ساعات وتوزع بالسوية. القادمون في ساعة من هذه الساعات الخمس يتفاوتون في السبق أيضا، فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته، لأن من يأتي في الساعة في أول الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن أتى في آخر الساعة الأولى كأنما قرب بدنه كذلك، لكن ليسوا سواء، لأن البدن ليست سواء والبقر ليست سواء، فبحسب تقدمه في أول الساعة تكون بدنته وبقرته وكبشه. أن فضل الناس عند الحضور لصلاة الجمعة مرتب على أعمالهم بالجمعة وغيرها، بقوله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففضل الناس عند الله جل وعلا ليس بالجاه ولا بالغنى ولا بالسمعة ولا بالوظيفة، وإنما بما وقر في القلب من الإيمان بالله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أغناكم أو أكثركم مالا أو أكثركم ولدا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا حسب ولا نسب ولا نشب، يعني لا ينظر إلى الحسب الجاه ولا ينظر إلى النسب، يقال هذا ابن فلان له حق يعطى من أهل البدن ولو جاء متأخر، لا، ولا نشب يعني مال، لا ينظر للمال. ثلاثة عشر: الهدي الذي يراد به النسك فيما يتعلق بالحرم والإحرام لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. يعني الهدي يوم الجمعة يختلف عن الهدي في الحج والعمرة، فإذا قيل هدي في الحج والعمرة فلا ينصرف إلا إلى الإبل والبقر والغنم فقط، ولا يصح أن يقال في الهدي في الحج والعمرة يهدي دجاجة أو يهدي بيضة، وإنما هي في هذه الأشياء الثلاثة خاصة. وأما في غير الجمعة في غير الحج والعمرة مثلا فكل بحسب صدقته، أي صدقة يعطيها لله جل وعلا فهي إذا سلمت من موانع القبول فهي مقبولة عند الله ويثاب عليها بحسبها. أما الدجاجة والبيضة وغير ذلك فلا يجزئ في ذلك المقام، يعني في مقام الحج والعمرة لا يرد الإهداء غير بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الحديث 36 بعد 100 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقال إن هذا هو الذي كلمه الذئب، وذلك أن ذئبا التقط ظبي، وكان رضي الله عنه سريع في خطاه ومشي حتى أنه يسبق الفرس رضي الله عنه، وكان شجاعا
وكان مقداما وكان قويا في الحرب والجهاد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، ومن حبه للشهادة في سبيل الله بايع بيعة الرضوان 3 مرات، بايع الرسول مع أول القوم، وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط القوم، وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم مع آخر القوم التي هي بيعة الرضوان التي قبل صلح الحديبية، وهي البيعة التي تحت الشجرة. فكان رضي الله عنه من السباقين، ويقال أنه كلمه الذئب لما أخذ الظبي، أسرع رضي الله عنه وأخذ الظبي من في الذئب، ثم أن الذئب كلمه وقال له: هذا رزق ساقه الله إلي، ليس لك ولا لغيرك، وإنما هو لي وتأخذه مني. فتعجب رضي الله عنه وقال: ألا تعجبون؟ يقول للناس: ألا تعجبون، ذئب يتكلم؟ فقال الذئب نفسه: ما هو أعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم قادم يدعوكم إلى عبادة الله وحده، وتأبون عليه إلا عبادة الأوثان. وسمع سلمة رضي الله عنه هذا الكلام فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه رضي الله عنه على الإسلام، فهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، وهو ممن تأخر وفاته رضي الله عنه بالمدينة. يقول رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف، يعني ننصرف من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل نستظل به. بهذا الحديث أخذ الإمام أحمد رحمه الله وبعض العلماء على أنها يصح أن تقام صلاة الجمعة قبل الزوال، وقالوا إن صلاة الجمعة صلاة عيد، عيد الأسبوع، فهي يصح وقتها من وقت صلاة العيد، يعني من بعد صلاة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى دخول وقت صلاة العصر. والعلماء رحمهم الله اتفقوا على نهاية صلاة وقت صلاة الجمعة، وهو بنهاية وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر، هذا نهاية الوقت وقت الجمعة باتفاق. أوله الإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء قالوا أوله وقت صلاة العيد، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، وآخره انتهاء وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر. جمهور العلماء رحمهم الله قالوا: لا، الوقت هو وقت صلاة الظهر. هذا الحديث استدل به الإمام أحمد ومن قال بقوله، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويصلي الجمعة، وصلاته الجمعة غالبا يقرأ سورة الجمعة والمنافقون، وقراءته بترتيل وتدبر، فإذا كانت خطبته وصلاته ثم يخرجون من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به، يعني كأنها الآن زالت الشمس، قالوا يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع جزءا من الصلاة والخطبة قبل الزوال، فإذا وقعت قبل الزوال فمعناه أن وقتها وقت صلاة العيد، ما دام أنه لم يتقيد بالزوال فوقتها وقت صلاة العيد. الجمهور قالوا: لا، الوقت هو وقت من بعد الزوال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بعد الزوال مباشرة يدخل لصلاة الجمعة فيصلي الجمعة، وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لا يطيل الخطبة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة،
فهو عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم يأتي بالخطبة مختصرة لكن مشتملة على معنى عظيم. والصلاة أحيانا يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون، وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية، وأحيانا يقرأ بغيرهما. ما كان يواظب صلى الله عليه وسلم على السورتين الطويلتين. وقالوا إن قوله نستظل به، يقول للحيطان ظل، لكن المنفي القيد، المنفي القيد، يعني ما نفى أنه ليس للحيطان ظل، لا، يقول ليس للحيطان ظل نستظل به، يعني له ظل لكنه قصير. والجدران كانت قصيرة وما كانوا يرفعون البناء، فكان ظلها قليل حتى ولو زالت الشمس وصار الفي لكنه قليل. وكذلك الرواية الأخرى ثم نرجع نتتبع الفي، يعني نلاحق نذهب إليه، كلما وجدنا ظلا أكثر اتقينا به وذهبنا إليه لأنه يقي عن حرارة الشمس. وظهور هذا الحديث في الدلالة لمذهب الإمام أحمد رحمه الله واضح، حيث أنه كان يخطب عليه الصلاة والسلام الخطبة والصلاة الطويلة ثم يخرج وليس للحيطان ظل قابل للاستظلال، معناه أنه أوقع جزءا من الصلاة قبل الزوال. لذا قال بعض علماء المذهب، قالوا الأفضل أن يكون إيقاع الصلاة والخطبة بعد الزوال، إلا إذا وجد حاجة وداع للتقديم، كأن يكون الناس يريدون أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله فيصلوا الجمعة مبكرين ويمشون، أو أنه كان هناك حرارة وشدة في الجو لا يطيق الناس الصلاة في هذا الوقت، وليس هناك ظل، كأن لا يكون مثلا ما في ظل يصلون في العرى، فتلك ضرورة أن يصلوا قبل حرارة الشمس. فلذا قالوا إذا كان هناك ضرورة وداع فلا بأس أن تصلى قبل الزوال، وإذا لم يكن هناك داع ولا ضرورة فالأولى صلاتها بعد الزوال خروجا من الخلاف. اختلاف العلماء، اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، ومن المعلوم أن آخر وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة العصر، لأنه ليس هناك فاصل بين صلاة الظهر وصلاة العصر، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، مثل المغرب والعشاء، ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء مباشرة. واختلفوا في ابتداء وقتها صلاة الجمعة، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر، يعني يدخل أول وقت صلاة الجمعة بأول وقت صلاة الظهر، مستدلين على ذلك بأدلة، منها ما رواه البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، معنى تميل يعني تبدأ بالزوال. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى دخول وقتها بقدر وقت دخول صلاة العيد، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني كأن يكون بعد طلوع الشمس بربع ساعة يبدأ وقت صلاة الجمعة. واستدل على ذلك بأدلة، منها الرواية الأولى في هذا الحديث التي قوله وليس للحيطان ظل نستظل به، ومن أدلته ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. يقول جابر رضي الله عنه كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى جمالنا، الجمال في السقي،
يقول فنريحها، يعني يريحونها من السقي، يخففون عنها ويطلقونها ويخرجونها من السقي، كأن قائلا قال له متى هذا، متى تريحون جمالكم؟ فقال حين تزول الشمس. فدل على أن إراحة الجمال حين زوال الشمس، وهم قد صلوا الجمعة، فدل على أن صلاة الجمعة كانت قبل الزوال، وهذا واضح من حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم. والجمهور تأويلات لهذا الحديث بعيدة، يعني يقولون

0: ذهبوا للغداء والقيلولة ونحو ذلك. يقول رحمه الله: قلت الأولى والأفضل الصلاة بعد الزوال بلا شك، خروجا من الخلاف، لأنه إذا أوقع الصلاة بعد الزوال فلا أحد يقول بأن الصلاة غير صحيحة، لكن إذا أوقعت قبل الزوال فكثير من العلماء يقولون الصلاة غير صحيحة، فخروجا من الخلاف أفضل، لأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الغالب في فعله، لأنه لو كان الغالب في فعله قبل الزوال لنقل إلينا، ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماء، إلا أن يكون ثم حاجة، كأن يكون هناك داعي لصلاة الجمعة قبل الزوال، فحينئذ يؤخذ بالأحاديث المبيحة للصلاة قبل الزوال. من حر شديد وليس عندهم ما يستظلون به، يعني كأن تكون الصلاة في العراء أو المساجد لا تتسع للمصلين ويصلي كثير منهم في الشمس، ثم يترتب على هذا أن يتضرر الكثير منهم بحرارة الشمس أو بضربات الشمس، فلا بأس في هذه الحال أن يبادر الإمام بالصلاة قبل حرارة الشمس وقبل الزوال. أو يريدون الخروج للجهاد في سبيل الله قبل الزوال فلا بأس من صلاتها قبل الزوال. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية التبكير في صلاة الجمعة مطلقة، يعني في الحر وفي البرد، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة غير صلاة الجمعة، أن الأفضل لصلاة الجمعة المبادرة وعدم التأخير. لما؟ لأن الناس يبكرون بصلاة الجمعة، يأتون إليها مبكرين، فالإبراد بها وتأخيرها فيه مشقة على من جاء مبكرا، ربما تضرر أو تعب من هذا، أو أصبح وصار حاقنا أو حاقبا، فالأولى المبادرة بصلاة الجمعة حتى مع الحر، وأن الإبراد بالصلاة بصلاة الظهر هذا خاص بصلاة الظهر دون الجمعة. مشروعية التبكير في الجمعة مطلقة سواء كانوا في شتاء أم صيف، ويكون حديث الإبراد خاص بالظهر لا بالجمعة. ظاهر الحديث جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، لأن هذا واضح، حيث كانوا يصلون ثم ينصرفون وليس هناك ظل يستظل به، يعني في ظل لكنه يسير، ووقوع الخطبة والصلاة بعد الزوال سيكون للحيطان ظل واسع، وهو الصحيح كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، المسجد وأفضل بقاع الله في الأرض كما أخبر بذلك جبريل عن ربه جل وعلا، أحب البقاع إلى الله المساجد. والمسجد هو أول صرح اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام دولة الإسلام في المدينة مهاجرا، فكان أول ما بدأ به المسجد بناء وإعمارا واهتماما، والله جل وعلا يقول لي:

0: نبيه صلى الله عليه وسلم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذا فيه المديح لقيام الأئمة وولاة الأمور وقيام الناس بشأن المسجد قبل أي شيء آخر. ولذلك ذكر عدد ممن صنفوا وكتبوا في التخطيط العمراني لبلاد المسلمين في صدر الخلافة الراشدة في العراق والشام وفي مصر، أنه عند تخطيط أي مدينة أمر الخلفاء أن يجعلوا مرتكز ذلك المسجد، ثم تكون البيوت حوله وتوضع الطرق التي توصل إليه. وذلك أن المسجد كما هو معلوم فيه إعلاء التوحيد في الأذان وإعلانه عملياً في الصلاة، وعبادة الله وحده لا شريك له هي أساس الإسلام الذي بعث به الأنبياء جميعا. إن الدين عند الله الإسلام. والمسجد فيه التعبد بأعظم الأركان العملية، أركان الإسلام العملية، ألا وهي الصلاة. ولذلك لم يترك نبينا عليه الصلاة والسلام الإمامة والخطابة مع كونه نبياً ومع كونه رسولاً ثم مع كونه إماماً للمسلمين، فهو عليه الصلاة والسلام النبي الرسول، وهو الإمام وولي الأمر، وهو أيضاً إمام جامع المدينة وخطيبه. وإمامته وخطابته عليه الصلاة والسلام ليست لأجل كونه نبياً رسولاً، ولذلك أخذ من هذا أهل العلم أن القيام بالإمامة والخطابة أفضل من الأذان، وهي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اختاره عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل في حقه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام وفي حق من اقتدى به من أمته. وإذا كان الأمر كذلك فإنك ترى أن الإمام والخطيب يقوم بمهمة شرعية عظيمة يقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب أثر واقتداء بالإمام والخطيب الأول عليه الصلاة والسلام. وأول ما يظهر لك قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والحري باقتفاء السنة في ذلك هو من نظر في حاله عليه الصلاة والسلام في الخطبة وحاله عليه الصلاة والسلام في الإمامة. أما الإمامة فإنك تنظر إلى ما جاء في صحيح الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على وقت الصلاة، وكان يتابع المؤذن في أداء الصلاة في وقتها ويأمره وينهاه، في أداء الأذان في وقته ويأمره وينهاه. وذلك أن من مهمات الإمام أنه يتعاون مع المؤذن في مراقبة الوقت وعدم التأخير فيه، فالله جل وعلا قال: قم الصلاة لدلوك الشمس. لهذا أجمع أهل العلم على أن الأخذ بالحساب في أوقات الصلاة سائغ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحساب هو ما اعتمده أهل العلم في العمل بالحساب. وقد يختلف الحسابون في بعض الوقت كما هو معلوم، وعندهم معادلات معروفة يحسبون بها الوقت، وقد تختلف الدرجة التي تكون في المعادلة، وقد تزيد وتنقص قليلا. ومؤذن المسجد والإمام يتابعه في ذلك، ليس له أن يخالف ما عليه العمل في عامة بلادنا، ولذلك لا يترك الوقت للاجتهاد، يقول هذا الفجر لا يطلع إلا وقت كذا خلافا لما في التقويم، والآخر يقول العصر لا يكون كذا إلا بحساب كذا، بل قال لي بعضهم إن الظهر فيه غلط في الحساب، مع أن الظهر وهو زوال الشمس من أظهر الأوقات لكونه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، تحسب الزمن ثم تقسمه على اثنين لأن زوال الشمس يكون بذلك. فواجب المؤذن والإمام أن ينتبهوا للوقت، وألا يكون بين المساجد خلاف، هذا يؤذن مبكر وهذا يؤذن متأخر، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وخاصة في وقت الفجر فلا يلتفت إلى من خالف رأي الجماعة في ذلك، لأن المسألة اجتهادية والأخذ بما عليه الفتوى والاعتماد من ولاة الأمر أولى من المنازعة في ذلك. أما الأمر الثاني فهو أن الإمام السنة فيه وفي حقه أن يكون مراعيا للمأمومين، فإن كانوا يحبون الإطالة أطال بهم على ما جاء في السنة، وإن كانوا يحبون التخفيف المنضبط بالسنة أيضا خفف بهم، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فهناك ضعيف وكبير وصاحب حاجة، وتعلمون قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أطال أفتان أنت يا معاذ. فالإطالة إذا كان في الجماعة من هو ضعيف أو كبير أو ذا الحاجة أو كان ذا حاجة فإنها لا تشرع، فيؤخذ بالأدنى من السنة، مثل أن يقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء بأوساطه، وفي الفجر بطواله أو أوساطه أو قصاره. والإمام يرعى حالة الناس في ذلك. ومما هو في حق الإمام مرعي ومن السنة أن يكون الإمام مؤثرا في جماعة المسجد، لا يصلح أن يكون الإمام منعزلا عن جماعة المسجد، لا يحدث عليهم بالأحاديث النافعة في الأوقات التي اعتاد الناس على سماع الأحاديث فيها، كبعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء أو ما أشبه ذلك، وفي تتبع المتخلف منهم، وفي معرفة أحوالهم وأحوال المصلين. وها هنا يظهر لنا بجلاء أهمية دور الإمام في ملاحظة الناس في المسجد، فإذا لاحظ من الشباب مثلا من يميل إلى فكر منحرف كأفكار التكفيريين الذين يميلون إلى الانعزال ويكفرون الناس أو يكفرون بعض الناس أو يكفرون الدولة أو يكفرون بعض أهل العلم أو ما أشبه ذلك، فإن عليه أن ينتبه لذلك، لأنه هو ينظر إلى الناس في المسجد ويراهم فيعرف أن هذا من حاله كذا وكذا في الغالب إذا كان نبيها، فيأخذه مع من يعاونه من أهل المسجد من طلبة العلم أو من أهل الوجاهة، فينصحون هؤلاء، لأنه كما هو ظاهر وبين فإن الكثيرين ممن مالوا واختطفتهم يد الإرهاب ويد الغلو كانوا يصلون في المساجد، وبدأهم الأمر شيئا فشيئا فلم ينتبه لهم فذهبوا مع أصحاب الغلو والتكفير والعياذ بالله. لذلك من واجب الإمام أن يتنبه للحركة في مسجده وأن يكون مراعيا لما عليه السنة والجماعة وأن ينصح بذلك، وإذا كان عجز فلا بد أن يبين للمسؤولين في هذه الوزارة حتى يبعثوا دعاة ويبعثوا الناصحين لهؤلاء فيرشدوهم إذا ضلوا. وهذا يتفرع عنه مهمة كبيرة للمسجد ولإمام المسجد ولخطيبه، لأن هذا الفكر فكر التكفير والتفجير والعياذ بالله الذي حل بالناس منذ عقدين من الزمن وظهر بقوة في الآونة الأخيرة، هذا المعتقد الباطل الفاسد والمذهب الرديء والضال يجب أن يلاحق، أن يلاحقه الإمام، أن يلاحقه الخطيب بتكرار ما يتصل به من النصوص التي تحذر من الغلو، تحذر من التكفير، وتدعو إلى لزوم الجماعة وإلى الأخذ عن أهل العلم ولزوم السنة وعدم الانفراد والشذوذ وما أشبه ذلك. هذا يحتاج إلى تكرار، لأنه إذا قلته مرة إن قد يأتي التأثير من هؤلاء مرة أخرى ثم ينسون ما قلت لهم. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لزوم الجماعة أبدى فيها وأعاد، فهناك ثلاث مسائل عليه الصلاة والسلام أبدى فيها وأعاد وأكدها وكررها في مناسبات مختلفة. المسألة الأولى هي توحيد الله جل وعلا والبعد عن الشرك ووسائله، والنصوص في ذلك كثيرة. والمسألة الثانية هي مسألة الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع و لزوم السنة. والمسألة الثالثة لزوم الجماعة والسمع والطاعة. قد قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية بعد أن ذكر هذه المسائل الثلاث، قال بعدها: وقد أبدى فيها عليه الصلاة والسلام وأعاد. وهذا ظاهر من السنة لظهور شأن هذه المسائل والحاجة الماسة إليها، لأنها قد تنسى ويتنسخ العلم وينسى العلم فتذهب ويقع الناس في ضدها في الباطل، إما بوقوع في بعض الشرك أو وسائله أو ضعف التوحيد في القلوب أو بترك السنن وإتيان البدع أو بترك الجماعة والذهاب إلى الشذوذ والعياذ بالله. ولذلك كان من الواجب على الخطيب والإمام في المسجد أن يتنبه لذلك وأن يبدي فيه ويعيد في مناسبات مختلفة حتى يقر ذلك في الأذهان ويصبح حقيقة واضحة لا لبس فيها، وينقلها الحاضر لمن سيأتي بعد من أبنائه وأحفاده إلى آخره، فتبقى السنة وتذهب البدعة. أما الخطيب فإنه يملك زمام الدعوة وزمام التبليغ، تبليغ الدين والتأثير بالقرآن وما فيه من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والجنة والنار والدنيا والآخرة، وهذا الذي في يده ويمتلكه يمكن به إذا وفقه الله أن يجعل القلوب القاسية رقيقة، وأن يجعل الأفئدة الهاوية مستيقظة، وأن يجعل المتنكب عن الطريق مقبلا إذا أحسن الدليل وأحسن الوسيلة والأسلوب. وهذا هو الذي يجعلنا نتأثر من البعض ولا نتأثر من البعض الآخر، ويجعل الله جل وعلا القبول لفلان ولا يجعله لآخر، وذلك لصدق الحرص. فالإخلاص وصدق النية والقصد أساس في ذلك. وهذا يعني أن الخطبة ليست وظيفة يؤديها المرء، يحضر لها خطيب ساعة ساعتين إلى آخرها وأكثر وأقل، أو بعضهم يصعد المنبر وهو ليس في باله شيء وتأتي خطبة شوهاء أقيمت أركانها وشروطها لكن الانتفاع بها قليل. هنا يكمن التأثير. ولذلك قال أهل العلم في عقائد أهل السنة والجماعة إن الله جل وعلا يكرم بعض عباده بوضع القبول لكلامهم، وجعلوا هذا من كرامات الأولياء في أنه يقبل الحق الذي جاءوا به. إذا نظرنا إلى السير نتذكر مثلا العلامة والفقيه الحنبلي ابن الجوزي رحمه الله المتوفى نحو سنة 95 و500، كان إذا وعظ أقبل الناس عليه وصدروا من عنده ما بين باك وتائب ومسترجع. والخطيب الذي يلتقي بالناس كل جمعة، كما تلاحظون كم عندنا من المساجد في المملكة، عندنا نحو 75 أو 73 إلى 75 ألف مسجد، والجوامع منها نحو 14 ألف جامع. يعني أن التأثير لو أردنا في إصلاح الناس كبير، الاستفادة من الجمعة، ولكن الاستعداد لها ومعرفة أحوال الناس ورفع المستوى الثقافي للإنسان الذي به يخاطب الناس بما يعقلون، هذا يؤدي إلى ضعف، إلى عدم الاستعداد وعدم خضوع، يؤدي إلى ضعف مستوى الخطبة. ولذلك أوصي إخوتي أن لا ينظروا للخطبة على أنها وظيفة، خطيب يأتي، انظر إليها كل جمعة على أنها عبادة، وأن الخطيب الأول في هذه الأمة هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأن التأثير على الناس كل جمعة يكون عن طريق الخطبة. أنا أستغرب من بعض الناس إذا أراد أن يلقي محاضرة دعي لها في مكان ما في مسجد، استعد لها يمكن 3 أيام 4 أيام، يستعد ويرتب وإلى آخره. أما الجمعة لو أراد أن يخطب كفاه ساعة، هذا خلاف الأصل. أصل أن الخطبة، خطبة الجمعة عبادة عظيمة، لذلك قال جمع من أهل العلم إن خطبتي الجمعة بدل عن ركعتي الظهر، فقصرت صلاة الجمعة إلى ركعتين لأجل الخطبتين كما قاله جمع من أهل العلم. وهذا يعني شدة أمر هذه الخطبة، فالعناية بها وبالإلقاء وبالتأثير على الناس وصدق القصد. ادع ربك فيما بينك وبينه، ادعه كثيرا في أن يلهمك الرشد والصواب والتأثير على هؤلاء الناس. لو كل هذه المساجد في كل جمعة يحضرها ملايين أحسننا الاستفادة من المنبر لأثرنا على الناس وصارت أعظم وسيلة لإصلاح الناس. اليوم نتشكى مما يبث ونتشكى من الانصراف ونتشكى ونقول الدعوة ضعفت، وعندنا هذا الكم الهائل والحضور الهائل الواجب. يعني إذا كان عندنا 14,000 مسجد كم سيحضره؟ سيحضر الصلاة البالغون من المسلمين أو أكثر البالغين في هذه البلاد، هذا يعني أن العدد في مستوى المملكة بالملايين، هذا يعني أن عدم الاهتمام بالخطبة والتأثير فيها هو إضاعة لوسيلة عظيمة من وسائل التأثير الشرعي فرضها الله جل وعلا فريضة ولم يجعلها نافلة كالدعوة والمحاضرات إلى آخره. الخطيب ينبغي له وفي حقه أن يكون فاعلا وليس منفعلا، وأن يكون مؤثرا وليس متأثرا فقط، وأن يعيش الماضي والحاضر والمستقبل وأن لا يستغرق في اللحظة الحاضرة. وفي مدة مسؤوليتي في الوزارة في السنوات الماضية تبين لي بجلاء أن الخطب التي يكون فيها حماس غير منضبط أو يكون فيها معالجة غير ناضجة لأحداث وقعت في بلاد المسلمين أو نحو ذلك، أو في الإنكار على بعض المنكرات الواقعة، أن يكون وجدت أن الإشكال هو في هذا المأخذ النفسي الخفي، وهو الاستغراق في اللحظة الحاضرة بحسب تعبير أهل العصر، وفي عبارة أهل العلم يقولون عدم إدراك المآلات. والحكمة بإجماع من عرفها، من عرف الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بإجماع من عرف الحكمة أنها النظر في المآل، أو من أعظم معالمها النظر في المآلات. فالمستغرق في اللحظة الحاضرة حماسا واندفاعا وتأثرا وتفاعلا هذا يفوته الحكمة ويفوته التأثير على الناس، التأثير الشرعي المطلوب. ولذلك فإنه من المطلوب على الخطيب أن يكون أكثر استيعابا لواقع المسلمين ماض وحاضر ومستقبلا، وأكثر استيعابا لحال المخاطبين. فإن الخطبة كلمة توجه إلى مخاطب، فلا بد من أن تكون الكلمة في أن تكون الكلمة صحيحة وأن يكون المتلقي لها قابلا. كلمة حكيمة صحيحة والمتلقي لها قابل صالح لذلك. انظر إلى كفك، الكف تفعل بها فعلا واحدا وينتج نتيجتين مختلفتين، تنفخ فيها فتحدث في الصيف برودة، وتنفخ فيها وتحدث في الصيف في الشتاء حرارة. فالفعل واحد ولكن المحل مختلف، فاختلف الأثر. فمرة أنتجت النفخة برودة ومرة أنتجت النفخة حرارة. لذلك من لم يعي حال المستقبل للكلام، يعني حال المصلين ولا مستواهم ولا حال فهمهم ولا استيعابهم، فإنه يبعد عن الصواب. الناس ماذا يحتاجون إليه؟ يحتاجون إلى كلام موزون هادئ ينتفعون منه. أما أن تشحن الناس هذه القنوات الفضائية بأخبارها، وكثير منها والأكثر منها يكون صحيحا، ولكن نكون معه مؤثرين بعد التأثر، مؤثرين بالحكمة، ومنفعلين فاعلين بعده بالحكمة. أما الاستغراق في اللحظة ثم الحماس ثم الكلام غير المتزن فإنك لا تدري ماذا سيحدث بعدك. ولا شك أن الهدى في من اهتدى جاء بتوفيق الله جل وعلا وهدايته ثم بالكلمة التي سمعت، وكذلك الضلال في من ضل جاء بعدل الله ثم بالكلمة التي سمعت. فالكلمة تهدي أو تضل، ولذلك رسالات الأنبياء إنما هي بالكلمة، رسالات الأنبياء تسمع، ودلائل نبوتهم ترى. لهذا أعظم أخي أثر الكلمة التي يقولها الإمام والخطيب، لا تظننها سهلة، فكيف إذا اتجهنا إلى رؤية مستقبلية قوية يكون فيها الإصلاح عبر رسالة المسجد، ويكون فيها الإصلاح عبر الخطبة الحكيمة المتزنة التي تنقل الناس شيئا فشيئا من مرتبة إلى أخرى في مدارج إياك نعبد وإياك نستعين، وفي مدارج العلم، في مدارج الوعي، في مدارج الفقه والسلوك والخلق الكريم والتربية المحمدية المأمولة. لهذا ينبغي أن يتأمل الخطيب دائما في مآلات الكلام، يقول هذه الكلمة بتنفع أو لا تنفع، هذه الكلمة ماذا سيفهم منها، إذا كان سيفهم منها شيء غير جيد فاللغة واسعة، فأتي بكلمة من مشكاة النبوة فإنها أبرك وأعظم. إن المسائل المتعلقة بالخطبة ومهمة الخطيب مسألة مهمة، وهي مسألة الدعاء. الدعاء في الخطب أو في القنوت في رمضان أو في قنوت النوازل أو ما أشبه ذلك، الدعاء عبادة عظيمة، بل الدعاء هو العبادة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نتذكر قول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. ما يحمل هم الإجابة، لأن الله جل وعلا قال: ادعوني أستجب لكم. لكن متى يكون الدعاء صوابا غير معتدا فيه؟ وفي سورة الأعراف يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني المعتدين في الدعاء. والفقيه إذا سمع كثيرا من الأدعية يعلم أنها اعتداء، ليس الأكثر ولكن عدد كثير من الأدعية فيها اعتداء، اعتداء إما على حكمة الله جل وعلا أو اعتداء على قدر الله وقضائه أو اعتداء على حق خلقه بما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه وأشبه ذلك، مثل الدعاء بالحصاد العام، الحصاد والموت العام على فئة أو على بلد أو ما أشبه ذلك، هذا اعتداء، وإنما أذن فيه لنوح عليه السلام. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فإنه قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومثل الدعاء بالذلة على العصاة، كدعاء من يقول: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. هذه أول ما أثرت عن الفقيه أبي محمد العز بن عبد السلام، ولم يوفق فيها، وسبب ذلك أن المعصية لا تفارق المؤمن، المؤمن مؤمن بطاعته وعاصم بمعصيته، كل أحد منا يعرف فيما بينه وبين ربه أنه أذنب، فلا ينفك أحد من الذنب، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وغيره. ولذلك أن يقول الإنسان عن نفسه وعمن يماثله وعن أن يذل أهل معصيتك كأنه يقول: أذل الله الأمة كلها، لأن الأمة ذات معصية، أكثر الناس من أهل المعاصي والذنوب، ووجود المعصية حكمة من الله جل وعلا، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لأن من أسماء الله جل وعلا الحسنى الغفور والغفار، فلا بد أن يظهر أثر اسمه تعالى الغفور والغفار في خلقته، كما أنه هو الرزاق فلا بد أن يظهر أثر هذا الاسم في خلقته، والرزاق يعم الرزق للإنسان وغير الإنسان، وللمؤمن والكافر، وللصالح والطالح، لأن أثر الاسم عام، فمن أتى بدعاء أو نظر فيما يعارض فهم الأسماء الحسنى والصفات العلى فقد اعتدى في الدعاء. ولذلك نرى الكثير لا تجاب أدعيتهم لأنه لا فقه فيها. ونحن نتذكر قول عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. إذا أراد المرء أن يتخلص من ذلك فلا يبتدع أدعية من عنده، فعليه بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام وما أثر عن الخلفاء أو العلماء في الأدعية الجامعة، فإن فيها تحقيقا لمراد الدعاء. أما في اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، فإني مثلا من الاختيار أن يقول: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، فتسأل الله العافية لمن عصى وتخاطب نفسك بذلك، أو تقول: ويهدى فيه أهل معصيتك، تسأل الله الهداية للجميع. وهذا مثلا من الدعاء الشائع. مثلا من الأدعية الشائعة الذي يقول الله في الأدعية على عامة الكفار: اللهم أمتهم وجمد الدماء في عروقهم واجعلهم شذرا إلى آخره واجعلهم غنيمة للمسلمين. ومن تأمل هذا الدعاء من أهل العلم وجد أنه دعاء غير فقيه وفيه أنواع من الاعتداء، ومثل أن يدعو المرء في الاستسقاء، لكن من الأدعية مثلا أن يدعو في الاستسقاء في الجمعة أو في غيرها بأننا قد أصابنا قحط وكذا وأنها ماتت الأنفس وهلكت البهائم وإلى آخره، أنت تنكر فضل الله جل وعلا عليك؟ ما ماتت ولا هلكت، فليس معنى وجود هذا اللفظ في الكتب أن يقال في كل مكان أو زمان، إنما يقال في وقته المناسب له. فكأنك تقول: يا رب ابتليتنا بكذا وكذا والله جل وعلا عافاك، لم يبتليك بهذه كلها. وهذا مما قد يكون من الاعتداء ويمنع من الاستجابة للدعاء، والله سبحانه وتعالى يقول إنه لا يحب المعتدين. وفي ظني أو في تقديري أن الالتفات إلى الدعاء من أهم المطالب اليوم، لأننا تعلمون أن السلاح اليوم لدى المؤمن في كثير من الحالات هو الدعاء، لا يملك إلا الدعاء، فحسن أن يكون الدعاء خالصا صوابا وأن يكون سالما من القوادح فيه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يبارك لي ولكم في القول والعمل، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل التوفيق حليفنا فيما نقول وفيما نفعل. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ونعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. وفي الختام فإني أشكر لجميع الإخوة أئمة المساجد وخطبائها في منطقة جازان هذا الحضور المكثف، وأسأل الله جل وعلا أن يسددهم وأن يبارك فيهم وأن يتقبل منهم صالح العمل في أداء هذه الوظيفة الشرعية العبادية وهي الأذان والإمامة والخطابة. جعلكم الله جميعا مباركين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
2: شيخ صالح، كيف يتيسر الدعاء لمن يسيء التعامل مع والده؟
3: يدعو له بأن يهديه الله ويصلحه، فإن صلاح الولد أنفع للوالد من فساده، وإن دعاء الوالد لولده بالاستقامة خير من دعائه عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن يدعو على ولده خشية أن يصادف ساعة الإجابة، لا سيما ودعاء الوالد في الغالب مستجاب. إذا رأى أن ولده أساء إليه، حتى لو دعا على ولده بالمعاصي لأوشك أن يستجاب له، كما في قصة الرجل الذي كان في من كان قبلنا جريج، عندما جاءته أمه وهو في صلاة في عبادة فدعته يا جريج تريد أن يكلمها فقط، فلم يكلمها 3 أيام، فضاقت بذلك ذرعا وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فأجاب الله دعاءها ونظر في وجوه المومس لما ادعى أنه واقعها ولم يفعل. وربما لو أن أمه دعت عليه بأكبر من ذلك لوقع، فليحذر الولد أن يتعرض لدعاء أبيه عليه وأمه خشية أن يستجاب لهما الدعاء فتحل به المصيبة وتنزل به الفاجعة، نسأل الله العافية من كل بلاء، والله أعلم.
2: جزاكم الله خيرا. الشيخ صالح، كثير من الآباء يقول: إذا ما أردت أن أدعو لابني العاق ينعقد لساني ولا يتيسر الدعاء. كلمة لولي الأمر للوالد حول هذا، جزاكم الله خيرا.
3: الآباء من رجال ونساء مجبولون على العطف والرحمة، ولذلك بهيمة الأنعام تحس بالعطف والرحمة على ولدها، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله خلق 100 رحمة، أمسك عنده 99 رحمة وأنزل في الأرض 1 رحمة، وبها يترحم الخلائق، وبها ترفع الدابة حافرها لئلا تؤذي ولدها، يعني حال رضاعة. فالآباء مجبولون على الرحمة بأولادهم، ولذلك إذا أغضب الولد والده وهم بالدعاء عليه وجد من نفسه أمرا يحجزه عن هذا الدعاء في الغالب، إلا من شذ عن القاعدة. فأنصح الآباء أن يجتهدوا في الدعاء لأولادهم بالصلاح، وأنصح الأولاد ألا يحملوا آباءهم على غير ما جبلوا عليه. أن لا يؤذوهم وأن لا يتنكروا لهم وأن لا يطلبوا من آبائهم أن يتعاملوا معهم معاملة الأصدقاء فقط، مبادلة بالمعروف، ويرى أنه ند لوالده ومثيل له، فكما يعامل والده من أم أو أب ينبغي أن يعامله الأب والأم بذلك. لا، بل للأب حق كبير والأم. والله جل وعلا لما ذكر حقهما في سورة الإسراء قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لن يكتفي بذلك، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم حذر من يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. نسأل الله الصلاح والهداية.
2: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أحسن الحديث
1: أحسن الحديث.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم، فهو الفرقان المنزل والحق المبين، لنسير بنوره على الدرب القويم،
2: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
2: أحسن الحديث.
3: في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما معنى بربهم يعدلون؟
4: الجواب: من المعلوم أن الشخص يجب عليه أن يتعلم من أمور دينه ما يستقيم به دينه من جهة القول ومن جهة العمل ومن جهة الاعتقاد ومن جهة الكف، ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ومن المعلوم أن الناس بالنظر إلى موقفهم من الشرائع كما ذكر الله جل وعلا عنهم في القرآن، فإن بعض الرسل ما يؤمن به إلا عدد قليل جدا، والله تعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومعلوم أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا الكتب التي أنزلها الله جل وعلا عليهم، وأيضا بلغوا عن الله أمورا ليست من الكتب، كما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بسنته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهم، لكن الناس صنفان: صنف أطاعوهم وصنف أعرضوا عنهم وصنف أعرضوا عنهم. هؤلاء الذين أعرضوا عنهم هم أصناف: منهم من يعبد الأشجار والأحجار ويعبد الأموات وما إلى ذلك، ولهذا قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي أنهم يعدلون بالله شيئا من المخلوقات، وبعضهم يجعلها أفضل من الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالواجب على العبد أن يخلص أعماله، يعني عباداته، سواء كانت عبادات قولية أو عبادات عملية أو عبادات قلبية أو أمور يكف عنها، يعني يعملها كما شرع الله جل وعلا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقصد بها وجه الله جل وعلا، لأن العمل لا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من المتابعة. فالمتابعة يقصد منها أن يكون العمل على وفق شرع الله جل وعلا من جهة كميته ومن جهة كيفيته ومن جهة زمانه إذا كان محددا بزمان ومن جهة مكانه إذا كان محددا بمكان، مثل الطواف حول الكعبة، لو طاف الإنسان على محل غير الكعبة ما صح، وكذلك مثل السعي بين الصفا والمروة، كذلك مثل الوقوف بعرفة وهكذا. فلا بد أن يتنبه الشخص إلى الأمور التي قيد الله جل وعلا الأعمال بها، من جهة الأصل، من جهة الكم، من جهة المكان، ومن جهة الزمان، ومن جهة الكيف. وبالله التوفيق.
1: أحسن الحديث. أحسن الحديث.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم،
0: فهو الفرقان المنزل والحق المبين،
1: لنسير بنوره على الدرب القويم،
0: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
0: أحسن الحديث.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: وأخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. باب: يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستسند إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع؟ وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، وزريق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وخالد بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة فقال: بالصلاة، ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي العمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعة كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسأله عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائمة. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج: وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام، كانت في الجاهلية. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج. فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور، شك أيوب، والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة

0: حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم بن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
2: أحسن الله إليكم. يقول في أحد أيام رمضان الماضي استيقظت من النوم فاغتسلت غسل الجمعة، وبعد أن انتهيت من الغسل اتضح لي بأنني احتلمت، فذهبت وصليت بذلك الغسل صلاة الجمعة. سؤالي هل غسل الجمعة يجزئ عن الجنابة ولو ألم أنوي بذلك؟
3: الجواب من القواعد العامة أن النفل هذا في الأصل قد يكون فيه مستثنيات، لكن الأصل أن النفل لا يقوم مقام الفرض. فلو فرضنا أن شخصا صام الاثنين ونوابه التطوع، ولما أفطر وانتهى أراد أن يقلبه إلى قضاء رمضان مثلا، فإن أو أراد أن يقلبه إلى صيام نذر كان عليه فإنه لا ينقلب. وهذه المسألة التي سألت عنها هي من هذا النوع، فالغسل للجمعة هذا

0: تطوع، أنت اغتسلت وانتهيت على أنه تطوع، هذا التطوع لا ينقلب فرضا، يعني لا ينقلب إلى الغسل الواجب الذي عليك. فواجب عليك أن تغتسل، وواجب عليك أن تؤدي الصلاة التي صليتها، أنت صليتها جمعة، لكن في حال الإعادة تؤديها ظهرا، وبالله التوفيق.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
2: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاعلم أنه

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: ما حكم الذين يزورون الأضرحة للتبرك ويطلبون من خليفة صاحب الضريح الفاتحة وكتابة التمائم لإصلاح الحال وزيادة الرزق والتسهيل ويدفعون المال لقبول الدعوة يسمونها البياض؟
3: الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الخالق والرازق والمدبر لهذا الكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبناء على ذلك فإن هؤلاء الأشخاص الذين يأتون إلى هذا الضريح جعلوا صاحب الضريح شريكا مع الله جل وعلا، ولا شك أن هذا شرك وأنه محرم، ولا يجوز لهؤلاء أن يأتوا، ويجب على من علم عنهم أن يوجههم وأن يبين لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهؤلاء الذين يأتون هم من عامة المسلمين، من العامة، لأنه حينما جاء وفعل هذا الفعل صار مشركاً. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث، وبالله التوفيق.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. توجيهات وإرشادات إلى وجوب مخالفة الكفار في العقائد والعبادات والسلوكيات، وبيان لما هم عليه من المنكرات والانحرافات والضلالات.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
2: يحدثون عن الولاء والبراء الذي انقضت مبانيه في هذا الزمان، والله المستعان.
3: لا شك أن الولاء من المؤمن للمؤمن، وليس الكافر بولي للمؤمن. وليس معنى هذا أن تظهر لكل كافر عداء وتشعره بذلك، لكن ينبغي أن لا تشعره بأنه وليك وحميمك، وأنك تبادله المودة، فإن الله يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. فذكر القرابات وأنه لا يحل مودتها إذا كانت محادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يحب أولياء الله وأن يبغض أعداء الله، ولا يلزم من ذلك أن لا يجامل أعداء الله، فالمجاملة شيء والمنابذة والإظهار العداوة شيء آخر. والمسلمون الآن أضعف من أن ينصبوا العداء للكفار ويعلنوهم بذلك ويعدوا له عدة، لأن المسلمين فرطوا بدينهم وأفلتوا حمال القوة من أيديهم، ووقع الكثير منهم تحت قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحكموا بغير ما أنزل الله واستباحوا ما لا يحل استباحته. فنسوا الولاية والموالاة إلا من شاء الله، وهذه أمور تجب على الفرد والجماعة وهي مع القدرة. فنسأل الله أن يحقق المسلمين أسباب القوة، وأن يحقق فيهم صدق الولاء لأولياء الله وصدق معاداة أعداء الله، والله المستعان.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. توجيهات وإرشادات إلى وجوب مخالفة الكفار في العقائد والعبادات والسلوكيات، وبيان لما هم عليه من المنكرات والانحرافات والضلالات.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الآن نترككم مع خطبة بعنوان: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
1: الحمد لله أمر بتوحيده وطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من جميع بريته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه حق عبادته. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأول ما أمر الله به عبادته وحده لا شريك له، وهي حق الله على عباده، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فأنواعها كثيرة. كل ما شرع الله التقرب به إليه فهو عبادة، فعلى المسلم أن يفعل ما يستطيع من عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون والعباد، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وفائدة العبادة راجعة إلى العبد، فإنها تقربه إلى الله سبحانه وتصله بالله الذي هو ربه وخالقه ومدبره الذي بيده جميع شؤونه، فهي تربطه بالله وتقربه إلى الله، وهي الوسيلة إلى الله. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الوسيلة بعبادته، فالوسيلة هي ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفائدتها راجعة للعبد. أما الله سبحانه فإنه غني عن عبادته وغني عن عبادة غيره، فلو كفر الناس جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى، ولا يتضرر الرب سبحانه وتعالى بشرك المشركين، وإنما الضرر يرجع عليهم بالخسران. أما الله جل وعلا فإنه يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ويقول سبحانه وتعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فنحن الذين بحاجة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، نحن الفقراء إلى الله، ولا يقربنا إلى الله ولا يدر علينا الأرزاق ويدفع عنا الأضرار إلا عبادة الله، فهي الصلة بيننا وبينه سبحانه. ولهذا أرسل بها الرسل وأنزل بها الكتب. قال سبحانه وتعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه أول ما يخاطبهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهي أول ما يدعى إليه الناس من أمور الدين. فإذا استقامت بقية أمور الدين، وإذا لم تستقم العبادة لله فلا فائدة من بقية أمور الدين، فيبدأ بها لأنها الأساس وهي القاعدة التي تبنى عليها أمور الدين، وهي التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. والإنسان عبد ولا بد، فإما أن يكون عبداً لله، وإما أن يكون عبداً للشيطان، وإما أن يكون عبداً لهواه، وإما أن يكون عبداً لدنياه، وإما أن يكون عبداً للأصنام والأوثان والأنداد. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. فالإنسان عبد ولا بد، ولكنه إذا عبد الله تحرر من عبودية ما سواه، تحرر من عبودية الهوى، تحرر من عبودية الشياطين، تحرر من عبودية الأصنام والأشجار والأحجار، تحرر من كل مكروه ومن كل ذلة، وصار عبدا لله سبحانه وتعالى يحميه ويحرسه ويرزقه ويغفر له. فالذي لا يعبد الله أصلاً هذا مستكبر عن عبادة الله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والذي يعبد الله ويعبد معه غيره هذا مشرك، والمشرك مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، يعني المشركين، وما للظالمين يعني المشركين. والله جل وعلا قال: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، هو أعظم الظلم. والمشرك لا يقبل منه عمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه ولم يتب منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأما إذا كان شركا أصغر كالرياء والسمعة فإنه يبطل العمل الذي خالطه وقارنه حتى يتوب صاحبه منه. فالشرك خطير جدا. كثير من الناس لا يبالي بهذا ولا يسأل ما هو الشرك وما هي أنواعه حتى يتجنبها، فهذا إهمال، يقع في الشرك وهو لا يدري، يعمل أعمالاً تضيع عليه وهو لا يدري. فعلى المسلم أن يعرف ما هو الشرك. أولاً يعرف ما هي عبادة الله. عبادة الله هي التقرب إليه بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة الله عز وجل. فمن لم يعبد الله فهو مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك. والمستكبر والمشرك كلاهما في النار خالدين مخلدين فيها إذا مات على ذلك. والذي يعبد الله بغير ما شرعه من البدع والمحدثات هذا مبتدع لا يقبل منه عمل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ف فليس الشأن أنك تتعبد وتزهد، والشأن أن تتعبد على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل لا يكون فيه شرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعة. كثير من الناس يتعبدون لله بالبدع والمحدثات ويظنون أنها تقربهم إلى الله وهي تبعدهم من الله، يعبدون الله بالبدع. إذن ما فائدة الرسل؟ ما فائدة الكتب المنزلة إذا كنت تبتكر لنفسك أو يبتكر لك شياطين الإنس والجن عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى؟ فأنت تسير في طريق النار إذا لم تتب إلى الله، لأن في الحديث: وكل ضلالة في النار. فعلى المسلم أن يتفهم هذا، وأن يخلص دينه لله، وأن يخلص المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتابع أهل الضلال وأهل الشرك وأهل والقبوريين الذين يعبدون الأموات ويستغيثون بهم، لا يقلدهم ولا يمشي في طريقهم لئلا يحشر معهم يوم القيامة، بل يكون على الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تنبهوا لهذا. فليس الشأن في أن تعمل وتكثر من الأعمال، إنما الشأن في أن يكون عملك صحيحاً، ولا يكون صحيحاً إلا إذا خلا من الشرك وخلا من البدعة. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، لأنه خفي على كثير من الناس، فصاروا يعبدون الله بالبدع والضلالات، ويتبعون ما تخطه لهم شياطين الإنس والجن ليضلوهم عن سبيل الله. فأنت عبد مهما كنت، فإما أن تعبد الله فيكرمك الله سبحانه وتعالى بجنته، وإما أن تعبد غير الله فيهينك الله عز وجل في ناره. اتقوا الله عباد الله وأصلحوا أعمالكم. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فليست العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بحسن العمل، ولا يكون العمل حسنا إلا بالشرطين المذكورين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، أستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنكم لن تسلموا من الشرك والبدع إلا إذا تعلمتم العلم النافع على أيدي العلماء، العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن تتجنب الشرك حتى تعرف ما هو الشرك، تعلم ما هو الشرك. لا يمكن أن تعبد الله عز وجل حتى تعرف ما هي عبادة الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فعلى المسلم أن يتعلم أمور دينه ولو باختصار على العلماء الذين يوضحون له الطريق الصحيح ويبينون له. كثير من الناس يسمع الشرك في القرآن ويسمع الكفر لكن ما يدري ما هو الشرك وما هو الكفر، ويظن أن الله يخاطب غيره، ما يخاطبه هو ولا يوجهه هو، فيستمر على ما هو عليه وما اعتاده وما قلد فيه الناس دون تمحيص وتخليص. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا، أن يتعلم أمور دينه على أهل العلم. هناك مختصرات تحفظ وتشرح، هناك مطولات من الكتب، الأمر واضح ولله الحمد. ولكن الشأن في الذي يهتم بأمور دينه حتى يستقيم عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ثم اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بكم أيها المؤمنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من أذى الكفار وشر الأشرار، يا حي يا قيوم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأساً وأشد تنكيلاً. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، وقنا شر الفتن. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه صلاحه وصلاح الإسلام والمسلمين، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
0: كنا مع خطبة بعنوان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
1: من فتاوى الحرمين الشريفين.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: يقول الأخ السائل: إذا اغتسل قبل الفجر أو في أثناء الليل هل يؤدي غسل الجمعة؟ لا، لأن يوم الجمعة والجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يوم الجمعة، والمراد الاغتسال من طلوع الفجر إلى الذهاب إلى صلاة الجمعة. فهو إذا اغتسل قبل الفجر معناه ما اغتسل في يوم الجمعة. وحتى قال بعض العلماء كما تقدم أنه يلزم أن يكون عند الذهاب إلى الجمعة، يعني أخذوا بالمعنى وتقيدوا به تقيدا كاملا، قالوا لو اغتسل ثم نام أو اغتسل ثم أحدث أي حدث، ريح أو بول أو غائط، ثم توضأ بعد ذلك وذهب للجمعة ما يكون أدى اغتسال الجمعة. يقول: ما الدليل على أن الغسل يخص الحاضرين للجمعة؟ واضح قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل، هذا صريح من أتاها. أما رجل مريض في بيته نقول يستحب له الغسل يوم الجمعة؟ ما الذي يحصل من اغتساله؟ أو رجل مشغول بعمل أو بحراسة أو نحو ذلك نقول يغتسل يوم الجمعة؟ لا معنى لاغتساله إذا لم يرد الذهاب إلى الجمعة. يقول: الحراس ورعاة الأغنام ونحوهم هل عليهم جمعة؟ الحارس إذا وكل إليه عمل حراسة مهمة يخشى عليها فهذا عذر من الأعذار التي تبيح له ترك الجمعة والجماعة. وكذلك رعاة الأغنام إذا كان يرعون الأغنام خارج المدينة بعيدا عنها فإنهم يعذرون بالتخلف عن الجمعة والجماعة. يقول: هل يكفي لمن عليه جنابة يوم الجمعة أن ينوي عند غسله غسل الجمعة والجنابة؟ نعم يكفيه ذلك كما تقدم. ما حكم من اغتسل يوم الجمعة ثم نام وذلك قبل صلاة الجمعة؟ هذا تقدم أن للعلماء رحمهم الله فيه قولان، بعضهم قال إذا اغتسل يوم الجمعة ولو نام ثم توضأ وذهب للجمعة فيكون أدى غسل يوم الجمعة، وبعضهم يقول لا، إذا انتقض وضوءه بأي ناقض من نواقض الوضوء فإن عليه أن يغتسل مرة أخرى إذا أراد الذهاب للجمعة. يقول: أي حق أوجب، حق الوالدين أو حق الصهر؟ هذه ما يحتاج، ما ينبغي أن يسأل عنها، لأن هذه يعرفها الصغير والكبير. حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قرن حقهما بحقه فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين لا يماثله حق لمخلوق سوى النبي صلى الله عليه وسلم لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم من حق الله جل وعلا، وهو المبلغ عن الله صلوات الله وسلامه عليه. وحق الوالدين متأكد حتى مع كفرهما ومع مجاهدتهما للولد بالإعراض عن طاعة الله. ارعى حقهما ولو صداك عن طاعة الله، ولو جاهداك، انظر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تقص عليهما حتى مع مجاهدتهم لك بالكفر. وانظر إلى مجادلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع والده. الوالد يقسو على ولده ويشق عليه، والولد عليه الصلاة والسلام يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هل للمسح على الركن اليماني أجر وثواب؟ نعم، أي سنة تعملها اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم فلك بذلك أجر. إذا استشعرت عند لباس النعل تقديم لبس اليمين، وعند الخلع تقديم خلع الشمال، فلك بذلك أجر، لأنك باستشعارك الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر. إذا تقدمت رجلك اليسرى عند الدخول إلى المسجد فرجعت القهقرى قليلا وقدمت اليمين، لك بذلك أجر. أي عمل تعمله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلك بذلك أجر. ما هي أفضل طريق للحصول على فهم تفسير كتاب الله؟ الرجوع إلى كتب التفاسير يا أخي، الرجوع إلى كتب التفسير كتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير الشوكاني وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحم الله الجميع، كلها كتب جيدة ومفيدة ونافعة. يقول: هل خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالنص أو باجتهاد الصحابة؟ بل هي باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ووجد من الأحاديث ما تشعر بذلك وليست نصا صريحا فيه، ولهذا استنبط منها كبار الصحابة رضي الله عنهم إيماء الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الخليفة من بعده أبو بكر، حينما قال عمر رضي الله عنه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما معنى التفسير بالمأثور وغيره؟ التفسير بالمأثور يعني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا التفسير بالمأثور. والتفسير بالاستنباط كاستنباط العلماء رحمهم الله أهل الفقه والبصيرة والمعرفة بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب. من أفضل الصحابة على الإطلاق؟ أفضل الصحابة بلا شك هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو أفضل الصحابة. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة واستخلفه على الصلاة عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم معترفون له بذلك. ما حكم من جمع بين الظهر والعصر بين مكة والمدينة ثم وصل إلى المدينة وقت العصر؟ صلاته صحيحة. إذا كان سافر مثلا من مكة أو من أي بلد قبل دخول وقت صلاة الظهر، ثم في أثناء الطريق صلى الظهر والعصر، جمع تقديم في وقت الظهر، ثم وصل إلى البلد التي يريد المدينة أو غيرها في وقت العصر، فصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة. كيف يوضع الميت في قبره؟ يوضع على شقه الأيمن متجه إلى القبلة أفضل، وإن وضع على الشق الأيسر فلا بأس ولا حرج، المهم أن يكون مستقبل القبلة. كيف تفصل ساعات النهار على ساعات التقريب؟ ساعات النهار ورد في حديث عن جابر رضي الله عنه أن النهار 12 ساعة، وإذا أخذ بهذا فيكون معناه إلى الزوال 6 ساعات ثم بقية النهار 6 الأخرى، والله أعلم. من توضأ وصلى صلاة الجمعة ولم يغتسل خوفا من فوات الصلاة، هذا لا شك صلاته صحيحة، لكن فاته التقرب، فاته الفضل، وإلا فصلاته صحيحة، لأنه كما تقدم لنا أن عثمان رضي الله عنه دخل وعمر يخطب، فقال عمر رضي الله عنه معاتبا لعثمان رضي الله عنه: أي ساعة هذا؟ يعني كيف تنتظر إلى هذه الساعة؟ في فضل الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم لا يسكتون على ترك الأولى بل يحثون عليه وراغبون فيه، فقال عمر عثمان رضي الله عنه معتذرا، وأن المرأة إذا عوتب بأمر من الأمور أن يبدي ما لديه من العذر، فقال: ما زدت على أن سمعت النداء أن توضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ يعني واقتصرت على الوضوء؟ دل على أن الاقتصار على الوضوء صحيح، ولو كان غير صحيح ما اقتصر عليه عثمان رضي الله عنه. ولهذا من حرصه رضي الله عنه على إيصال الخير للأمة لما كثر الناس شرع هو رضي الله عنه الأذان الأول حتى إن الناس يتهيئون لصلاة الجمعة، لأنه وقعت عليه هو انشغل بأمر من الأمور فما فطن إلا وهو يسمع المؤذن ينادي بعد دخول الخطيب، ثم توضأ مسرعا وذهب إلى الجمعة فعاتبه عمر رضي الله عنه، فلما صار الأمر إليه شرع الأذان الأول قبل الأذان الأخير من أجل أن الناس يتهيئون لصلاة الجمعة ويحضرون. إذا حضر المرء الجمعة بعد صعود الإمام على المنبر فهل أدرك الجمعة؟ نعم تصح الجمعة ما في شك، لو أدرك ركعة وفاتته الخطبة وأدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، لكنه فاته الفضل. إذا نودي لصلاة الجمعة هل المراد النداء الأول أم الثاني؟ المراد النداء الثاني، النداء الثاني، لأنه هو النداء الذي كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، والنداء الثاني كما النداء الأول كما عرفنا أن الذي شرعه وسنه هو عثمان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين وعن الصحابة أجمعين.
1: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: المصير.
1: فاستقم كما أمر.
2: حث على سلوك الصراط المستقيم الذي جاء في كتاب الله العظيم،
1: واتباع المنهج القويم الذي كان عليه النبي الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: جزاكم الله خيرا. هل الطرق الصوفية مثل الرفاعية والسمانية وغيرها من الدين؟ وما هي الطريقة الصحيحة التي نتبعها؟
4: يقول الله جل وعلا أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول رسول محمد صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيا أخي، لا حاجة لي ولا بك إلى هذه الطرق والشعب والمناهج والمسالك، فإن الطريق المؤدي إلى الله في العبادة طريق واحد، كما قال جل وعلا: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن ادعى أن هناك طرقا لعبادة الله غير طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فقد سفه نفسه وخاب سعيه وظل عن الصراط السوي. فإذا كنت تريد القرب من الله والنجاة من عذابه والفوز برحمته وثوابه، فالزم الطريق التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن اتبعهم من سلف هذه الأمة وخلفها، ودع عنك طريقة فلان وفلان وزيد وعبيد وورد فلان وفلان، فإن الورد السليم ما تضمنته سنة سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال وهو أصدق البشر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث في الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.

0: المصير
1: فاستقم كما أمر.
2: حث على سلوك الصراط المستقيم الذي جاء في كتاب الله العظيم،
1: واتباع المنهج القويم الذي كان عليه النبي الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: مسائل وقواعد فقهية.
2: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
1: مسائل وقواعد فقهية.
3: أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: نرى بعض الناس يستعملون المسواك داخل المسجد وأثناء الخطبة وقبلها، مع أن بعض الناس يشمئزون من ذلك، فما هو قولكم لمثل هؤلاء؟ وهل هو جائز استعمال السواك أثناء الخطبة؟ جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن استعمال السواك من السنن التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام ورغب فيها، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي اللفظ الآخر: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فلا حرج في استعماله في المسجد وغير المسجد، ويسن استعماله عند الدخول في الصلاة قبل أن يكبر، وعند أول الوضوء، وعند دخول المنزل. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء يبدأ إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام، قالت: كان يبدأ بالسواك، يعني إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام. فالسواك من السنن المشروعة، وفيه من تطيب النكهة وتنظيف الأسنان والتشجيع على الخير ما هو معلوم، لكن وقت الخطبة لا يستعمل. الخطبة يكون المؤمن منصتا تاركا للحركة، لا يعبث بشيء ولا يستاك، ولكن ينصت للخطيب ويستفيد من الخطبة ويتدبر ويتعقل. أما قبل الخطبة فلا بأس، قبل الصلاة لا بأس، حال كون جالس في المسجد لا بأس، عند الصلاة مشروع، عند الوضوء مشروع.
1: مسائل وقواعد فقهية.
2: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
1: مسائل وقواعد فقهية.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
6: ونقول مرة أخرى: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. البدع كان رسول الله يحذر منها، وليس هناك بدع، ونحن عند البدع، آلاف البدع تنتشر، وعلى رأسها تعطيل أسماء الله وصفاته، وعلى رأسها عبادة القبور، وعلى رأسها خرافات لا أول ولا آخر. يستكثر على من يحارب البدعة الأخذ والرد فيها، بينما تجد كان جل خطب رسول الله أو كلها يفتتحها بقوله: أما بعد، فإن خير حديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والله ما في مبتدعين، لكن لماذا رسول يكرر ويؤكد وفي كل خطبة يقول هذا الكلام؟ والله لأن البدع شر الأمور. لماذا؟ لأن هذا المبتدع مستدرك على الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لأن هذا العمل المبتدع لا يقبله الله، حتى لو كان صلاة ما دامت مبتدعة لا يقبله الله. ومن هنا قال العلماء قائمة في صلاة الرغائب، قالها ابن الصلاح، وقالها النووي، وقالها غيره، ابن عبد السلام وغيرهم، ابن تيمية وغيرهم، وابن أبي شامة، قالوا إن هذه أخبث البدع. وهي صلاة وقراءة القرآن. ليه؟ لأن رسول الله ما شرع هذه الصلاة، ونحن لا نعبد الله، لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان كائنا مكان يشرع لنا عبادة غير ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فإنها تكون بدعة وتكون ضلالة وتكون شرا، ولو كانت صلاة وتلي فيها القرآن. إيه؟ لأنها استدراك على الله تبارك وتعالى، لأن هذا الدين كامل لا

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم والترمذي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني في الصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري والنسائي. وزاد رزين فيه: فإذ ذلك لا تجاب لهم دعوة. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البيهقي وغيره. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ والله أعلم. ولمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم وغيره. وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير

والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه

بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بس

ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجر

أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا

ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا

بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون

آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.

ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه

ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأمر

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ

سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي

أحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا

0: الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: أضواء البيان
3: في إيضاح القرآن بالقرآن
2: للمؤلف العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. كتاب بديع النفع غزير بالفوائد الحسان، اعتمد مؤلفه على تفسير آيات القرآن بالقرآن مبينا ما حوته من أحكام فقهية ودرر علمية شرعية بأوضح بيان.
3: أضواء البيان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم، وكلاهما تدل على مقتضاه آيات من كتاب الله تعالى، وأحد الوجهين أظهر عندي من الآخر. الأول منهما أن معنى الآية وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات إلا ما سبق في علمنا من أنهم لا يؤمنون بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين، أي سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل، أو يأتيهم العذاب قبلا. والظاهر أن أو في هذه الآية مانعة خلو، فهي تجوز الجمع لإمكان إهلاكهم بالعذاب المستأصل في الدنيا كسنة الله في الأولين من الكفار، وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلا. وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، كقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وقوله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقوله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، وكقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة. القول الثاني أن في الآية الكريمة مضافا محذوفا، تقديره: وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عنادا وتعنتا كثيرة جدا، كقوله عن قوم شعيب: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، وكقوله عن قوم هود: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وكقوله عن قوم صالح: وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، وكقوله عن قوم لوط فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وكقوله عن قوم نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فهذه الآيات وأمثالها في القرآن ذكر الله فيها شيئا من سنة الأولين أنهم يطلبون تعجيل العذاب عنادا وتعنتا، وبين تعالى أنه أهلك جميعهم بعذاب مستأصل كإهلاك قوم نوح بالطوفان وقوم صالح بالصيحة وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة وقوم هود بالريح العقيم وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلها وإرسال حجارة السجيل عليهم كما هو مفصل في الآيات القرآنية. وبين في آيات كثيرة أن كفار هذه الأمة كمشركي قريش سألوا العذاب كما سأله من قبلهم، كقوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وقوله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وأصل القط كتاب الملك الذي فيه الجائزة، وصار يطلق على النصيب، فمعنى عجل لنا قطنا أي نصيبنا المقدر لنا من العذاب الذي تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك، كالنصيب الذي يقدره الملك في القط الذي هو كتاب الجائزة. ومنه قول الأعشى ولا الملك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطي القطوط ويأفق، وقوله يأفق أي يفضل بعضا على بعض في العطاء. والآيات بمثل ذلك كثيرة، والقول الأول أظهر عندي لأن ما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير، إلا بحجة يجب الرجوع إليها تثبت المحذوف المقدر، والله تعالى أعلم. وقد ذكرنا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب وجه الجمع بين قوله تعالى هنا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين الآية، وبين قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، بما حاصله باختصار أن المانع المذكور في سورة الإسراء مانع عادي يجوز تخلفه لأن استغرابهم بعث رسول من البشر مانع عادي يجوز تخلفه لإمكان أن يستغرب الكافر بعث رسول من البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب. فالحصر في قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا حصر في المانع العادي. وأما الحصر في قوله هنا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، فهو حصر في المانع الحقيقي، لأن إرادته جل وعلا عدم إيمانهم وحكمه عليهم بذلك وقضاءه به مانع حقيقي من وقوع غيره. وقوله في هذه الآية الكريمة أو يأتيهم العذاب قبلا قرأه الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي قبلا بضم القاف والباء، وقرأه الأربعة الباقون من السبعة وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قبلا بكسر القاف وفتح الباء. أما على قراءة الكوفيين فقوله قبلا بضمتين جمع قبيل، والفعيل إذا كان اسما يجمع على فعل كسرير وسرر وطريق وطرق وحصير وحصر، كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله: وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف إلى آخره. وعلى هذا فمعنى الآية: أو يأتيهم العذاب قبلا، أي أنواعا مختلفة يتلو بعضها بعضا. وعلى قراءة من قرأوا قبلا كعنب فمعناه عيانا، أي أو يأتيهم العذاب عيانا. وقال مجاهد رحمه الله: قبلا أي فجأة، والتحقيق أن معناه عيانا، وأصله من المقابلة، لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر. وذكر أبو عبيد أن معنى القراءتين واحد، وأن معناهما عيانا وأصله من المقابلة، وانتصاب قبلا على الحال على كلتا القراءتين، وهو على القولين المذكورين في معنى قبلا. إن قدرنا أنه بمعنى عيانا فهو مصدر منكر حال كما قدمنا مرارا، وعلى أنه جمع قبيل فهو اسم جامد مؤول بمشتق، لأنه في تأويل أو يأتيهم العذاب في حال كونه أنواعا وضروبا مختلفة. والمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله أن يؤمنوا في محل نصب، لأنه مفعول منع الثاني. والمنسبك من أن وصلتها في قوله إلا أن تأتيهم سنة الأولين في محل رفع، لأنه فاعل منع، لأن الاستثناء مفرغ وما قبل إلا عامل فيما بعدها. فصار التقدير: منع الناس الإيمان إتيان سنة الأولين، على حد قوله في الخلاصة: وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم. والاستغفار في قوله ويستغفر ربهم هو طلب المغفرة منه جل وعلا لجميع الذنوب السالفة بالإنابة إليه والندم على ما فات والعزم المصمم على عدم العود إلى الذنب. أيها المستمع الكريم، كان ما مضى قدر هذه الحلقة، ولنا إن شاء الله لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أضواء البيان
1: في إيضاح القرآن بالقرآن. للمؤلف العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كتاب بديع النفع غزير بالفوائد الحسان، اعتمد مؤلفه على تفسير آيات القرآن بالقرآن، مبينا ما حوته من أحكام فقهية ودرر علمية شرعية بأوضح بيان.
3: أضواء البيان،
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
6: وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء، قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك، قصة الرجلين صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء، الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان ابتلاء، قصة الخضر مع موسى ابتلاء لموسى، وفي آخرها قصة القرنين ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة.
5: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
6: مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، ذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد طرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
5: من مقاصد ومعاني سورة الكهف
7: لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
5: الحلقة الثانية.
6: القصة الثانية: كل الآيات متصلة بموضوع الابتلاء. قال الله جل وعلا أيضا قبل القصة الجنتين، قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا الفتنة بأي شيء؟ بزينة الحياة الدنيا. ما في شك الحياة الدنيا زينة، وابتلاء إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. النجاة من هذا النوع من الابتلاء أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تترك الأخيار لأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل المنصب، لأجل الجاه، لأجل السمعة، لأجل الشهرة، بل نجاحك في الابتلاء أنه مهما جاءك في هذه الدنيا من هذه الأمور فإنك تصبر، فإنك تصبر نفسك مع هؤلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأعظم أن مو ترك للدنيا، ولكن تطيع من أغفل الله قلبه وطبع عليه. الوقفة الثانية أو القصة الثانية في قصة صاحب الجنتين. قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. هذه القصة في الابتلاء بالمال. المال والمزارع والحسابات والثروة هذه ابتلاء، بل فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المال إنه فتنة أمته. قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال والنساء. هذا الرجل كان له جنتين، فجر الله جل وعلا خلالهما نهرا، معجب بنفسه، ظن أن الله أعطاه هذه الأشياء وهذه المزارع وهذه الجنان في الدنيا، يعني مزارع كبيرة ملتف أشجارها بعضها على بعض، أنه لشيء فيه هو، أنه يستاهل مثل ما يقولون، يستحق ذلك. قال الله جل وعلا في شأنه: وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، صاحب ضعيف عنده مزرعة ضعيفة وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أصحاب المال والثروة إذا اعتزوا بمالهم وثروتهم فقد خالفوا نهج الله ووقعوا في سوء عملهم، يعني فشلوا في الابتلاء ولم ينجحوا في ابتلاء الله لهم. لكن نعم المال الصالح لمن؟ للعبد الصالح. لكن أن يفتخر على الناس، من أعطاك المال؟ الله جل وعلا. لو يقيس أي واحد من أصحاب الثروات جهده بما أفيض عليه من المال لم يكن هناك وجه مقارنة، فبذل قليلا وجاءه كثير كثير كثير. فإذا هو ابتلاء وعطاء من الله تعالى. قال هنا: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بإيش؟ بالكبر ورؤية النفس وعدم الاعتراف بالنعمة أنها لله، فابتلي ففشل في الابتلاء. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. يعني وصل به الحد إلى أنه يظن أنه ملك الدنيا وملك القوة، حتى الساعة أصبح في شك منها. وهنا جاء نداء الإيمان الذي يكون مع الغني الصالح، ويكون مع الفقير الصابر، ويكون مع من أعطاه الله ما أعطاه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. دله على أن مقولته السابقة شرك بالله جل وعلا. ثم قال مرشدا له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تكون أنت تواضعت لله جل وعلا. ثم قال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى أن يؤتيني ربي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى: فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية يعني النصرة والمحبة لله، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. هذا رجل صاحب مال، لا شك الحياة كلها فيها أصحاب أموال يختبرون، وأصحاب أيضا قلة يختبرون. أما أن يكون صاحب القلة يرى في نفسه حقدا على صاحب الثروة، فهذا ليس من سمة أهل الإيمان، ولكن من سمة الذين فشلوا في الابتلاء وأحبوا الدنيا، لأنه ما حقد عليه إلا لأنه يحب الدنيا، وإلا فما عند الله خير وأبقى، وما أعطاك الله خير مما حرمك. هنا نجح الذي عنده مال قليل، وضل من عنده مال كثير في الابتلاء، فما رعى الله حق رعايته ولم ينسب الشيء إلى الله جل وعلا. كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. يجي يقول: أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، وعملت تاريخي، عملت وقلت. لازم تقيد هذا كله بتوفيق الله جل وعلا. كل ما نسبت الشيء لنفسك انسبه لله جل وعلا أولا، ثم إلى نفسك حتى تنجح في هذا الابتلاء. الثالث: كل السورة فيها هذه المعاني، وانتم إذا جاء يوم الجمعة اقرأوها مرة أخرى وتوقفوا عند هذه المعاني كل جمعة، تظهر لكم أسرار القرآن فيه من الفوائد والعلوم ما يجعل القلب يتحرك في كل لحظة. لكن لمن علم، لمن علم. والعلم من أعظم أثره على عبده، على عبد الله جل وعلا الذي علم، أنه يكون حفيا بالقرآن العظيم.
5: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
6: وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء، قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك، قصة الرجلين صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء، الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاء بالشيطان ابتلاء، قصة الخضر مع موسى ابتلاء لموسى، وفي آخرها قصة القرنين ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة.
5: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
6: مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، وذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد طرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
5: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
7: لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. خير الزاد.

0: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
1: ترغيب في ملازمة الطاعات والإكثار من الأعمال الصالحات ونوافل العبادات، فهي خير أنيس يدخره العبد في هذه الدنيا ليوم المعاد
2: لينال الرفعة وعظيم الدرجات. خير الزاد
3: يوم القيامة يقال للإنسان اقرأ وارتقي، هل القراءة للقرآن تكون غيبا؟ وماذا عن الإنسان الذي يختم القرآن عدة مرات، هل يكون ممن يقرأ ويرتقي؟ جزاكم الله خيرا.
4: يوم القيامة يوم عظيم، وليس في يوم القيامة هذا الكلام، وإنما هذا الكلام يقال لمن دخل الجنة، قال له إذا دخل الجنة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية. وإذا علمنا أن درجات الجنة ما بين درجة أخرى مسافة بعيدة، فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله أعد للمجاهدين في سبيل الله المقاتلين الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض. والناس يوم القيامة في الجنة يتراءون المنازل كما يتراءى الناس الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي من بعده، تختلف منازل الناس. ومن قرأ القرآن وهو لم يحفظه إنما يتعاهد القراءة لا يفوته بحول الله هذا الأجر، فإن من قرأ القرآن له بكل حرف 10 حسنات إلا 100 ضعف. ويقول النبي لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكلما أكثر الإنسان من قراءة القرآن يبتغي بذلك وجه الله، كلما عظم ثوابه وعلت منزلته إذا سلم من الشرك بالله جل وعلا.
2: خير الزاد.

0: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
1: ترغيب في ملازمة الطاعات والإكثار من الأعمال الصالحات ونوافل العبادات، فهي خير أنيس يدخره العبد في هذه الدنيا ليوم المعاد
2: لينال الرفعة وعظيم الدرجات. خير الزاد.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: شرح أبواب من مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
3: الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
2: كتاب جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان جملة من صفاته الخلقية والخلقية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس 13.
5: قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الباب يراد منه بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، وهذا الباب يشمل أقوالا منه وأعمالا، وكلها مما يدخل في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه، فإن الشرع من أقوال وأعمال له صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى القرآن، وكذلك ما يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تضرعه وعبادته لربه وتذلله، فإنه عبد لله تعالى ورسول. وهذا الباب يتكلم عن عبادته في النوافل وليس فيما يتعلق بالفرائض، وهذا الباب يتكلم عن قسمين من أقسام النوافل: الأول قيام الليل والوتر، والثاني السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليها من قوله. وأما قيامه لليل فإن الليل كله محل للقيام، فكان يقوم أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، وكان ينام ويقوم. وأما السنن الرواتب فجاء في رواية 10 وجاء في رواية 12، وفضلها أن من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الرواتب هي السنن المؤكدة، وهي ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذا على عدد 10. وأما على العدد 12 فهي بالإضافة إلى ما ذكرنا 4 قبل الظهر، فمن حافظ على هذه الرواتب 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا فضل عظيم سهل وأمر ميسر للعبد. والله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لنا في كل شيء، وأعظم ذلك العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأعظم شيء هو أمر العبادة، فنمر على هذه الأحاديث التي تتعلق بهذه المواضيع أو هذين الموضوعين الرئيسيين. وأما قيامه فكما أسلفنا أنه لا يزيد على الغالب على 11 ركعة، ولكن ورد أنه صلى 13، وورد أنه صلى 9، وورد أنه أوتر 7، وهكذا. والوتر من 1 إلى 11 ركعة، يوتر الإنسان بما يستطيع، والأفضل والأكمل 11 ركعة، لكن له أن يوتر 9، وله أن يوتر 7، وله أن يوتر 5، وله أن يوتر 3، وله أن يوتر 1، كل ذلك ورد. ولكن الإنسان يجاهد نفسه ويعمل بالأفضل. وقيام الليل شرف المؤمن، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله وفعله، بل إن قيام الليل أول الإسلام كان واجبا، ثم نسخ في حق الأمة وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا. فلا ينبغي للمسلم ترك الوتر. والموضوع الآخر أيضا الذي سيتحدث عنه المؤلف مما يورد النصوص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره قضاءه شفعا في النهار، فكان يصلي 12 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم 11 ركعة. فمن كان متعود أن يقوم 9 فنام عن وتره فيصلي 10، ومن كان متعودا يقوم 7 فإن نام عن 7 وحزبه هذا فيقضيه 8، وهكذا. لماذا؟ لأنه لا وتران في الليل ولا وتران في النهار، فمن أوتر أول الليل فلا يجوز له أن يوتر مرة أخرى، وإنما إن أراد أن يصلي فليصلي شفعا شفعا. ولا وتران في النهار، لأن صلاة المغرب وتر النهار، لأن صلاة المغرب وتر النهار، ولأن هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام عن حزبه ووتره قضاه في النهار بين الشروق وصلاة الظهر قبل وقت النهي من صلاة الظهر. هذه المسائل التي سيتعرض لها المؤلف في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتفضل القارئ.
5: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
3: في هذا الحديث مسائل أو فوائد. الأولى شدة عبادته لربه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقوم الليل ومن شدة وطول قيامه تنتفخ قدماه، أي تتورم قدماه من شدة الوقوف. الثاني أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأنه أقر عندما قيل له: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأقر هذا. ثالثا وصفه بالعبودية وحرصه على أن يكون عبدا لله. رابعا حرصه على أن يكون شكورا. خامسا أن الشكر كما يكون باللسان وبالقلب يكون بالعمل: اعملوا آل داود شكرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، فدل على أن من الشكر العمل، أن من الشكر العمل. الأمر الآخر أن المرأة يعبد ربه بما يطيق ولا يكلف نفسه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف نفسه ويجتهد فلأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الطاقة والقوة، ولكن المرء لا يكلف نفسه حتى يؤدي به هذه الكلفة إلى الملل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. يقول ابن حجر: ومحل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه، بل صح أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. فليجهد المرء نفسه في قيام الليل بحيث أنه يصلي وهو متعب مرهق تغمض عيناه من النعاس والنوم، بل جاء النهي عن ذلك حتى لا يقع منه وهو في نعاس أن يسب الله. فيصلي المرء بقدر طاقته، ولهذا جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بيان تنوع العبادة واختيار الأيسر والأرفق بالأمة، فيوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة، والمهم الاستمرار وليست الكثرة، المهم الاستمرار، فإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. لو أنك تتعود على خمس أو سبع أو تسع مع المداومة والاستمرار فهذا خير من أنك تثقل تشق على نفسك وتقوم ليلة كاملة ثم يأتيك الملل وتنقطع بعد ذلك، فهذا لا يحبه الله عز وجل. نعم.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم، وفي رواية تنتفخ قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
3: وهذا مثل حديث المغيرة بن شعبة، ولكن جاء بلفظ: حتى ترم قدماه، والرواية المغيرة: حتى انتفخت قدمه، وجاء في رواية: حتى تتفطر قدمه. فهذه روايات تفسر بعضها بعضا، والحديث كما يقول السلف أن الباب إذا لم تجمع طرقه لا يفهم، فحتى يفهم الباب تجمع طرق الحديث الواردة فيه. نعم. ويدل على ما دل عليه حيث الماضي. نعم.
5: عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
3: هذا يبين حال وكيفية قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل، أنه كان ينام أول الليل، وهذا غالب في حياته، كان ينام أول الليل ثم يقوم أي يصلي، يقوم الليل، فإذا كان من السحر والسحر هو وقت ما قبل الفجر، وقت ما قبل دخول الفجر أوتر. قيام الليل كله يسمى وتر، وأحيانا يسمى ما يوتر به في الركعة الأخيرة والثلاث الركعات الأخيرة الوتر، فقد يسمى قيام الليل كله وتر، وقد يسمى الركعات الثلاث الأخيرة والركعة الأخيرة وتر، وهي التي يصلي فيها على الدوام أو على الغالب سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم بعد ذلك يأتي فراشه، ثم أتى فراشه أي في آخر الليل، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، أي إذا كان له حاجة بجماع أهله ألم بأهله، أتى وقضى حاجته ووطره من أهله. وما العلة في اختيار هذا الوقت من مباشرة الزوجة؟ قد يكون لتحني فرصة البركة، قد يكون هذا الوقت وقت مبارك، ويكون اتيان الأهل في هذا الوقت له أثر في الولد، خصوصا أنه يكون هناك دعاء يقوله قبل جماع أهله، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وفيه أيضا أن للرجل إذا له رغبة بأهله أن هذا في جميع الأوقات، متى ما شاء أن يأتي أهله يأتي. قال: فإذا سمع الأذان وتر، أي أذان الفجر، هذا يحمل على أذان الفجر، فإن كان جنبا أو يحمل على الإقامة، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة، أي إذا كان قد أتى أهله بعد وتره فإنه يغتسل وإلا فيتوضأ إلى الصلاة. والأذان قد يراد به أذان الفجر وقد يراد به الإقامة. وفيه جواز استدامة الرجل على جنابته حتى لو دخل وقت الفجر، ومثله لو كان صائما، فإن أتى أهله قبل الفجر فيجوز أن يستديم الجنابة حتى لو دخل الفجر، ومثله الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام فيجوز استدامة هذه الجنابة عليها، ولكن تغتسل لكي تصلي. فالابتداء غير الاستدامة، الابتداء غير الاستدامة. نعم.
5: عن ابن عباس أنه بات عند،
3: وهذا يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم في القيام بأنه يأخذ قسطا من الراحة والنوم، وقد جاء في ذلك حديثان. أما الحديث الأول فالرجال الثلاثة الذين استقلوا عبادتهم، فقال أحدهم: أنا أنام ولا أرقد، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فإني أنام وأرقد. ومثله أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، فجزأ الليل ستة أسداس، الثلاثة الأسداس الأولى ينامها نصف الليل، ثم يقوم السدسين الرابع والخامس، ثم ينام السدس الأخير. وهذا هو التقسيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فضله بقوله صلى الله عليه وسلم، فليعود المسلم نفسه على هذا. ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهاد، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولكن قيام الليل ونوم الليل أمر مجاله مفتوح للإنسان، ليس هناك شيء ثابت ومقيم، كما أنه يقوم أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، كذلك إن شاء ينام أول الليل وإن شاء يؤخر النوم، ولكن الغالب هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
5: عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال: معا ست مرات، ثم أوتر ثم اضطجع. وفي رواية: نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وفي الرواية الأخرى: فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ.
3: هذا حديث ابن عباس في بياته عند خالته ميمونة، وكان يحرص وهو صغير على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على نبوغه وذكائه. قال: فاضطجعت عرض الوسادة، فاضطجعت في عرض الوسادة، وضع رأسه على في عرض الوسادة، وهذا لينتبه ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وصلاته. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينام أول الليل فيستيقظ بعد نصفه أو قبله أو بعده بقليل، فجعل يمسح النوم عن وجهه، وهذا لينشط، وهذه سنة وهدي منه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا استيقظ قبل وضوئه يمسح وجهه مع الدعاء الوارد: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أو حديث من تعرى من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى قبلت صلاته، وإذا دعا تجيب دعاءه. ثم يتوضأ، وبعد أن يمسح وجهه وقبل وضوئه يقرأ العشر آيات من آخر من سورة البقرة، سورة آل عمران، من قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات. فهذا من هديه أنه إذا استيقظ من نومه يقرأ هذه الآيات، وهذا يدل على جواز قراءة من به حدث أصغر القرآن، إلا من كان به حدث أكبر جنابة فإنه لا يجوز له أن يقرأ. ثم قام إلى شن معلق، الشن هي القربة الصغيرة توضع في البيت، وتوضأ منها لأنها تكون باردة، والوضوء بالماء البارد أنشط وأذهب للكسل وأذهب من النوم، الوضوء بالماء البارد. فهذه الشن العادة يكون ماؤها بارد، فتوضأ منها فأحسن الوضوء، أي أكمل الوضوء وأتمه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه، أي على يساره، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بإذني بأذن اليمنى ففتلها. وقد جاء في روايات أخرى أنه نقله إلى جهة اليمين منه صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، أي صلى 10 ركعات، أو عفوا 12 ركعة، ثم أوتر، قال 6 مرات، أي 6 تسليمات، ثم أوتر ثم اضطجع بعد ذلك بما تبقى من الوقت قبل السحر، قبل السحر، لأنه صلى الله عليه وسلم يستيقظ وقت السحر، لأن السحر وقت الاستغفار، السحر وقت الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، فدل على أن اضطجاعه هذا كان قبل السحر في آخر الليل. وإذا نام نفخ، وهذا من خصوصياته أنه إذا نام واضطجع ونفخ يقوم فيصلي، فهذا يحمل على خصوصيته، لأن من نام فليتوضأ، من نام نوما غير متمكن من جلسته فنفخ، أي من الشخر يشخر، فهو يلزمه الوضوء. أما إذا كان متمكنا من جلسته كما كان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء وبعضهم ينام، فيحمل على من كان متمكنا من جلسته. وأما فعله هنا فقام وصلى ولم يتوضأ فهو يحمل على خصوصية له صلى الله عليه وسلم، ولأنه جاء أنه قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. نعم.
5: عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة.
3: هذا يحمل على أمرين: الأمر الأول أن الركعتين الأوليتين الخفيفتين، فحسبت الركعتين الخفيفتين عند قيام الليل من ضمن الوتر وقيام الليل، وحمل على أنه كان أحيانا يوتر 13 ركعة، أحيانا يوتر 13 ركعة. نعم.
5: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة.
3: هذا يدل على جواز وشرعية وسنية قضاء النوافل، فمن فاتته نافلة راتبة سواء من قيام الليل أو من النوافل البعدية والقبلية فإنه يقضيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم ونام حتى أصبح فإنه يقضي وتره نهارا وقت الظهر، ولكنه يقضيه شفعا، والدليل صلى من النهار 12 ركعة، لأن الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة، فإن نام عنها شفعها 12 ركعة، فدل على أنه من كان متعودا أن يوتر 3 ونام عنها يصلي 4، ومن كان متعودا وغالب حاله 5 يصلي 6، وهكذا. وهذا الوقت ما بين طلوع الشمس إلى قبل الظهر. نعم.
5: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
3: هذا من السنة، وهذا ثابت بقوله وفعله، فإن هذا يعد من استفتاح قيام الليل، فيفتتح قيام ليله بركعتين خفيفتين ليكون أنشط لقيام الليل وأبعد عن وساوس الشيطان. والسنن الرواتب دائما، أو السنن الرواتب أو هاتين الركعتين كالافتتاح وكالتنشيط لما بعده من الصلاة، فالصلاة التي بعده أهم، مثل النافلة التي قبل الفريضة، فيهيئ نفسه ويستعد أي نشاطا واستحضارا وطردا للشيطان لما بعده من الصلاة، فهي شرعت والعلة فيها لطرد النوم والنعاس وليكون أنشط في صلاته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: شرح أبواب من مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
3: الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
1: كتاب جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان جملة من صفاته الخلقية والخلقية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله تعالى.
6: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: نزهة المشتاقين
1: في رياض الصالحين،
7: في رياض الصالحين،
1: من كلام سيد المرسلين،
7: من كلام سيد المرسلين.
1: تعليقات نفيسة
7: وفوائد فريدة لأهل العلم
1: في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
7: للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نزهة
1: المشتاقين مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
8: نزهة المشتاقين.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل يوم الجمعة وما يستحب فيه، عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه.
10: فيما يتعلق بيوم الجمعة وفي صلاتها، فالحديث الأول حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة، منها الاغتسال، أن يغتسل كما يغتسل للجنابة كما في حديث أبي هريرة التالي. وهذا الاغتسال سبق أن القول الراجح وجوبه، وأنه يجب على الإنسان أن يغتسل ليوم الجمعة إذا كان يصلي الجمعة، أما النساء فلا يجب عليهن. ولكن هذا الوجوب ليس عن حدث، فلو تركه الإنسان وصلى الجمعة أثم وصحت جمعته، لأنه ليس عن حدث. ومنها أن يدهن بالطيب، يعني يتطيب بدهن عود أو ورد أو ريحان أو غير ذلك، المهم أن يتطيب ويختار أطيب ما يجب. ومنها أن لا يفرق بين اثنين، لأنه إذا فرق بين اثنين آذاهما، وهذا يدل على أن المراد إذا وجد الصف مشتبكا فلا يفرق، أما لو وجد فرجة فله أن يدخل فيها، لأن الاثنين هما اللذان افترقا. ومنها أن يصلي ما كتب له، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة، فدل هذا على أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها، بل يصلي الإنسان ما شاء قليلا كان أو كثيرا إلى أن يحضر الإمام. ومنها أن ينصت، يعني ينصت الخطبة فلا يتكلم إلى أن يفرغ الخطيب من الخطبة، فإذا فعل هذه الأشياء الخمسة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. أما حديث أبي هريرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل غسل الجنابة، يعني يوم الجمعة، كغسل الجنابة هو معروف، ثم راح، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما ذبح بدنة ووزعها على الفقراء، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وخص الكبش بالأقرا لأنه أقوى وأكبر حجما، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام طويت الصحف، ولم يكتب للحاضر شيء من الأجر إلا أجر الصلاة العادية. فإذا دخل الإنسان بعد أن دخل الإمام فإنه لا يكتب له أجر التقدم، لكن يكتب له أجر الخطى من بيته إلى المسجد. ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان في يوم الجمعة أن يبكر، وأكثر الناس اليوم ولله الحمد ليس لهم شغل فارغون، لكن يكسلهم الشيطان ويخذلهم ويثبطهم عن الخير، حتى أن الإنسان لا يذهب إلى السوق ليس له شغل، ولكن يقطع الوقت إلى أن يحضر الإمام فيحرم من هذا الخير. هذه الساعات تختلف في طولها وقصرها بحسب اختلاف الأيام، في أيام الصيف يطول النهار فتطول الساعات، وفي أيام الشتاء يقصر النهار فتقصر الساعات، والمهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام إلى خمسة أقسام. قد تكون ساعة ساعة عرفية كالساعات التي في معنى، وقد تكون أطول أو أقصر، المهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام. فالساعة الأولى هي الخمس الأول، والثانية هي الخمس الثاني، وهي المجرة. اللهم وفق.
11: نزهة المشتاقين، نزهة المشتاقين
12: في رياض الصالحين،
11: في رياض الصالحين
12: من كلام سيد المرسلين،
11: من كلام سيد المرسلين.
12: تعليقات نفيسة
11: وفوائد فريدة لأهل العلم
12: في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم،
11: للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نزهة
12: المشتاقين مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
11: نزهة المشتاقين،
6: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني والأخير، يقول ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران وأيهما أفضل؟
7: القران والإفراد سواء في الأفعال، لكن يمتاز القارن بأنه حصل على نسكين وهما العمرة والحج، وأنه يجب عليه الهدي إن استطاع، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وأما المتمتع فالفرق بينه وبين القارن والمفرد أن المتمتع يأتي بعمرة تامة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها، وبحج تام بطوافه وسعيه وبقية أفعاله، لكنه يشارك القارن بأن عليه الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وأما أيها أفضل، فأفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به أصحابه وحتم عليهم وغضب لما تباطؤوا وراجعوه في هذا الأمر. فالتمتع أفضل من القران ومن الإفراد.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: فضائل يوم الجمعة.
9: فضائل يوم الجمعة.
10: فضائل يوم الجمعة. لا شك أن الروائح الطيبة تشيع البهجة والسعادة، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه الروائح ويشجع المسلمين على حبها. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني.
8: فضائل يوم الجمعة.
9: فضائل يوم الجمعة.
10: فضائل يوم الجمعة.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
1: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
0: رسائل سمية إليك أيتها الأخت المسلمة التقية، لتكوني على بصيرة بالأحكام الشرعية، متفقهة في عباداتك اليومية، قائمة بأمر دينك، طائعة لربك، صائنة لنفسك من كيد أعدائك، محافظة على عفتك، طاهرة نقية. الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
2: ما هو حجاب المرأة الشرعي؟ وهل يجوز للمرأة أن تظهر عينيها؟ جزاكم الله خيرا.
3: إن هذه الشريعة الإسلامية العظيمة الشاملة لمصالح البشر الكفيلة لمن تمسك بها بسعادة الدنيا والآخرة جاءت بأكمل الآداب وأجلها، واشتملت على كل ما من شأنه أن يحفظ للمسلم دمه وماله وعرضه ويصون له كرامته، ومن ذلك ما فيها من حماية للمرأة وصيانة لها وتوفير أسباب العفة والسلامة لها ومنها، ومن ذلك الحجاب. فالمرأة محل الطمع للرجال، لا سيما الذين ابتلوا بإرادة السوء وتطلعوا لتحصيل رغبات أنفسهم ولو من طريق محرم. والحجاب الشرعي الصحيح هو ما يحجب نظرات الرجال عن مواطن الجمال في المرأة، وأبرز أو أحسن موضع بل هو مركز الجمال والفتنة الوجه، الذي طالما ردد الناس عنه ما يدل على ذلك، فإنهم يصفونه تارة كالهلال إذا اكتمل، وتارة وتارة أسالة جمال إلى غير ذلك. فإذا حجب عن هذه النظرات فقد أغلق أخطر أبواب الفتنة. وإذا كانت المرأة تحتاج إلى تنقل حركات وذهاب ومجيء فإن الله يستر عليها، يستر الوجه، ولا مانع من وضع فتحات على قدر الحاجة أمام العينين تبصر منهما ما أرادت من طريقها. إن أرادت فتحة على قدر عين واحدة كما يفعله كثير من المسلمات، وإن أرادت أمام العينين معا، ولتعلم أن الله يعلم النوايا وأحاط علما بالمقاصد، فمن اتخذت شيئا من ذلك من أجل الفتنة فلا تخفى على الله خافية. فإن بعض النساء تستعمل البراقع لا للستر وإنما للإغراء، ولا لقصد توفير الحجاب ولكن لتوفير أسباب جذب أعين الرجال إليها، وهذه لا تخفى على الله جل وعلا مقاصدها. الواجب على المسلمة وعلى من له سلطة عليها أن يعمل ما يحقق الحجاب الشرعي ويباعد بين الاستهتار والتبرج، والله أعلم.
0: الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
1: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
0: رسائل سمية إليك أيتها الأخت المسلمة التقية، لتكوني على بصيرة بالأحكام الشرعية،
4: متفقهة في عباداتك اليومية،
0: قائمة بأمر دينك، طائعة لربك،
4: صائنة لنفسك من كيد أعدائك،
0: محافظة على عفتك، طاهرة نقية. الرسائل المكنونة
4: إلى الدرة المصونة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
2: قرأت أقوالا متعددة عن ليلة القدر، حدثونا عنها جزاكم الله خيرا، وعن وقتها إذا أمكن تحديده.
10: ليلة القدر هي أفضل الليالي، قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال فيها: إنا أنزلنا ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، يفرغ كل أمر حكيم. فهي ليلة مباركة وهي ليلة القدر، وفيها يفرغ كل أمر حكيم. ومن ذلك كتابة الأعمال والحوادث في ذلك العام، تكتب في ليلة القدر تفصيلا من القدر السابق. ومنها أنها أفضل من ألف شهر، يعني العمل فيها والاجتهاد فيها خير من العمل والاجتهاد في ألف شهر من أسواها، وهذا فضل عظيم. وهي تكون في العشر الأواخر من رمضان، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. والأوتار آكد: 21، 23، 25، 27، 26، آكد أفضل منه، أحرى من غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وفي الأحاديث الأخرى الدلالة أنها تتم في العشر كلها، لكن الأوتار أحرىها، وأحرى الأوتار لنا 27، هذا أحرى الأوتار.
0: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من توجيهات العلماء.
11: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
4: من توجيهات العلماء. جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين. من توجيهات العلماء.
12: موضوع هذه الحلقة حول ميزة وخاصية خص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث اختار لهم يوما عظيما من أيام الأسبوع، وهو يوم الجمعة، سيد الأيام وأفضلها عند الله. ومما جاء في الصحيح ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ومن مظاهر وفضائل هذا اليوم صلاة الجمعة.
13: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فصلاة الجمعة فريضة على المسلمين، فريضة على كل مسلم ذكر حر مقيم وقد دل على فرضية صلاة الجمعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرضية صلاة الجمعة وأهميتها، والوعيد الشديد على من تخلف عنها، ففي الحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكن من الخاسرين. وفيه أيضاً: من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه. ويروى في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوماً فقال: إن الله افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في مقام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي فلا صلاة له، ألا فلا حج له، ألا فلا صوم له، ألا فلا زكاة له، عيب لا أيته، فمن تاب تاب الله عليه. وهذه الفريضة، أعني صلاة الجمعة، مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أضل عن هذا اليوم من قبلنا من اليهود والنصارى وخصنا بهذا اليوم، فله الفضل والمنة، فنحن الآخر في الدنيا السابقون يوم القيامة. وإن هذا يوم أضل الله عنه اليهود والنصارى، فاليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وخص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم وادخره لهم، فللأمة في هذا اليوم فضل عظيم بأن الله تعالى خصهم به وحرمه من قبلهم من الأمم. إن صلاة الجمعة تجب على كل مسلم ذكر حر مقيم، يعني فلا تجب صلاة الجمعة على الأنثى، فإن المرأة تصليها في منزلها ظهرا، أما إن صلت مع الإمام فإنها تتبعه وتصليها ركعتين، لكنها غير مطالبة بأن تحضر صلاة الجمعة. كذلك المسافر لا جمعة عليه واجبة، لكن لو صلاها في المسجد أجزأه ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم ينقل أحد عنه أنه صلى بالناس صلاة الجمعة، بل كان يصلي الظهر ركعتين. وكذلك يوم عرفة لما صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا ولم يجهر بالقراءة في صلاة الظهر، دل على أنها ظهر مقصورة، إذ لو كانت جمعة لجهر بالقراءة، لأن الجمعة يشرع فيها الجهر بالقراءة، فأخذ من هذا العلماء عدم مشروعية صلاة الجمعة للمسافر. وكذلك المريض الذي يعذر بترك صلاة الجماعة أيضا يعذر بترك صلاة الجمعة إذا كان المرض يمنعه ويحول بينه وبين إتيان المسجد. أما العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، فمن العلماء من يقول: لا تنعقد صلاة الجمعة حتى يستكمل العدد 40. ويستدلون على هذا بحديث: مضت السنة أن في كل 40 جمعة. ومن العلماء من سوى بين الجمعة والجماعة فقال: ما دام صلاة الجماعة تنعقد ولو باثنين أو ثلاثة فكذلك الجمعة. وتوسط بعضهم فقال: الأربعون فما فوق يجب عليهم صلاة الجمعة ويطالبون بها، ومن كان أقل من 40 إن أدوا صلاة الجمعة أجزأتهم، وإن لم يفعلوها فلا شيء عليهم. إلا أن الأولى والله أعلم، إذا كان عدد قارب 40 ما فوق 30 أو أيضا 20، أن أداءهم لصلاة الجمعة أولى من تركهم إياها. يتساءل كثير من أبناء المسلمين الذين قد يضطرون إلى السفر لخارج ديار الإسلام في البلاد غير المسلمة، وينكثون في سفرهم عدة سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، وقد يجتمع منهم مجموعة في مكان واحد قاربون 20 أو 50 نفر أو نحو ذلك، يتساءل كثير منهم: هل يؤدون صلاة الجمعة أم يمكثون كل السنين لا يؤدون صلاة الجمعة؟ وهم في الحقيقة يعرفون أن بقاءهم في تلك الديار مدة ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، فالذي يظهر أن هؤلاء ينبغي لهم أن يؤدوا صلاة الجمعة ويتعين ذلك في حقهم، وينبغي أن يجتمعوا لأدائها ويحضر قدر الإمكان من العدد الذي تقام به صلاة الجمعة ويصلونها وإن لم يكملوا 40. وقت صلاة الجمعة المشهور عند الجمهور أن وقتها وقت صلاة الظهر، وأنها لا تقام إلا بعد دخول وقت الظهر، فجعلوا وقتها وقت صلاة الظهر. ومن العلماء من تساهل في ذلك فجوز فعلها قبل الزوال، بعضهم قبل الزوال بساعات. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في أول وقت الظهر، ولهذا قال بعض السلف: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وقال في الحديث آخر: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخرج ونتبع الفيء، أو ليس الفيء للحيطان ظل يستظل به. يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها في أول وقتها. أذكر إخوتي المسلمين بأن يهتموا بهذا اليوم العظيم، فيغتنموا هذا اليوم ويعظموه بالصلاة وذكر الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاوة كتاب الله العزيز، والمبادرة إلى صلاة الجمعة وعدم التكاسل عنها، وألا تكون رحلاتهم منتظمة أسبوعيا يتركون لأجلها صلاة الجمعة. ومن استعان بالله أعانه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يجعلنا في يوم الجمعة حظا ونصيبا، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة والرضا بها والقناعة بها والعمل بها والطمأنينة إليها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
0: من توجيهات العلماء، جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
14: من توجيهات العلماء.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى إلى جنبه ابنه مصعب، قال: فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. رواه البخاري. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقال له: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلك.
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود. الدلجة السير أول الليل. وعن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا مواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. رواه مسلم وأبو داود والحاكم ولفظه: احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. وقال: صحيح على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. التعريس هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله. أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام يتملقني ويتلو آياتي. الحديث. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات أينما كنتم في برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. موعدنا وإياكم هذا الأسبوع مع محاضرة قيمة نافعة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، والتي يفسر فيها قول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويبين حفظه الله من خلال هذه الآيات فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصيغها الواردة في الكتاب والسنة، كما قد نبه على بعض الصيغ المبتدعة التي لم تثبت في الشرع المطهر. والآن نترككم مع المحاضرة، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ الفاضل خير الجزاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، فيها خبر عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا خبر أخبر الله عن نفسه وعن ملائكته أنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني ما بعد الخطاب يا أيها الذين آمنوا إما أمر بخير وإما نهي عن شر، وهذا الذي في هذه الآية أمر بخير، وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمواضع التي جاءت في القرآن يا أيها الذين آمنوا قريبة من 90 موضعا، قريبة من 90 موضعا مشتملة، يعني ما جاء الذي بعدها إما أمر بخير وإما نهي عن شر. وقد جاءت أحاديث تدل على فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فهذا يدلنا على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وجاء حديث تدل على عظيم شأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وأنه عندما يذكر ويأتي ذكره يصلى ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا يدلنا على أن المسلم إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ويسلم، سواء كان قارئا أو سامعا، فإن القارئ أو المتحدث أو المتكلم عندما يأتي على لسان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك من يسمع فإنه يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني أن هذا هو البخيل حقا. معلوم أن البخيل هو الذي يبخل بالمال ويبخل بالدراهم والدنانير ويبخل بالشيء الذي يعطى، هذا هو البخيل. ولكن أبخل من هذا البخيل من يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصلي عليه. وقوله البخيل أي البخيل حقا، البخيل حقا الذي هو يعني لا أبخل منه، هو الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم حقا، وإلا فإن مسلم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو المسلم من يكون من أهل الإسلام. لكن أهل الإسلام متفاوتون، والمسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم حقا. فكذلك البخيل، هنا البخيل حقا فأبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المال قد يبخل به خوف الفقر وخوف نقص المال، ولكن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها خسارة وما فيها كلفة، كلام سهل يسير جدا لا كلفة فيه على الإنسان، وهو أن يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكره. فإذن هذا الذي يبخل بهذا هو البخيل حقا، وهو أبخل ممن يبخل بالمال الذي يشح فيه النفوس. والله تعالى يقول من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا يدلنا على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عندما يذكر يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معناها أحسن ما قيل في معناها أنها ثناء الله على عبده ورسوله في الملأ الأعلى، كون الله تعالى يثني عليه عند الملائكة ويبين عظيم قدره وعظيم منزلته وأنه شأنه عظيم وأن قدره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فالتنويه به عند الملائكة وفي الملأ الأعلى هذا هو معنى الصلاة عليه، أو هذا أحسن ما قيل في معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والمسلم عندما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل، يسأل الله عز وجل أن يزيد وأن يحصل منه أي من الله عز وجل الصلاة والسلام، يعني مقصود من ذلك المزيد وليس الأصل. الأصل الله يصلي عليه كما أخبر في الكتاب إن الله وملائكته يصلون على النبي. المسلم كونه يقول اللهم صل على محمد يطلب الله عز وجل ويسأل الله أن يصلي عليه، يعني وأن يزيد في الصلاة والسلام عليه وأن يزيد بذكره والثناء عليه والإشادة به وبيان عظيم قدره ومنزلته عنده سبحانه وتعالى، يبين ذلك للملائكة، يبين ذلك للملائكة الذين هم الملأ الأعلى. فإذا معنى صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هو ذكره والتنويه بشأنه عند الملائكة، وصلاة المسلمين عليه طلبهم من الله أن يصلي عليه، طلبهم وسؤالهم من الله أن يصلي عليه، وذلك بأن يعلي قدره ويرفع ذكره وينوه بشأنه عند الملائكة، وفي ذلك بيان لعظيم منزلته وعظيم قدره عند أهل الملأ الأعلى الذين هم الملائكة، يعرفون قدره ويعلمون منزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما السلام على النبي عليه الصلاة والسلام فهو دعاء له بالسلامة، وهو أن يسلم من كل نقص وأن يحصل له كل كمال، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، فكل كمال يليق بالمخلوق فله عليه الصلاة والسلام منه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، وكل نقص يعني يحصل للمخلوق فهو منزه عنه ومبرأ منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كل يعني سوء أو كل يعني أمر يلام عليه الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من ذلك، يعني يدعى له بالسلامة من ذلك وقد سلم من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا هو معنى الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بينها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد سألوه عن ذلك، وهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد علموا كيف يسلمون عليه في الصلاة، وذلك في التشهد في الصلاة، فإنهم يقولون في تشهدهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا هو السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أن يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وعندما يزار قبره عليه الصلاة والسلام يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي الصلاة وفي التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه وقد علموا أنه كيف يسلمون عليه. روى كعب بن عجرة الصحابي الجليل رضي الله عنه بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث بها أو بيّن كيفيتها لعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيني كعب بن عجرة وقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى فاهديها إلي. قال: خرج علينا رسول الله، هذه الهدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الهدية التي أهداها كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، فإنه عندما أراد أن يبين له الحديث وأن يحدثه بالحديث مهد بين يديه بهذه العبارة الجميلة التي تجعل الإنسان عندما يسمعها يستعد لمعرفة ما بعدها. قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال سمعتها عرف أنها هدية علم، ولا لم يقل سمعتها يمكن أن تكون هدية مال. لو قال: ألا أهدي لك هدية وسكت يمكن أن تكون هدية مال، لكن لما قال سمعتها من رسول الله

ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي بين يدي الكلام الذي يريد أن يبينه بما يشوق السامع أو الذي يلقى عليه ويجعله يهتم باستيعاب ما يحدثه به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. ثم قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أتى بهذه الأوصاف قبل أن يذكر الكلمتين، الكلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لكنه أتى قبلهما بما يشوق إليهما ويحفز الهمم إليهما ويجعل الإنسان يحرص على معرفتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يذكرهما هذه الصفات: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا كلام أتي به بين يدي ذكر هاتين الكلمتين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني ذكر ثلاث ووصف هذه الثلاث، وأن من وجدنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني الإنسان الذي يسمع هذا الكلام يحرص على أن يعرف إيش هذه الثلاث الكلمات. ثم بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هذه واحدة، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، هذه هي الثلاث. ولكنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه الثلاث بدون هذا التمهيد، وإنما مهد بهذا الكلام المشوق المرغب المحفز للسامع إلى أن يستعد ويتهيئ: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم ذكر الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن كلام كعب بن حجر رضي الله عنه الذي قاله لعبد الرحمن بن أبي ليلى القدوة والأسوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يذكر بين يدي كلامه ما يشوق السامع إلى الإقبال والحرص على استيعاب ما يلقى عليه. قال كعب لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى فهدها إلي. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ لأن الله أمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا، والسلام عرفوه، أرادوا أن يعرفوا كيفية الصلاة. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فجمع في التشهد وفي الصلاة بين السلام والصلاة، لأن التشهد فيه السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، وبعد التشهد اللهم صل على محمد، فجمع بين السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جمع بين الصلاة والسلام على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الصيغة التي جاءت في حديث كعب هذا هي أكمل صيغة للصلاة الإبراهيمية، لأنه ورد صيغ أقل من هذه مثل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، في بعضها كما صليت على إبراهيم، لكن هذه الكيفية فيها الجمع بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وآله، والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، لأن قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ذكر الاثنين، ثم قال: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ذكر الاثنين. فهذه أكمل الصيغ بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الكيفية أكمل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم: لو أن إنسانا حلف

0: أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأفضل صلاة فإنه يبر بقسمه إذا أتى بالصلاة الإبراهيمية، لأنها أكمل صلاة. لو كان هناك أحسن منها لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا. فلو أن هناك صيغة أحسن منها وأكمل منها لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه. فكونه عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه وأجابهم بهذا الجواب، إذن هذا هو أحسن جواب، لأنه ليس هناك جواب أحسن منه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان جوابه عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة علم بأنها أكمل كيفية وأفضل كيفية. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو حلف إنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة يبر بقسمه إذا أتى بالصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لأنه لو كان هناك شيء أحسن منها لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، لأنه أنصح الناس للناس، أنصح الناس للناس رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أحسن كيفية وهذه أكمل كيفية اللي هي الصلاة الإبراهيمية، وأكملها هذه الصيغة التي فيها الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم محمد وآله، وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، التي جاءت في ذكر الهدية. وهو يدلنا على أن أصحاب رسول الله كانوا يتهادون العلم ويعتبرونه من أنفس هداياهم وأعظم هداياهم. وهكذا ينبغي للناس أن يحرصوا على أن يرشدوا بعضهم بعضا للخير ويدلوا بعضهم بعضا للخير. وهدية العلم أعظم من هدية المال، لأن هدية المال يعني شيء يؤكل أو يلبس وينتهي، لكن هدية العلم وهدية الفقه في الدين، يعبد الإنسان ربه على بصيرة ويسير الله عز وجل على بصيرة ويدل غيره على بصيرة. وهدايا العلم زاد الآخرة، وهدايا المال زاد الدنيا، لأن المال غذاء للجسم، وإذا أهدي الإنسان للطعام أكله وخلاص وانتهى وصار في فائدة لجسمه في الحياة الدنيا. لكن إذا أهدي إليه علم ونصح وتوجيه وإرشاد هذا زاده في الدار الآخرة، زاده في الدار الآخرة، يعني الزاد الذي يتزود به للدار الآخرة. والله عز وجل لما ذكر التزود في السفر للدنيا أشار إلى الزاد في الآخرة، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني أن الناس عندما يذهبون للحج يأخذون في سفرهم الشيء الذي يحتاجون إليه حتى لا يكونوا عالة على الناس، ولكن أفضل زاد وأهم زاد تقوى الله عز وجل التي هي زاد الدار الآخرة، وفيها الحياة الباقية في سعادة وفي نعيم، التي هي تقوى الله في الدنيا والاستقامة على أمره ينتج عن ذلك الفوز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فهذا العمل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يدلنا على فضلهم وعلى نبلهم وعلى تبليغهم للسنن وعلى نصحهم للناس وعلى حثهم للناس على تلقي السنن وأن يتلقوها عنهم وأن يستوعبوها بحيث لا يسقط عليهم منها شيء وبحيث لا يفوتهم منها شيء. يأتون بهذه العبارات الممهدة التي تحفز السامع إلى أن يتلقى كل ما يقال له ويستوعبه تماما بحيث لا يفوت عليه منه شيء، بحيث لا يفوت عليه منه شيء. ثم إن هذه الكيفية هي أكمل كيفية، ولكن هناك كيفيات، كيفيتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء على لسان المتكلم أو على لسان السامع. فالمتكلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والسامع إذا سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم. وهاتان الصيغتان وهما صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جاءت في الأحاديث، مع الأحاديث كتب الحديث تشتمل على آلاف الأحاديث، صحيح البخاري آلاف، صحيح مسلم آلاف، سنن أبي داود آلاف، ومسند الإمام أحمد آلاف مؤلفة، أو عشرات الآلاف، وكل حديث يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن الصحابي فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كذا، فتأتي الأحاديث بعدد الأحاديث صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان المشتغلون بالحديث من أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدعى على ذكرهم أو على ألسنتهم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وكل حديث يأتي في مقدمته صلى الله عليه وسلم. فكان العلماء يوصون ويدونون في مؤلفاتهم أن يؤتى بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجمع بينهما ولا يقتصر على واحدة دون الأخرى. ولهذا ذكروا في كتب المصطلح يوصون كاتب الحديث الذي يكتب الحديث، يعني يقولون وليحرص على أن يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، فلا تكون منقوصة صورة ولا منقوصة معنى. إيش معنى منقوصة صورة؟ يعني إذا جاء يكتب يكتب صاد، حرف صاد بين شرطتين، يقول لا لا يكتب صاد فقط، يكتب صلى الله عليه وسلم، صلى الله أربع كلمات، صلى الله عليه وسلم، بدل ما يكتب صاد يعني إشارة إلى صلى الله عليه وسلم يكتب صلى الله عليه وسلم. فيوصون كاتب الحديث عندما يكتب الحديث ألا يقتصر على حرف أو حرفين أو ثلاثة حروف أو أكثر، وإنما يأتي بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أربع كلمات، صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام ثلاث كلمات، عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، إما هذه وإما هذه. عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم يقول صلى الله عليه وسلم، والسامع يقول صلى الله عليه وسلم، والسامع يقول صلى الله عليه وسلم. قالوا وليحذر في كتابتها نقصين، أحدهما أن تكون منقوصة صورة، وذلك بأن يرمز لها بحرف أو حرفين، بأن يقول صاد أو صلعا، صلعا حروف مجمعة من صلى الله عليه وسلم اختصارا، يقول هذا لا يفعل. ولهذا قال الفيروزابادي صاحب القاموس المحيط في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، قال إنه ولا يرمز لها بصلعا مثل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة، يفعله الكسالى يعني هذا فعل الكسالى أن يقتصر على صلعا ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، فلا يرمز لها بحرف أو حرفين أو أكثر، وإنما يأتي بكتابة صلى الله عليه وسلم. والثانية ألا تكون منقوصة معنى، بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو يقول عليه السلام دون أن يقول عليه الصلاة، وإنما يجمع بين الأمرين فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. هذا نقص معنى، لأن من قال صلى الله عليه حصل منه الصلاة وما حصل منه السلام، ومن قال عليه السلام حصل منه السلام وما حصلت منه الصلاة، وإذا قال صلى الله عليه وسلم حصل منه الاثنين، وإذا قال عليه الصلاة والسلام حصل منه الاثنين. فيقولون في وصاياه في كتب المصطلح وليحذر في كتابتها نقصين، أن تكون منقوصة صورة بأن يرمز لها بحرف أو حرفين، وأن تكون منقوصة بمعنى بأن يقول صلى الله عليه دون وسلم، أو يقول عليه السلام دون عليه الصلاة، بل يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام، هكذا يقولون. وهذه إنما يؤتى بها عند ذكره، لأن الإنسان عندما يأتي بالكلام يقول صلى الله عليه وسلم ويمشي، وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن كتب الحديث الآن أي حديث يقرأ الإنسان بالإسناد ينتهي إلى الصحابي، الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهكذا. ولهذا يعني هذه العبارات هي الموجودة التي قالها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد كانوا أي المحدثون يبينون الفروق، حتى إذا كان أحدهم قال النبي والثاني قال الرسول يذكرون هذا قال النبي وهذا قال الرسول، وإن كان الفرق بينهما، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيان، إن قال رسول الله فهو كافي وإن قال النبي فهو كافي، لكن هذا يدلنا على دقتهم وأنهم يحافظون على الكلام الذي يأتي عن الصحابة، لأنهم يعني يأتي راويان أحدهما في إسناده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والثاني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حتى الفرق هذا ذكروه ما أقبلوه، يعني التعبير تعبير بالنبي والتعبير بالرسول ذكروه، وهذا يدلنا على يعني ما يحصل من بعض الناس. بعض الناس يعني إذا إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سيدنا يعني ينتقصون ذلك ويعيبون ذلك، وأنها يعني وأن هناك تلازم بين ذكر الرسول وبين سيدنا، هو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق، لكن ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزمون ذلك، وهذه كتب الحديث ليس فيها يعني على كثرتها أنهم يقول قال قال سيدنا رسول الله، صحيح البخاري كل أحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو باتباعه والسير على نهجه، أما كون تعظيمه يكون بسيدنا وهو سيدنا وسيد البشر صلى الله عليه وسلم ويعني والعيب على ما لا يفعل ذلك، الصحابة رضي الله عنهم هذه كتب الحديث، مع أن كما قلت يبينون الفرق بين النبي والرسول، كلمة النبي وكلمة الرسول، يعني حدثنا فلان فلان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفلان قال قال رسول الله، فلو أن كلمة سيدنا موجودة ما حذفوها وما حذفت، بل هم يحافظون على الألفاظ التي تأتي في الحديث. فالحاصل أن ما حصل في هذا الزمان من بعض الناس الذين لا يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يقول سيدنا، وإذا سمعوا أحدا يقول قال رسول الله ولم يقل سيدنا قالوا هذا عمله هو صحيح، هذا هو عمل الصحابة، صحيح البخاري آلاف الأحاديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في قال قال سيدنا، هو سيدنا وسيد البشر، لكن الشأن في الاتباع والذي ورد عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن عرفنا أن هناك كيفية هي أكمل من غيرها، وكيفيتان يؤتى بهما عند ذكره صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يؤتى بالصلاة الإبراهيمية عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى المقصود، لو أن إنسان قال قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يأتي بالحديث بعد ذلك ينسى المقصود، أقول ينسى المقصود، لكن إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا خلاص حصلت الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل المقصود بسرعة وبسهولة. فإذا هذه كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان معنى الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذه الأمور الثلاثة، الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك مواضع جاءت السنة في الاتيان بها، يحرص على الاتيان بها، مثل دخول مساجد وخروج المساجد، جاءت السنة أن الإنسان إذا دخل يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وإذا خرج كذلك، وكذلك بعد الأذان عندما يؤذن المؤذن يعني يصلى ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يدعى بدعاء الوسيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وكذلك يعني من أسباب قبول الدعاء أن يتقدمه الحمد لله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يدعو ولم يحمد الله ولم يصلى على الرسول قال عجل هذا، ثم ذكر الحمد والصلاة. ولهذا صلاة الجنازة اشتملت على أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، وهذا ثناوي على الله. وبعد التكبيرة الثانية اللهم صل على محمد وعلى محمد، وبعد الثالثة دعاء الميت، يكون الدعاء الميت سبقه حمد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو من أسباب قبول الدعاء، الذي هو من أسباب قبول الدعاء. المواضع التي ورد فيها يعني، وكذلك جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ختام الوتر أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت، في دعاء القنوت يعني جاء عنهم أنهم كانوا يختمون بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا المواضع التي ورد فيها مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتابعها، يتابعها حيث وردت، والإنسان يكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، ولا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وفيه كذا وفيه، فأكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الصلاة يعني معناه أنه يعني من المواضع التي يكثر فيها من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة ليلة الجمعة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هناك كتب ألفت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتب عظيمة، منها كتاب جلاء الأفهام للصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب لابن القيم مجلد كبير كله يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مجلد يمكن 400 صفحة أو 500 صفحة كله يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامها وما يتعلق بها وبيان معانيها وكل ما يتعلق بها. وفي كتاب من فيروز الجبادي الذي أشرت إليه الصلاة والبشر بالصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، وفيه للسخاوي القول البديع بالصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر السخاوي في آخر كتابه جملة من المؤلفات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن أفضلها وأجمعها وأهمها كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم، لأنه ذكرها الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، ثم في الآخر قال وبالجملة فأفضلها خامسها، خامسها كتاب ابن القيم الذي هو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب مشهور عند الناس في كثير من الأقطار يعرفه العوام والخواص، أتدرون ما هو؟ أتدرون ما هذا الكتاب؟ كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه كثير من العوام والخواص، هو دلائل الخيرات للجزولي، هذا كتاب مؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على حق وباطل، ومشتمل على صلوات صحيحة، ومشتمل على صلوات فيها تكلف وفيها غلو وفيها جفاء، جمع بين هذا وهذا. ومن المعلوم أن الإنسان عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ما جاءت به السنة، لا سيما الصلاة الإبراهيمية التي هي أفضل صلاة عن رسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب اشتمل على كيفيات وعلى أحاديث موضوعة وضعيفة جدا لا عبرة بها ولا قيمة لها، أنا أذكر بعض ما فيه من الصيغ وبعض ما فيه من الأحاديث الموضوعة. من الصيغ التي فيه يعني منها قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم سلم على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. هذا الكلام غير صحيح، الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا يقول اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، هذا كلام غير مستقيم، هذا كلام ساقط، كلام باطل. اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، رحمة الله لا حد لها وسعت كل شيء. رحمة الله وسعت كل شيء. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. فهذه من الصلوات اللي فيها وهي محدثة. ولهذا كلام الناس فيه الحق والباطل، لكن كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم كله حق وكله خير وكله بركة وفيه العصمة والسلامة والنجاة. أما كلام المخلوقين فيه الخطأ والصواب، لأنهم غير معصومين، يأتون بما هو حق ويأتون بما هو باطل. ومنها قوله اللهم صل على محمد ما شرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شدت العمائم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، اللهم صل، كذا سجع من هالقبيل، كلام ما له قيمة. اللهم صل على محمد ما شرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شدت العمائم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم. التمائم تنفع، التمائم تضر، التمائم حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام فيه ترغيب بالتمائم، ترغيب بالتمائم، تمائم المعلقة الفروج التي تتخذ لدفع الجن أو لدفع العين أو ما إلى ذلك، هذه محرمة لا يجوز استعمالها. وهو يقول اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، هذا كلام غير صحيح وغير مستقيم. وفي كلمات فيها غلو، اللهم صل على محمد بحر أنوارك وتاج ملكك وعروس مملكتك وكلام من هذا القبيل، كل هذا كلام في غلو. أحسن منه وأجمل منه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. أما الأحاديث الموضوعة منها حديث يقول مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يخلق من تلك الصلاة، يعني ملك له جناحان، جناح في المشرق وجناح في المغرب، جناح في المغرب وجناح في المشرق، ورأسه ملتوي تحت العرش ورجلاه مقرورتان في الأرض السفلى، يصلي على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على من صلى على النبي. يكفي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليها واحدة صلى الله عليه بها عشرة، هذا حديث صحيح مسلم يغني عن هذا الحديث الذي فيه يعني هذا الملك اللي له جناح في المشرق. كلما صلى الإنسان صلاة الله تعالى يخلق يعني ملك بهذه الصورة ويصلي على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الحديث الثاني يقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة مسرعة فلا تمر بشجر ولا حجر ولا مدر ولا كذا إلا قالت وأنا صلاة فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل أولئك يصلون عليه الشجر والحجر وكذا عندما راحت الصلاة لهم وتقول لهم أنا صلاة فلان. ثم يقول ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله 70,000 لغة، يعني ويكتب الله ذلك لهذا الرجل الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لا يقوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كلام 70,000 ب70,000 ب70,000، هذا كلام المعصوم أبدا. كلام المعصوم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كلام المعصوم الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. كلام المعصوم من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا كلام المعصوم. أما 70,000 ب70,000 ب70,000 ب70,000 كما في دلائل الخيرات، هذا كلام يعني بارد ما له قيمة. ولا يقوله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذا الكتاب مشتمل على الغث والسمين وعلى الحق والصواب، ويغني عنه ما صح من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك يغني عن أن يشتغل بهذا التكلف وبهذا الشيء الذي فيه من الأحاديث الموضوعة، وكذلك الصيغ التي فيها غلو والصيغ التي فيها جفا. وقد كتبت رسالة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيتها وشيء مما ألف فيها، وذكرت جملا يعني من التي في كتاب دلائل الخيرات، فأنا أريد أن أسمعكم إياها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان: كتاب دلائل الخيرات للجزولي المتوفى سنة 54 و800. وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض، قال عنه صاحب كشف الظنون: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، أوله: الحمد لله الذي هدانا للإيمان، إلى آخره، للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزولي السملالي الشريف الحسني المتوفى سنة 54 و800 للهجرة. وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم. ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب. أقول: ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنيا على أساس يعتمد عليه، وإنما كان تقليدا عن جهل من بعضهم لبعض، والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر بن مايأب الشنقيطي في كتابه مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني، قال في أثناء رده على التجاني: فإن الناس مولعة بحب الطارئ، ولذلك تراهم يرغبون دائما في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه، وكثير منها لم يثبت له سند صحيح، ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فقل أن تجد أحدا من المشايخ أهل الفضل له ورد منها، وما ذلك إلا للولوع بالطارئ. وأما لو كان الفضل منظورا إليه لما عدل عاقل فضلا عن شيخ فاضل عن صلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا كذا، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أقول: لما عدل إلى صلاة لم يرد فيها حديث صحيح، بل ربما كانت منامية من رجل صالح في الظاهر، انتهى. ولا شك أن ما جاءت به السنة وفعله الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان هو الطريق المستقيم والمنهج القويم، والفائدة للآخذ به محققة والمضرة عنه منتفية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه، فقال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. وكتاب دلائل الخيرات قد اشتمل على الغث والسمين، وشيب فيه الجائز بالممنوع، وفيه أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة، وفيه مجاوزة للحد ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو طارئ لم يكن من نهج السابقين بإحسان، كيفيات مبتدعة في كتاب دلائل الخيرات. وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والتي يتنزه لسانه الشريف عن النطق بها. فمن الكيفيات الواردة فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. فإن قوله حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء من أسوأ الكلام وأبطل الباطل، لأن هذه الأفعال لا تنتهي. وكيف يقول الجزولي حتى لا يبقى من الرحمة شيء، والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في الصفحة 71: اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. وقال في الصفحة 64: اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار، اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار. فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري في صحيحه. وقال الجزولي في الصفحة 144 و145: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم. فإن في قوله ونفعت التمائم إشادة بالتمائم وحثا عليها، وقد حرمها صلى الله عليه وسلم فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نماذج مما في كتاب دلائل الخيرات من الأحاديث الموضوعة، وأذكر فيما يلي أمثلة لما فيه من أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، مع الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيها، وذلك على سبيل التمثيل للحصر. قال في الصفحة 15: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة تعظيما لحقي خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلى وعنقه ملتوية تحت العرش، يقول الله عز وجل.
0: كل صلاة يخلق منها ملك، أي صلاة يصليها الإنسان يخلق ملك بهذه الهيئة.
1: يقول الله عز وجل له: صل على عبدي كما صلى على نبيي، فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. وقال في الصفحة 16: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه، فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول: أنا صلاة فلان بن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله، فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه. ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله تعالى 70,000 لغة، ويكتب الله له ثواب ذلك كله. هذان حديثان من أحاديث دلائل الخيرات يصدق عليهما قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف، قال: والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها. ثم ضرب لذلك بعض الأمثلة ثم قال: فصل. ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة، يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء. وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه، انتهى. وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري في تعليقه على كتاب بشارة المحبوب بتكفير الذنوب للأذرعي، قال في صفحة 125: تنبيه، جاء في كثير من الأحاديث من عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكا يسبح أو يحمد الله، وكلها أحاديث باطلة. قال ذلك هنا، ومع هذا أثنى على كتاب دلائل الخيرات ثناء عظيما في كتابه خواطر دينية، ووصفه بأنه سار مسير الشمس.
0: نعم، هذه نماذج مما في كتاب دلائل الخيرات من العبارات الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها إطراء وفيها غلو لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني نماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة التي يتنزه لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من النطق بها، وهو الذي أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن مثل هذا الكلام الذي جاء في كتاب دلائل الخيرات وكذلك الأحاديث لا يليق نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله تعالى جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: كنا وإياكم نستمع لمحاضرة ضمن برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع، والتي كانت بعنوان تفسير قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. وإلى الملتقى بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع محاضرة جديدة، وإلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
5: كتاب من أجل الكتب المؤلفة في هذا العلم لما اشتمل عليه من الأحاديث الصحيحة المفيدة والمشتملة على الآداب الإسلامية والترغيب والترهيب للأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال السيئة، أنا وهو كتاب رياض الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين والمصلحين.
4: كتاب نافع اشتمل على جملة من الأحاديث المروية من كلام خير البرية، والتي اشتملت على أهم ما يحتاجه المسلم في شؤون عباداته ومعاملاته. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق.
6: نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود.
5: لقد صدق من سماه رؤوف الرحيم. الرب عز وجل وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يهمه ما يهمه ويفرح بما يسرهم ويحب لهم الخير والسعادة، فلذا يدعو الله لهم ويشكر الله حينما استجاب له دعوته وأجابه في شفاعته لأمته. اللهم لا تحرمنا شفاعته. هذا الحديث كما دل على نصح المصطفى عليه الصلاة والسلام ومحبته لأمته يدل على فضل الدعاء والتقرب والتوسل إلى الله وكثرة الدعاء ورفع اليدين في ذلك، ثم سجود الشكر وشرعيته، إنه إذا تجدد لك نعمة أو اندفعت عنك نقمة وبشرت بذلك تخر لله ساجدا مباشرة. جاءه بشير عليه الصلاة والسلام بإسلام ريحانة وكان حريصا على إسلامها، فأحس بمشي رجل من خلفه قال: هذا فلان جاء يبشره، يعني فلان بالنسبة لي أنا نسيت اسمه، جاء يبشرني بإسلام ريحانة، فخر لله ساجدا. وهكذا شرع لنا عليه الصلاة والسلام أن نسجد ونخر لله سجدا عند تجدد النعم واندفاع النقم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن سجود الشكر مثل سجود التلاوة، تسجد على أي حال سواء كنت على طهارة أم لا، لأنه يأتيك الخبر المفاجئ المبشر المفرح، قد يأتيك على أي حال تخر لله ساجد وتحمد الله وتشكره وتثني عليه وتدعوه. والسجود سجود الشكر مثل سجود التلاوة، سبحان ربي الأعلى ثم تقول: اللهم لك سجدت وإليك أنبت وبك آمنت، إلى آخره المشروع الدعاء المأثور. سلمت أو لم تسلم هذا على خلاف بين العلماء رحمهم الله، وهذا لا يضر، كونك تسلم ما أحد ينكر عليك، لكن تكبر عند سجودك وتكبر عند رفعك. إذن سجود التلاوة وسجود الشكر في أي وقت وعلى أي حال ما يمنع. نعم.
6: قال الشيخ الألباني في الحديث أنه ضعيف، لكن جاء في ما رواه أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله.
5: نعم، يعني هذه سنة وهذا هديه، أنه متى بشر بأمر
7: يسره خر لله ساجدا. هذا هدي وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، سواء صح الحديث الذي سمعناه أو لم يصح فهناك حديث أخرى. نعم.
6: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قيام الليل. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نحوه، متفق عليه أيضا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلى فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه. قال النووي: طرقه أي أتاه ليلى. عن سهل بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قال النووي: قوله قافية الرأس آخره. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم.
7: هذه الأحاديث والآيات التي سمعناها وغيرها كثير تدل على فضل قيام الليل، وأنه هدي الأنبياء وطريقة الصالحين، كما جاء في الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. فإن من فضائله وفوائده أنه يطرد الداء عن الجسم، ويكون سببا في نور الوجه وسعة الرزق وطول العمر، يمتعه الله متاع الصالحين. قيام الليل ذكره الله في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورد في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم فيدخلون الجنة بغير حساب. قال عليه الصلاة والسلام لحفصة زوجته بنت عمر رضي الله عنهما: نعم الرجل عبد الله، يعني أخوها، لو كان يقوم من الليل. فلما سمع هذا الحديث لازم قيام الليل حتى لقي ربه. وقد سمعتم التحذير من أن يكون الإنسان يجد ويجتهد ثم يترك، فالأعمال بالخواتيم. لا تكون مثل فلان كان يقوم من الليل أو يقوم الليل ثم ترك. وصلاة الليل مثنى مثنى يقول عليه الصلاة والسلام، يعني ركعتين ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترت له ما صلى. رحم الله امرؤا قام من الليل وأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظ زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. الله عز وجل يباهي الملائكة بعبده المؤمن وأمته المؤمنة إذا قام من الليل يترك فراشه ويعالج نفسه لقيام الليل. انظروا إلى عبدي يترك فراشه من أجلي ولو شاء لرقد. ثم اعلموا بأن أفضل قيام الليل آخره، كما جاء في الحديث أنه إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده، يتودد إليهم وهو الغني عنهم، وهم المحتاجون إليه، وهم الفقراء إليه، وهو الغني عنهم، ينادي هل من تائب فأتوب عليه، يعني فيكم أحد يقوم الآن يتوب من ذنوبه ويتقرب إلي فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، حتى يصبح الصبح حتى ينفجر الفجر. اجعل لنفسك ساعة، يعني وقتا، سواء ساعة نصف ساعة أكثر، عالج نفسك، درب نفسك، فالمسألة تحتاج إلى جهاد. ابدأ بالتدريج، عود نفسك قيام الليل، فإنك في حاجة إلى ذلك. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. الدلجة معناها المسير في الليل، والمقصود قيام الليل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله الجنة معروضة للبيع، فهل منكم مشتر؟ بعض الناس ما يعرف القيام إلا في رمضان. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أناس يجتهدون في رمضان فإذا خرج رمضان تركوا، قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. المصطفى عليه الصلاة والسلام معصوم ومغفورا له ومضمونا له أعلى الدرجات في الجنة، أعلى الدرجات مضمونة له، ومع ذلك كان يقوم حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وكان يبكي في سجوده فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني القدر على النار من البكاء من خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أخوفكم من الله أعلمكم به. فكلما عظم خوفك من الله زادت تقواك له. تقول له يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا أعطاك الله نعم اشكره حتى يزيدك ويبقيها عليك، لا تكن كمن لا يعرف قدر النعمة ولا المنعم. إذا جاءه نعمة استعملها باللهو والمعاصي.

0: إلى المسلم أن يقوم بقدر ما يستطيع، يجاهد نفسه، يدرب نفسه، لو في أول الليل في البداية، ثم في وسطه، ثم تألف نفسه القيام في آخر الليل وهو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر في أول الليل وأوتر في وسط الليل ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني في آخر عمره عليه الصلاة والسلام جعل وتره آخر الليل. إنما شرع للأمة أنه يجوز أن توتر في أول الليل أو في وسطه، لكن دل مداومته على آخر الليل على أن التهجد والوتر آخر الليل هو أفضل، وكان يطيل القيام والركوع والسجود. وقد حدث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام معه ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء، والأحاديث والآيات كما سمعتم وكما تقرؤون في فضل القيام الليل والاستغفار لا تحصى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أمرنا، يعني أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فرغنا من قيام الليل أن نستغفر الله 70 مرة، لأن المؤمن يجب أن يختم جميع أعماله بالاستغفار، كل الأعمال إذا أكملتها يشرع لك الاستغفار. ولذلك إذا سلمنا من الفريضة نستغفر الله كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحج أيضا أمر الله عباده إذا انصرفوا قال: واستغفروا الله. وهكذا في جميع الأعمال، أي عمل تعمله اختمه بالاستغفار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما هو الأفضل في سنة الجمعة، أين تؤدى، في البيت أم في المسجد؟
0: أما قبلها فإنه يصلي ما يسر الله له في المسجد، وإذا صلى شيء في البيت هذا طيب، لأن النوافل عموما في البيت أفضل. وأما بعدها فكان عليه الصلاة والسلام غالبا يصليها في البيت، وربما صلىها في المسجد، لكن ورد أنه صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2. وقد ذكر بعض العلماء أن أقل السنة بعد الجمعة 2 وأكثرها 6. فإن كنت تطمئن على أنك إذا وصلت إلى البيت ستصليها ما تنساها أو تتساهل بها ففي البيت أفضل. أما إذا كنت تصلي مثلا في الحرم وبينك وبين البيت مسافة مع الزحامات، ربما يذهب الوقت، ربما تنسى، ربما ينتقض وضوءك، ثم تستصعب أن تذهب وتتوضأ ثم تذهب عليك، فصلها في المسجد تضمنها، والله أعلم.
1: يقول السائل: هل يصح أن تؤدى صلاة الليل جماعة دائما في غير رمضان؟
0: لا بأس بذلك، لكن من غير أن ندعو الناس إلى إقامة جماعة أو نندبهم أو نقول تعالوا إنها سنة نجتمع، لكن لو صلوا جماعة من غير أن تتخذ يعني على أنها سنة مندوب إليها على هذه الطريقة ومداوم عليها. ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وصلى معه حذيفة، وأيضا صلى بهم عليه الصلاة والسلام 3 ليالي

0: لما فهموها جلس في البيت مخافة أن تفرض عليهم. وعمر رضي الله عنه جمع الناس على أن يصلوا التراويح، والتراويح من قيام الليل، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق في شأن زوج أو زوجة يوقظ أحدهم الآخر قام وصليا، فلا يمنع أن يكون جماعة على كل حال. فالمهم أنه لا بأس أن يصلي الإنسان بصلاة غيره، لا سيما الرجل مع أهله، أو إنسان ما يحفظ القرآن ويريد أن يقتدي بآخر. ثم ليس من اللازم أن تقرأ غيبا، اقرأ بالمصحف، اختم القرآن في الشهر أو في الشهر مرتين على الأقل. نعم.
1: يصلونها على الدوام جماعة.
0: أما إذا اعتقدوا وقالوا أنها سنة أن نداوم عليها كذا فلا، أما أنه يجوز وأن يكون أحيانا فهذا ما في مانع، لكن لو زعموا أنها سنة أن تفعل جماعة على الدوام فلا، لأن الأمر متروك على الاختيار، فلا نشرع للناس من عندنا.
1: يقول السائل: من حافظ على 3 ركعات من آخر الليل يقول هل يعتبر قام من الليل؟
0: نعم، هذا أقل شيء. إذا قام قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر بنصف ساعة، وتوضأ وصلى ما يسر الله له 2 أو 4، ثم ختمها بالوتر، ثم إن شاء الله بعد مدة يتشجع وينشط ويرغب فيزيد، وهكذا. يقول بعض السلف: عالجه نفسي على قيام الليل 20 سنة فوجدت لذته 20 سنة أخرى. صلوا 2 ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، أنت في حاجة، في حاجة.
1: يقول السلام: حكم تلاوة سورة الكهف ليلة الجمعة، أو حكم تكرار قراءتها يوم الجمعة؟
0: أما السنة فإنك تقرأ في نهار الجمعة وليس بليلها، هذا هو الحديث الذي ورد على أنه في يوم الجمعة، لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار منها هي المشروعة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة.
1: يقول السائل: يقول يطلع بعض الناس يقول أن المرأة هذه حرم فلان وحرم فلان، يقول ما الفرق بين هذه اللفظة وبين حرم رسول الله؟
0: حرم رسول الله وش يقصد؟ يعني زوجته؟
1: ما وضح السؤال.
0: المهم أنه يعني احنا نسمع الآن في أحيانا في الإعلام يقول حرم فلان، يعني زوجته، يعني أنها زوجته وهو محرمها. وأما إذا كان يقصد المسجد حرم الرسول، يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نسبة إليه، لأنه هو الذي بناه وهو ينسب إليه أيضا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجدي هذا. المقصود أنه ينسب إليه لأنه هو الذي أسسه وصلى به حتى توفي عليه الصلاة والسلام.
1: يقول سؤال: أنه أديت حجة تطوع وفات المبيت بمنى ليلة الأولى نتيجة لتعب شديد، هل علي شيء؟
0: المبيت في منى؟
1: نعم.
0: ما لم يبت؟
1: لم يبت.
0: مش السبب؟
1: كنت متعبا تعبا شديدا.
0: إذا كان أنه مريض ما استطاع أن يأتي إلى منى، مريض مرضا شديد، فالمريض معذور. وأما إذا كان فقط متعب يعني وهو باستطاعة أن يأتي فعليه الفدية، لأن من ترك واجب فعليه دم.
1: يقول السؤال: ما الحكمة بالتفريق بين وقوف الإمام عند الرجل وعند المرأة صلاة الجنازة؟
0: يقف عند وسطها لأنه أستر لها من الرجال، وأما الرجل يقف عند صدرها وعند رأسه ما في مانع.
1: يقول السائل: يقول هل ظهرت علامة الساعة الصغرى كلها؟
0: والله أنا ما أحصيتها ولا ولا ولا جاء لها عدد. علامات الساعة الصغرى ليس لها عد ولا حصر، كل ما تجدد زمان يأتينا أشياء مما ذكر، وقد يكون بقي منها الكثير والله أعلم. الذي محصوره معدوده العلامات الكبرى، أما الصغرى ما لها حصر ولا عدد.
1: يقول السائل: هل نهر الفرات من علامات الصغرى أو الكبرى؟
0: لا، من الصغرى، ينحسر نهر الفرات عن جبل أو هو نهر الفرات أو دجلة عن جبل من ذهب، فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل 1999 على كل طمع بالمال فيهلكون إلا واحد بالألف، فهو من علامات الصغرى أيضا.
1: يقول السائل: هل لطالب العلم الذي يريد أن يتفقه في الدين وهو مبتدئ أن يبدأ بزاد المستقنع أم يدرس كتابا قبله فقه؟
0: أما من ناحية الفقه فأنا حسب ما قرأت وأنا أقل الناس قراءة، لكن عمدة الفقه أسهل عبارة وأقل مسائل ومقرونة بالدليل في كثير من مسائله، فلعله أيسر أن يبدأ به ويحفظه إن تيسر، ثم إن شاء الله يمكن يأخذ الزاد لأنه أكثر مسائل ومخدوم بالشروح أكثر، فهو أيضا يستفيد إن شاء الله منه كثير.
1: يقول السائل: نلاحظ بعض الناس عندما يمر بآية فيها سجدة فإنه لا يسجد على أعضائه السبع، حيث يكون المصحف بيده اليمنى ولا يكون على الأرض إلا اليد اليسرى، هل هذا
0: هذا ما سجد؟ معروف أن السجود على سبعة أعظم، فمن رفع منها واحد من غير عذر فلا سجود له، ما أدى السجود.
1: يقول: يضع ظهر يده اليمنى على الأرض.
0: لا لا، السجود على اليدين معروف، يبسط يده على الأرض وأصابعه مضمومة متجهة إلى القبلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
0: كتاب من أجل الكتب المؤلفة في هذا العلم لما اشتمل عليه من الأحاديث الصحيحة المفيدة والمشتملة على الآداب الإسلامية والترغيب والترهيب للأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال السيئة، أنا وهو كتاب رياض الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين والمصلحين.
2: كتاب نافع اشتمل على جملة من الأحاديث المروية من كلام خير البرية، والتي اشتملت على أهم ما يحتاجه المسلم في شؤون عباداته ومعاملاته. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. التذكرة في سيرة النبي العطر.

0: التذكرة في سيرة النبي العطرة.
1: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد.
0: التذكرة التذكرة في سيرة النبي العطرة. سيرة النبي العطرة.
2: لماذا سميت السيدة أسماء رضي الله عنها بذات النطاقين؟
3: أولا، كلمة السيدة أصبحت عرفا عاما عند الناس الآن، كل امرأة يسمونها سيدة،
2: نعم،
3: إذا كانت كبيرة أو متزوجة وما دونها يسمونها فتاة. فإن قصد بالسيادة المعنى الحقيقي لها فهذا لا ينبغي، لأن النساء مسودات وليس السيدات. وإن قصد أنه اسم جامد لا يراد به إلا مجرد أن يكون علما للمرأة فهذا لا بأس به، ولكني أخشى أن يكون هذا متلقا من الغرب الذين يسودون النساء ويجعلون السيادة لهن. على كل حال هذا بحث عارض. لكن سميت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنه بذات النطاقين، لأنها حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر أعطته نطاقيها لأجل أن يشد بها رحله أو شيئا من متاعه الذي معه، نسيت الآن هو الرحل أو المتاع، فهذا هو السبب في تسميتها أو في لقب تلقيبها بهذا اللقب.
0: التذكرة التذكرة في سيرة النبي العطرة.

0: التذكرة في سيرة النبي العطرة.
1: قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد.
0: التذكرة التذكرة في سيرة النبي العطرة. سيرة النبي العطرة.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: الكلام على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وعلى كتاب أداب المشي للصلاة وكلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه.
4: آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحها الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
3: ثم بعد ذلك الركوع، القيام على القدرة وتكبير الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع. والركوع ركن من أركان الصلاة، وعلى الإنسان أن يأتي بالركوع ويطمئن به، ما ينقر الصلاة نقرا بحيث يهوي ثم يرفع دون أن يكون مستقرا، وإنما عليه أن يطمئن في جميع الأركان وجميع الأفعال، يطمئن فيها لا يستعجل بها ينقرها ويأتي بها بسرعة، وإنما يكون عنده اطمئنان سواء طال أو لم يطل، المهم أن يوجد اطمئنان. والركوع والرفع منه، يعني يعتدل قائما بعد الركوع ولا يرفع رأسه ثم ينخفض إلى السجود، وإنما يعتدل قائما ويستقر في قيامه بعد ركوعه ثم يسجد، ويسجد على الأعضاء السبعة: الوجه، الجبهة ومعها الأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان. هذه أعضاء سبعة الإنسان يسجد عليها، لا يرفع شيئا منها وهو ساجد، وإنما كلها يمكنها من الأرض وكلها تستقر على الأرض. ولهذا أطلق على المساجد، على مواضع العبادة مساجد، أخذا من السجود ومن حالة السجود، لأن الإنسان في سجوده يكون متمكنا من الأرض، ويكون عليها أشرف شيء فيه هو وجهه، يضعه على الأرض تعظيما لله وخضوعا لله وذلا لله سبحانه وتعالى. فقيل لأماكن العبادة مساجد، لأنها أماكن سجود، ومعلوم أن الصلاة قيام وركوع وسجود وجلوس، ولكن الهيئة التي يكون الإنسان متمكن فيها من الأرض أكثر من غيرها هي السجود، لأنه يكون على الأرض منه سبعة أعضاء، وفيها أشرف شيء فيه وهو الوجه، يفعل ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وكذلك قوله: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وكذلك جاء في حديث المسيء صلاته الذي جاء ودخل المسجد وصلى صلاة استعجل فيها نقرها وأتى بها من غير اطمئنان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد فأعاد وكان على ما كان، ثم إنه قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أعرف غير ذلك فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بأن يأتي بها مع الاطمئنان في ركوعه وفي قيامه وفي سجوده وجلوسه، قيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين، والركوع رفع منه وسجود على أعضاء السبعة، والاعتدال منه يعني من السجود، والجلسة بين السجدتين يعني بأن يكون يعني معتدلا من السجود، بحيث أنه يعني ما هو بس يرفع ويخفض، وإنما يكون أيضا جلوس بين السجدتين، و
5: طمأنينة.
3: نعم،
5: والطمأنينة في جميع الأركان.
3: والطمأنينة في جميع الأركان، يعني في القيام، في الركوع، في القيام من الركوع، في السجود، في الجلسة بين السجدتين، كل هذه الأركان يطمئن فيها. وأكثر أركان الصلاة هي أفعال، أكثر أركان الصلاة أفعال، والأقوال منها هي القليلة، لأن أركان الصلاة 14، خمسة منها أقوال وتسعة أفعال، فأكثر أركان الصلاة أفعال، لأنها قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود وجلوس من السجدتين وجلوس للتشهد الأول، ويعني اطمئنان في تلك الأفعال، يعني ما فيه من الأقوال إلا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي وسلم وتسليمته، والباقي كلها أفعال، والباقي كلها أفعال. فأكثر أركان الصلاة أفعال، كما أن أكثر واجب الصلاة أقوال، أكثر واجب الصلاة التي ستأتي هي أقوال، وأما الأركان فأكثرها أفعال. ولهذا قال والاطمئنان في جميع الأفعال التي هي القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، وكذلك في التشهد، كل ذلك يكون فيه اطمئنان، كل ذلك يكون فيه اطمئنان، أي عدم استعجال، وإنما هو تريث وتمهل، وكل إنسان يكون مطمئنا في أفعاله. والطمأنينة والترتيب، بمعنى أنه لا يأتي بالسجود قبل الركوع، يكون قائما ثم يسجد ثم يقوم يركع، لا، الركوع قبل السجود، فيأتي بها على الهيئة التي جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته، يرتبها كما رتب ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك التشهد الأخير، لأن يعني التشهد تشهدان، تشهد أول هو الذي يكون بعد الركعتين، سواء كان بعدها ركعة كالمغرب أو ركعتان كالعشاء والظهر والعصر، الصلاة التي فيها تشهدان الثلاثية والرباعية، فالصلاة التي فيها تشهدان فيها التشهد الأول والتشهد الأخير، الركن هو التشهد الأخير، الركن هو التشهد الأخير الذي لا بد منه، بخلاف التشهد الأول فإنه واجب لأنه يجبر بسجود السهو كما سيأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول ولكنه جبره بسجود السهو، فدل على أنه ليس بركن، لأن الركن لا يجبر بشيء، وإنما لا بد من الإتيان به، الركن لا بد من الإتيان به، فالتشهد الأخير هو الركن ولا يجبر ولا بد منه، وهو فرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن، فالتشهد الأخير والجلوس له، لأن عندنا تشهد وجلوس للتشهد، فالتشهد قول والجلوس له فعل، والجلوس له فعل، فلو جلس ولم يأتي بالتشهد ترك ركنا، ولو لم يجلس ولم يقرأ ترك ركنين، لو لم يعني يجلس لم يحصل منه جلوس وإنما سجد ثم سلم ترك ركنين أو ترك ثلاث أركان مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذكر التشهد وذكر نوعا من أنواع التشهد، وأنواع التشهد عديدة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل ما ثبت منها حق، إذا أتى بهذا أو بهذا أو بهذا فكل ذلك حق، لكن لا يجمع بين التشهدات، وإنما يأتي بتشهد واحد مثل ما قلنا في الاستفتاح، لا يجمع بين ألفاظ أدعية الاستفتاح ولا يجمع بين ألفاظ التشهد، وإنما يمكن يأتي بهذا وبهذا وبهذا، وإن أتى بواحد منها ويعني استمر عليه فلا بأس بذلك. والتشهد المعروف المشهور الذي هو أكمل التشهدات هو تشهد ابن مسعود الذي ثبت عن رسول الله عليه السلام، هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا هو تشهد ابن مسعود. وقد جاء عن عدد من الصحابة يعني يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، لكن أشهرها وأتمها هو هذا الذي هو تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الذي ذكره الشيخ وفسره. ثم إنه فسر التشهد فقال: التحيات لله يعني جميع التعظيمات لله عز وجل، التعظيمات التي تليق بالله عز وجل لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. فقال إيش التعظيم؟
5: ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل
3: جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، وهو الذي يملكها ويستحقها، لا يملكها غيره ولا يستحقها غيره ولا تضاف إلى غيره، فهي له ملكا واستحقاقا. جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، فهو المالك لها والمستحق لها، فلا تصرف لغيره ولا تضاف إلى غيره.
5: مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام.
3: مثل الانحناء والركوع والسجود، هذه لله عز وجل، الانحناء لله عز وجل، والركوع لله عز وجل، والسجود لله عز وجل، والبقاء والدوام لله سبحانه وتعالى، البقاء على الحقيقة والدوام على الحقيقة. ومعلوم أن كل من سوى الله فالأصل فيه عدم البقاء، وأنه يفنى، من شاء الله فناءه يفنى، ومن شاء الله بقاءه يبقى. والله عز وجل شاء أن تبقى الجنة بنعيمها، وأن يبقى أهلها فيها إلى غير نهاية، وأن تبقى النار وأهلها فيها إلى غير نهاية اللي هم الكفار، وأما العصاة فإنهم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولكن هذا البقاء والدوام الذي حصل للجنة والنار هو من الله عز وجل، هو الذي منح هذا البقاء، وإلا فإن الأصل هو الأصل فيه أنه غير باقي، ولكن الله تعالى شاء أن يبقيه، فلا يكون مماثلا لبقاء الله ودوام الله. الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فلا ينافي كون الجنة والنار باقيتان، كون الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن بقاء الله لازم لذاته، وأما بقاء الجنة والنار فهو بإبقاء الله عز وجل لهم، وليس لهما إلا الفناء لولا إبقاء الله عز وجل لهما، فالله تعالى هو الذي أبقاهما. فإذا البقاء على الحقيقة والدوام على الحقيقة هو لله سبحانه وتعالى، وغير الله عز وجل فان أو حقه الفناء لولا إبقاء الله عز وجل له، كما يقال في حق الجنة والنار وبقائهما ودوامهما إلى غير نهاية.
5: عفى الله عنك، الآن في المراسلات يقول ودمتم،
3: كما هو معلوم هذا يعني دوام نسبي، يعني دمتم في رعاية الله دوام نسبي، ولو إنسان ترك ذلك لكان أولى، ولكن يعني معلوم أن هذا الدوام الذي يضاف ليس المقصود به الدوام الذي يضاف الله عز وجل، وإنما هو دوام نسبي، وكون إنسان يتركه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي.
5: وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
3: يعني الأشياء التي يستحقها الله عز وجل لا تضاف إلى غيره، ومن صرف شيئا من ما هو حق لله عز وجل لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل، وصرف حق الله إلى غير الله، وذلك كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى.
5: والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس.
3: والصلوات معناها جميع الدعوات، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فالصلوات الخمس وغير الصلوات الخمس من الصلوات أي النوافل، يعني الصلوات الخمس اللي هي الفرائض، ولكن كذلك غيرها من النوافل هو مثلها. فإذا الصلاة فسرت بأنه يراد بها المعنى اللغوي وهي الدعوات، وكل الدعوات إنها تضاف إلى الله عز وجل، وفسرت أيضا بالمعنى الشرعي وهي الصلوات الخمس وكذلك النوافل التي هي على صفتها وعلى هيئتها، يعني في قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها وما إلى ذلك. فالصلوات يعني سواء كانت دعوات أو كانت صلوات مفروضة أو غير مفروضة، من الصلوات ذات الركوع والسجود والتي هي مفروضة أو غير مفروضة التي هي النوافل. والطيبات يعني كل ما هو طيب فإنه لله عز وجل، والله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبة، فمن أسماء الله أنه طيب وهو لا يقبل إلا الطيب، هو طيب لا يقبل إلا طيبة، كما جاء ذلك في الحديث حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
5: والله طيب لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، يدعى له ما يدعى مع الله.
3: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أمور: بالسلامة والرحمة والبركة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له، والذي يدعى له لا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، لا يطلب منه شيء، لا يطلب إلا من الله، فلا يستغيث الإنسان به، يعني يأتي إلى قبره أو يخاطبه من مكان بعيد ويقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله مدد، يا رسول الله أنا أريد كذا، يا رسول الله حقق لي كذا، هذه أمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب من غيره سبحانه وتعالى، وطلبوا تلك الأمور من غير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، ولهذا قال الشيخ: والذي يدعى له ما يدعى مع الله، وإنما الذي يدعى هو الله وحده لا شريك له، وغير الله يدعى له ولا يدعى. فقول الإنسان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور الثلاثة، وهذا هو التشهد أو هذه الصيغة هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لكن جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك في حياته، وبعد وفاته كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا حق. ولكن أيضا البقاء والإتيان باللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم والاستمرار عليه حق، ولا بأس بذلك، ولا يقال أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا ذلك وأنهم اتفقوا على ذلك وأنهم اتفقوا على التحول من السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. نعم جاء هذا عن بعض الصحابة، لكن جاء عن بعض الصحابة عدم ذلك والبقاء على ما كانوا عليه، وذلك في ما ثبت عن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر، كان يعلم الناس التشهد على المنبر، ومما كان يعلمه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في هذه الصيغة في خلافته وفي زمن خلافته، يعلم الناس هذا التشهد على المنبر وهو يخطب، وكان من ما علمهم إياه هذه الصيغة في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فدل على أن هذا حق وهذا حق، من قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فهو على حق، ومن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهو على حق.
5: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله.
3: السلام علينا بعد أن دعا المصلي في تشهده للرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة والبركة وبالرحمة والرحمة بالسلام والسلامة والرحمة والبركة، أيضا دعا له ولغيره من الصالحين، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال تسلم معنى ذلك أنك تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني كلمة الصالحين تشمل ذلك، والصالحين والصالحون دعي لهم فهو يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون، كما قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى له ولا يدعى، فالصالحون من باب أولى يدعى لهم ولا يدعون مع الله، وإنما الذي يدعى هو الله، فصالح الملائكة صالحون ولكن لا يدعون، لا يطلب منهم، ما يستغاث بالملائكة: يا ملائكة الله حقق لي كذا، يا جبريل حقق لي كذا، يا ميكائيل حقق لي كذا، ما يخاطب الإنسان الملائكة ولا يدعوهم ولا يطلب منهم شيئا، وكذلك لا يخاطب الجن ولا يدعوهم، وإنما يدعو الله عز وجل ويستغيث بالله ويستعين بالله ويتوكل على الله، وجميع أنواع العبادة تصرف لله عز وجل ولا يصرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله يشهد الإنسان شهادة الحق بأن الله هو الإله الحق الذي هو مختص بالعبادة والتي لا تكون العبادة بحق إلا له سبحانه وتعالى. وإذا وجد عبادة لغير الله فهي عبادة بباطل، وإذا اتخذ آلهة سواه فهم آلهة بباطل وليسوا بحق، وإنما الإله بحق هو الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو يشهد بأنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، لأنه عبد لله فلا يعبد، لأن العبد لا يعبد بل هو عابد، العبد عابد لله عز وجل فهو غير معبود فلا يعبد مع الله، وهو رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذان الوصفان من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يأتي بهما ويرشد إلى أن تقال في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال في الحديث رواه البخاري صحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى من المر، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والوصف العبودية من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكره الله عز وجل في المواضع الشريفة والمواضع العظيمة، حيث قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني في إنزال القرآن، إنزال القرآن عليه وصفه بالعبودية، فهو هذا من خص أوصافه أنه عبد لله وهو عابد لله فلا يعبد مع الله ولا يطلب منه الأمور التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فهو عبد لا يعبد وهو رسول لا يكذب بل يصدق في كل ما يقول ويفعل ما أمر به وينتهى عما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، فلا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، يعني من من من من مقتضياتها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أي بما جاء به عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يعبد بهذه الطريقة. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بصيغ متعددة، ولكن أكملها الصلاة التي فيها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والنبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ففيها الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، لأن بعض السياق ليس فيها ذكر إبراهيم وآله بل فيها إبراهيم وحده أو آله وحدهم. وعلى هذا فأكملوا الهيئات وأكمل الصفات أو الصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة التي هي فيها الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقد جاءت في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري حيث قال كعب لعبد الرحمن بن أبي ليلى الذي روى عنه الحديث لما لقيه قال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى فهدها إلي. قال: خرج عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلاة الله عز وجل فسرت أو لما فسرت به أنها ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا هو أحسن ما فسرت، هو الذي نقله البخاري في صحيحه عن أبي العالية أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى، يعني يعظمه ويبين عظيم قدره وعظيم منزلته هذا هو معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآل محمد فسر بأن المقصود بهم هم الذين تحرم عليهم الصدقة, تحرم عليهم الزكاة, وفسر بأنهم آله يعني أمته عليه الصلاة والسلام, كما جاء في حق آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وليس المقصود بهم قرابته, وإنما المقصود بهم أتباعه. ولكن فيما يتعلق بالقرابة, قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أبناء عبد المطلب ابن هاشم, هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة. وكذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام هم من أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة كما تحرم على قرابته من النسب, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال وبارك وما بعدها سنن وأقوال وأفعال, يعني أن كونه يأتي اللهم بارك على محمد, اللهم من يذكر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر, وغير ذلك من الأدعية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ليتخير من الدعاء ما شاء, كل ما يكون بعد ذلك فهو أقوال, وكل جلوس يكون بعد ذلك فهو فعل أو أفعال.
5: قال والواجبات ثمانية,
3: لا والتسليمتان والركن الرابع عشر له الأخير التسليمتان, يعني يسلم عن يمينه وعن شماله, ولا يكتفى بتسليمة واحدة, ولا يكتفى بتسليمة واحدة, وإنما يأتي بتسليمتين عن اليمين وعن الشمال كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما جاء في بعض الأحاديث من حصول تسليمة واحدة فإن ما جاء من أنها تسليمتان أرجح ومقدم عليها, فيحتمل أن يكون أنه في التسليمة الثانية أنه ما جهر بها كما يحصل الجهر في التسليمة الأولى, ولكن التسليمتان قد ثبتتا, وهما الإنسان عليه أن يأتي بهما ويكون خروجه من الصلاة بهما جميعا. ثم ذكر الواجبات فقال
5: والواجبات ثمانية, جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام, وقول
3: والواجبات نعم نقرأها كلها,
5: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام, وقول سبحان ربي العظيم في الركوع, وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد, وقول ربنا ولك الحمد للكل, وقول سبحان ربي الأعلى في السجود, وقول رب اغفر لي بين السجدتين, والتشهد الأول والجلوس له.
3: ثم ذكر بعد ذلك الواجبات وهي ثمانية, جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام عرفنا أنها ركن, وهي التي يدخل بها في الصلاة, والإنسان بدونها ما يكون دخل في الصلاة. فالتكبيرات التي سواها هي واجبة وليست فرضا وركنا. تكبير عند الركوع, عند السجود, الرفع من السجود, في جميع, لأن الانتقال كله فيه تكبير, إلا سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع, والباقي كله تكبير. عندما يركع يكبر, عندما يسجد يكبر, عندما يقوم من السجود يكبر, عندما يسجد مرة ثانية يكبر, عندما يقوم من السجدة ثانية يكبر, وهكذا. ففي جميع الانتقالات فيها تكبير, إلا عند الرفع من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده, يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده. جميع التكبيرات غير تكبير الإحرام, لأن تكبير الإحرام عرفنا أنها ركن, وقول سبحان ربي العظيم في الركوع, لأن الركوع عرفنا أنه ركن, وقول سبحان ربي العظيم فيه واجب, وقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد. وبعض أهل العلم قال إنه حتى الماموم يقول سمع الله لمن حمده, ولكن القول بأنه لا يقولها هو الأظهر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فلو كان مطلوبا منهم أن يقولوا سمع الله لمن حمده لقال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده, مثل ما قال إذا كبر فكبروا, إذا كبر فكبروا, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده, لكنه قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, فقولوا ربنا ولك الحمد. بعض أهل العلم قال إنه يقول سمع الله لمن حمده المأموم, ويأخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي, صلوا كما رأيتم يصلي, وهو يقول سمع الله لمن حمده. قوله سمع الله لمن حمده كما عرفنا مختلف فيه في حق المأموم, فمن العلماء من قال بأنه يقوله المأموم كما يقوله الإمام ويستدل بعموم قوله صلوا كما رأيتم يصلي, وهو يقول سمع الله لمن حمده, فإذن المصلون وراءه يقول سمع الله لمن حمده. فالقول الثاني يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم المأمومين ماذا يصنعون وراء إمامهم, فقال وإذا كبر كبر, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فيكون هذا مستثنى من عموم قوله صلوا كما رأيتم يصلي, كما استثني قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة حي على الفلاح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, فإنه جاء ما يدل على أنه لا يقول مثل ما يقول في حي على الصلاة حي على الفلاح, وإنما يقول قولا آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله, فيكون ذلك يعني محمولا على الغالب ويكون مستثنى. فإذا يكون قول كون المأموم يعني لا يقول سمع الله لمن حمده يعني يكون مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده, ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده. فإذا هذا مستثنى كما أن ذاك مستثنى, وهو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, مع أنه لما راح يبين ما يقول يقال عند هذا قال وإذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله, إذا قال حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله, فصار الذي يقال شيئا آخر. فإذا يكون هذا العموم أو هذا الإطلاق مستثنى من ما جاءت السنة في تمييزه وإخراجه من ذلك اللفظ العام. وسمع الله لمن حمده معنى استجاب الله لمن حمده, يعني سمع بمعنى استجاب, ليس المقصود به السمع, الله تعالى يسمع كل شيء, قد سمع الله قل في جادك في زوجي وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير, المقصود بسمع استجاب, هذا هو معنى قول سمع الله لمن حمده. ولهذا قيل لبعض السلف ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه, فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده, فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد, ماذا أقول في رجل هذا شأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده, بمعنى استجاب الله لمن حمده, فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد, ماذا أقول فيه, لا يقال فيه إلا الخير رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وقال سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد, وقال ربنا ولك الحمد للكل, يعني كل يقول ذلك الإمام والمأموم والمنفرد كل يقول ربنا ولك الحمد.
5: وقول سبحان ربي الأعلى,
3: وقول سبحان ربي الأعلى في السجود, وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. ومما ينبغي أن يعلم أن مثل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى هذا قال بوجوه بعض أهل العلم, وكثير منهم قالوا أنه مستحب وليس بواجب, أي القول يعني قول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم أنه مستحب وليس بواجب, لكن كون الإنسان يحتاط في دينه ويعتبره يعني أثيبه ولا يتهاون فيه, وإذا حصل تركه نسيانا يجبره بسجود السهو, هذا هو الذي فيه الاحتياط في الدين وهو الأولى والأظهر. وقال سبحان ربي الأعلى في السجود قال رب اغفر لي بين السجدتين, والتشهد الأول الذي هو في صلاة الثلاثية أو الرباعية الأول من التشهدين والجلوس له, وبهذا يتبين أن الواجبات كلها أقوال إلا واحد وهو الجلوس للتشهد الأخير, وهو الجلوس للتشهد الأول, والباقي كلها أقوال, التكبيرات كلها ما عدا الأولى وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد وسبحان ربي الأعلى في السجود وباخرين السجدتين التشهد الأول الجلوس له, كلها أقوال إلا واحدة منها فإنه فعل وهو الجلوس للتشهد الأول. والدليل على أن التشهد الأول أنه ركن ليس بركن وإنما واجب كون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بحينة قام من يعني من الثانية ولما أراد أن يسلم ركع سجد سجدتين قبل الصلاة, فيكون سجد عن التشهد الأول وعن الجلوس له, عن واجبين من واجبات الصلاة الذي هو قول وفعل, يعني سجد عنهما سجدة واحدة سجدتين, فدل هذا على أن على أن السجود إذا تكرر أن السهو إذا تكرر لا يكرر السهو له، وإنما يؤتى بسجدتين عن كل سهو حصل في الصلاة، سواء حصل زيادة أو نقصان أو زيادة ونقصان، أو يعني مثل هذا الذي حصل في التشهد الأول والجلوس له، كل إنسان تركهما جميعا وهي قول وفعل وأتى بسجدتين، فدل هذا على أن سجود السهو يعني يجبر، أن ترك الواجبات يجبر بالسهو، يجبر بسجود السهو، وأنه لو تعدد السهو أو تعدد ترك واجب فإنه يكفيه سجدتان يؤتى بهما. وسجود السهو كما هو معلوم جاء قبل السلام وجاء بعد السلام، وهو صحيح أن أتى به بعد السلام أو أتى به كله قبل السلام. والسجود الأول والجلوس له، هذه هي الواجبات الثمانية. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر الفروق بين الأركان والواجبات، قال الأركان ما ترك منها سهوا أو عمدا بطل الصلاة في تركه، يعني إذا حصل سهو لا بد أن يأتي به ما يتركه، مثل أركان الحج لا بد أن يأتي بها، والواجبات تجبر بدم، وهنا الواجب يجبر بسجود السهو، والركن لا بد من الاتيان به، والحج ركن لا بد من الاتيان به، وكل منهما يجبر فسجود فترك الواجب يجبر بسجود السهو، وترك الواجب في الحج يجبر بذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. فالأركان ما ترك منها عمدا أو سهوا بطلت الصلاة بتركه، إذا لا بد من الاتيان به في حال سهو الإنسان، لا بد أن الإنسان يأتي به ويسجد للسهو. والواجبات ما ترك منها عمدا بطل الصلاة بتركه، لأنه تعمد ترك واجب، ولكن إذا ترك سهوا جبره سجد السهو. ولا يقال يعني مثل ذلك في الحج، الإنسان لو تعمد ترك واجب أنه يبطل حجه، ولكنه يأثم لأنه تعمد ترك واجب، ولكن يجب عليه الفدية، يجب عليه الفدية. هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحها الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.

0: ما أنا عليه وأصحابي. نقتدي بسيد الأخيار
1: فيما صح عنه من سنن وآثار،
0: سائرين على نهجه
1: بفهم صحابته الطاهرين الأبرار.
2: والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور.
0: ما أنا عليه وأصحابي.
3: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: خرج في بعض القنوات الفضائية أقوام يتحدثون في الصحابة رضي الله عنهم ويصفون بعضهم بأوصاف غير لائقة، هل يجوز مشاهدة أولا مثل هذه الأمور وما نصيحته؟
4: الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على مكانة الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المكانة هي عند الله جل وعلا، وبناء على ذلك لا يجوز لأحد أن يتعرض الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا من باب الأذى، هذا من باب الأذى. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا شك أن الإنسان عندما يصدر منه أذى، سواء كان للحي أو كان للميت، فإنه داخل في عموم هذه الآية. وعلى هذا الأساس لا يجوز للإنسان أن يصدر منه، ولا يجوز أيضا للإنسان أن يستمع لهذا الشيء إلا إذا كان يريد أن يرد على الشخص الذي صدر منه الأذى، لأن هذا من باب الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا من جانب. ومن جانب آخر، فالله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبناء على ذلك، فإن الإنسان الذي يتكلم كلامه مكتوب في صحائف أعماله، فإن الله وكل بكل شخص ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، يكتب الذي على يمينه يكتب الحسنات والذي على يساره يكتب السيئات، ويقال له يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وعندما يقرأ الإنسان في صحيفته وينكر فإن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويقول: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وإلى آخر الآية. فالإنسان يجب عليه أن يتحرز، فلا يصدر منه أذى لا بالقول ولا بالفعل،

0: وكفى بنا حاسبين. فيقتص الله جل وعلا من جميع الخلق من بعضهم لبعض، وبالله التوفيق.
1: ما أنا عليه وأصحابي.

0: ما أنا عليه وأصحابي. نقتدي بسيد الأخيار
1: فيما صح عنه من سنن وآثار،
0: سائرين على نهجه
1: بفهم صحابته الطاهرين الأبرار.
2: والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور.
0: ما أنا عليه وأصحابي.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: فضائل يوم الجمعة. الآن قد جن الليل وبدأت ليلة الجمعة ترسم سكونها في الكون. يتوافد الناس على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إليهم رسول الله ويقيمون الصلاة ويقرأ في خشوع فاتحة الكتاب، ثم يتلو سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية يبعث برسالة التوحيد تاليا: قل هو الله أحد. وكأنها وصيته صلى الله عليه وسلم لنا في ليلة الجمعة، ليلة عيد المسلمين، أن نبدأ الجمعة بتجديد الإيمان في قلوبنا.
3: فضائل يوم الجمعة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: أحسن الحديث.
1: أحسن الحديث. الله.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم، فهو الفرقان المنزل والحق المبين، لنسير بنوره على الدرب القويم، ففيه الهدى والرحمة من الله العليم. أحسن الحديث.
0: أحسن الحديث.
2: قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. ما معنى هذه الآيات؟
3: معناها واضح، أولياء الله هم الذين يعبدونه جل وعلا على علم وبصيرة، لا يشركون به شيئا، ولا يرتكبون ما حرم عليهم، ولا يقصرون في شيء مما أوجبه عليهم. يعبدونه على علم ومعرفة، يتقون، يتورعون عما لا يحتاج إليه فضلا عما حرم. هؤلاء لا خوف عليهم ولا حزن، ولهم البشرى في دنياهم وأخراهم. في دنياهم كلما نالهم من تعب علموا أن الله يثيبهم عليه، ففرحوا بأن تعبهم هذا لا يكون السبب شقاء في أخراهم، بل يكون السبب ارتفاع درجاتهم وتكفير ذنوبهم ومغفرتها عند ربهم جل وعلا.

0: جل وعلا، ثم هم مؤمنون بالقضاء والقدر، فإذا وقع الأمر الذي لا يريدونه لا يحزنون، لعلمهم بأن هذا أمر كتبه الله جل وعلا وحصوله واقع لا محالة، فلا يتحسرون عليه. قبل وقوعه يبذلون ما يقدرون على دفع المكروه، فإذا وقع أيقنوا أن هذا أمر مقضي من الله لا سبيل لرده، فلم يتلبسوا بحزن، ولم يكن منهم تسخط ولا تذمر، وإنما يسألون ربهم أن يثيبهم على ما أصابهم وأن يمنحهم الثبات. ولسان حالهم أنهم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، فيفوزون بقوله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إلى آخر الآية.
1: أحسن الحديث. أحسن الحديث.

0: عنده.
1: أحسن الحديث.
2: نتدبر آيات القرآن العظيم، فهو الفرقان المنزل والحق المبين، لنسير بنوره على الدرب القويم،
1: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
2: أحسن الحديث.
1: أحسن الحديث.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: أذكركم أحبته بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: جوامع الأدعية النبوية.
3: جوامع الأدعية النبوية.
4: إن الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه قد جمعت الخير كله لكمالها في مبانيها ومعانيها ولاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه.
3: جوامع الأدعية النبوية مؤلف نفيس حوى جملة من الأدعية النبوية التي ينبغي على العبد أن تكون له عناية بها علما وفهما وعملا لما فيها من تزكية النفس وتهذيبها وحفظا لها وتحصينها. يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
2: جوامع الأدعية النبوية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا الدعاء من أجمع الأدعية في الاستغفار، لأنه دعاء بألفاظ التعميم والشمول مع البسط والتفصيل، بذكر كل معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه، ليأتي هذا الاستغفار على ذنوب العبد كلها، المتقدم منها والمتأخر، والظاهر والمعلن، ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز، ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع، رواه البيهقي. وهذا الدعاء والاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم هو على سبيل الافتقار والعبودية لربه عز وجل والتعليم لأمته، وأن أحدا من العباد لا يكون في غنى عن ربه وعن عفوه ورحمته ومغفرته، بل حاجة العباد إلى مغفرته ورحمته وعفوه كحاجتهم إلى حفظه وكلاءته ورزقه، فإن لم يحفظهم هلكوا، وإن لم يرزقهم هلكوا، وإن لم يغفر لهم ويرحمهم هلكوا وخسروا. ولهذا قال أبوهم آدم وأمهم حواء عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا شأن ولدهما من بعدهما. قال ابن القيم رحمه الله: والدعاء عبودية لله وافتقار إليه وتذلل بين يديه، فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته، وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه، وهذا بخلاف المخلوق، فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه، وكلما تركت سؤاله كان أعظم عنده وأحب إليه، والله سبحانه كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه، وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم إن هذا التعميم في هذا الاستغفار وهذا الشمول لتأتي التوبة متناولة لجميع ذنوب العبد، ولا ريب أن هذا من النصح في التوبة المأمور به في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد بين ابن القيم رحمه الله أن النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، والثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. فالأول يتعلق بما يتوب منه، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. وبهذه الأمور الثلاثة يكون العبد قد أتى بأكمل ما يكون من التوبة، والتوفيق بيد الله وحده. قوله: اللهم اغفر لي خطيئتي. الخطيئة الذنب، أي ما وقعت فيه من ذنب وتقصير في حقك. وجهلي، أي ما وقع مني من خطيئة بسبب الجهل وهو ضد العلم. وإسرافي في أمري، الإسراف الإفراط في كل شيء ومجاوزة الحد فيه، أي تجاوزي عن حدي في أمري، أي في أموري كلها. وما أنت أعلم به مني، أي تعلمه ولا أعلمه، من المعاصي والسيئات والتقصيرات في الطاعة، ففيه أن عند العبد ذنوب لا يعلمها ولا يذكرها يعلمها رب العالمين. قوله: اللهم اغفر لي جدي وهزلي. الهزل ضد الجد، وخطأ الإنسان إما أن يكون عن جد أو يكون عن هزل وهو المزاح، أي ما وقع مني في الحالين. قوله: خطأي وعمدي، أي ما وقعت فيه من الذنوب عن خطأ، أي عن غير عمد وقصد، وما وقعت فيه من الذنوب عن عمد، أي عن تقصد، فاغفر لي ذلك. قوله: وكل ذلك عندي، أي جميع ما ذكر من الذنوب والعيوب عندي، أي موجود في وأنا متصف بجميع هذه الأشياء، فاغفرها لي. وهذا الاعتراف المتنوع بأصناف الذنوب: الخطأ والعمد والإسراف والجهل إلى آخره، هذا بوابة التوبة وحسن الإقبال على الله، أن يقر العبد بشدة تقصيره وتنوع خطاياه وتفريطه في جنب الله تبارك وتعالى. قوله: اللهم اغفر لي ما قدمت، أي من الذنوب والأعمال السيئة أو من التقصير في العمل قبل هذا الوقت، وما أخرت، أي وما يقع مني بعد ذلك على الفرض والتقدير، وعبر عنه بالماضي لأن المتوقع كالمتحقق. قوله: وما أسررت، أي أخفيت، وما أعلنت، أي أظهرت. وما أنت أعلم به مني يحتمل وجهين، أحدهما ما قد نسيته من الزلل، والثاني ما هو خطأ عندك وأنا لا أعلم أنه خطأ. أنت المقدم وأنت المؤخر. أنت المقدم، الأمر بيدك، من شئت قدمته ورفعته إلى عالي الدرجات ورفيع الرتب، ومن شئت أخرته. وهذا المعنى هو كقول الله عز وجل: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. وكقوله سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ومن هداه الله فهو المقدم، ومن أضله فهو المؤخر، والأمر بيده عز وجل. وقد أتي بهذين الاسمين هنا في هذا المقام توسلا إلى الله عز وجل بهما، ليقيل العبد من عثراته التي تؤخره، وطلبا للرفعة بفعل الطاعات والعبادات والبعد عن الذنوب التي يحصل بها تقدمه. وهذا كله بيد الله تبارك وتعالى. قوله: وأنت على كل شيء قدير، أي فما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات له: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. الحاصل أن هذه الدعوة العظيمة المباركة التي هي في مقام الاستغفار فيها تنبيه للمسلم أن مقام الاستغفار من الذنوب يحتاج من العبد أن يلحظ أنواع الذنوب التي عنده: السر والعلن، الخطأ والعمد، الإسراف، إلى آخر ذلك. يلحظ أنواع الذنوب التي عنده ويتوجه إلى الله عز وجل هذا التوجه العظيم المبارك، يسأله سبحانه وتعالى أن يغفر له هذه الذنوب كلها. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار في آي عديدة. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. وقال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الأمر أن العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار، فهو فقير إليه من جهة ربوبيته له وإحسانه إليه وقيامه بمصالحه وتدبيره له، وفقير إليه من جهة إلهيته وكونه معبوده وإلهه ومحبوبه الأعظم الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون أحب شيء إليه، فيكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله وولده ووالده ومن الخلق كلهم، وفقير إليه من جهة معافاته له من أنواع البلاء، فإنه إن لم يعافه منها هلك ببعضها، وفقير إليه من جهة عفوه عنه ومغفرته له، فإن لم يعفو عن العبد ويغفر له فلا سبيل إلى نجاته، فما نجا أحد إلا بعفو الله، ولا دخل الجنة إلا برحمة الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جوامع الأدعية النبوية.
3: جوامع الأدعية النبوية.
4: إن الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه قد جمعت الخير كله لكمالها في مبانيها ومعانيها ولاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه.
3: جوامع الأدعية النبوية. مؤلف نفيس حوى جملة من الأدعية النبوية التي ينبغي على العبد أن تكون له عناية بها علما وفهما وعملا لما فيها من تزكية النفس وتهذيبها وحفظا لها وتحصينها، يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
2: جوامع الأدعية النبوية.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: أصول في التفسير لمؤلفه الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. مؤلف نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله الأصول التي وضعها أهل العلم المفسرين والتي ينبني عليها علم التفسير، والذي هو من أجل الفنون وأشرفها، والتي فيها بيان لمعاني كلام الله عز وجل. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
6: مع الدرس 13.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الدرس الليلة نسأل ما معنى الترجمة؟ نعم، نقل الكلام من لغة إلى لغة، التعبير عن معنى الكلام إلى لغة أخرى، وهو أحسن من نقل. طيب، ترجمة القرآن حكمها؟ أي نعم، في تفصيل بس. نعم، فلا يجوز. أحسنت، إذا كان حرفياً لا يجوز. لماذا؟ علل. يعني الاختلاف الترتيب بين اللغة العربية وغيرها والاختصاصات كحروف المعاني وغيرها، فالترجمة الحرفية غير ممكنة، لكن على تقدير أنها ممكنة فهي محرمة، لأنها تنقل القرآن إلى لغة أخرى، إلى غير ما تكلم الله به. طيب، هل يشمل ذلك إذا أردنا أن نترجم كلمة واحدة لمن لا يفهمها؟ نعم، إذن ترجمة كلمة واحدة لا تدخل في هذا الموضوع، لأنها تشبه التفسير، كأنه بيّن له معنى هذه الكلمة المعنوية حامل. ما حكمه؟ إذا كان يتوقف عليها بيان الشرع فهي واجبة. إذن هي في الأصل نعم، وإذا كان يتوقف عليها إبلاغ الشرع فهي نعم. طيب، اشترط شيء؟ نعم، عالما باللغتين يعني بمدلولات الألفاظ في اللغة المترجم منها وإليها. طيب هذا واحد. خالد تمام، أن لا يجعل بدينا عن القرآن بحيث يترك القرآن ويأخذ هذا المترجم ويتلوه آناء الليل والنهار، فهذا لا يجوز. شراف طيب، بمعنى الفاظ الشرف في القرآن حتى لو فسره بغير ما أراد الله. هذا الشروط الثلاثة للترجمة، لكن متى يقبل؟ هذا الذي قلت شرط القبول، يكون المترجم مأمونا، فلا نقبل ترجمة من إنسان غير مأمون لأننا لا نثق به. نعم. علاقة الترجمة بالتفسير أظنها واضحة، لأن الترجمة في الحقيقة هي تفسير للمعاني. نعم.
8: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم.
7: نعم. الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بتفسير كلام الله، لكن اشتهر منهم أناس كالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن النقل عن الثلاثة الأولين قليل لأنهم مشتغلون بالخلافة، ولأن الناس ليس عندهم جهل كثير في معاني القرآن فليسوا بحاجة إلى أن يفسروه. ومن المشتهرين أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فذكرنا الآن كم؟ ستة، الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس، كيف سبعة؟ نعم.
8: أولا علي بن أبي طالب، هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها.
7: طيب لماذا اخترنا علي بن أبي طالب على بقية الثلاثة؟ لأن النقل عنه كثير. نعم.
8: زوج ابنته فاطمة رضي الله عنه
7: رضي الله عنه وعنها. وش عندكم؟
8: وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل
7: أما كون أول من آمن به من قرابته هذا هو الصواب، أول من آمن به من قرابته هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس هو الأول على الإطلاق، بل الأول على الإطلاق هو أبو بكر، بل قبل أبي بكر ورقة بن نوفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قص على ورقة ما رآه من الوحي آمن به وقال ليتني كنت فيها جدعا، ليتني معك إذ يخرجك قومك، فأقر واعترف، لكن ذلك قبل الرسالة. فلهذا نقول أول من آمن بنبوته من الرجال هو ورقة بن نوفل، لكن هل هو صحابي أو لا؟ هو آمن قبل الرسالة، فإذا قلنا إنه إن من آمن به نبيا فهو صحابي صار صحابيا، وإن قلنا لا يكون صحابيا إلا حيث توجه إليه الدعوة وذلك بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من الصحابة، لكن أول من آمن به من الرجال بعد الرسالة هو أبو بكر، كما أقر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما من قرابة الرسول فأول من آمن به علي بن أبي طالب. كنيته أبو الحسن لأن أكبر أولاده الحسن، أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كناه بذلك حين رآه نائما في المسجد وقد انفسر رداؤه وعلق التراب بجنبه من عرقه، قال قم أبا تراب، فلقب بذلك وكان أحب اللقب، نعم فكني بذلك وأحب وكان أحب الكنيتين إليه. نعم.
8: ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء فيه وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفرائض،
7: لأن موسى قال لأخي هارون: اخلفني في قومي وأصلح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي: اخلفني في أهلي، فكان منه بمنزلة هارون موسى في خلافته في أهله، لا في الخلافة المطلقة كما زعمت الرافضة، بل هو بمنزلة هارون من موسى في هذه الخلافة فقط. فإن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أتدعوني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. وعلى هذا فهي خلافة مخصوصة مقصورة.
8: نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة.
7: الروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه، وقولنا فيما زعموه لأن هذا هو الذي يظهرونه، ولكن حقيقة الأمر أنهم يخالفونه في أشياء. فهو رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفة أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وهم يقولون: لا، ما هو صحيح. ورضي الله عنه ممن روى أحاديث المسعى الخفين، والروافض لا يقبلون هذا ولا يرون المسعى الخفين، فلذلك عبر بهذا التعبير فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثال. ومن ذلك أنهم قالوا إنه رضي الله عنه كان يصلي فيما بين صلاة المغرب والعشاء 1000 ركعة، وعدوا ذلك من مناقبه. وقالوا إن الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، أول آية نسيتها، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا إن هذا علي بن أبي طالب. والحقيقة إن هذا من المثال، كونه يصلي فيما بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، كيف تكون القراءة؟ كيف الركوع؟ كيف السجود؟ كيف القيام؟ كيف القعود؟ نعم، ولا أشد من النقل، حركة مروحة السيارة، يعني شيء عجيب. قال لهم شيخ الإسلام في رده عليه في المنهاج، قال: إذا قلتم هذا فهذا من أكبر مثالب. وإذا كان الرسول قال للأعرابي: إنك لم تصلي، هذا أيضاً لم يصلي فلا تقبل صلاة. كذلك أيضاً كونه يؤدي الزكاة وهو راكع، هل هذا منقبة أو مثلبة؟ مثلبة. الزكاة تؤدى في غير وقت الصلاة، في غير حال الصلاة، لأنها لا تفوت. يكون يتحرك ويأتي ويهيأ له فقير يأتي إليه وهو راكع ثم يعطيه، هذا ليس من قبل. فالحاصل أنهم كما قال المؤلف عدوا من مناقبه ما هو في الواقع من مثالبه، وأكثر ما ذكروا من المناقب هو في غنى عنها رضي الله عنه، وله من المناقب ما هو أفضل منها وأعظم. نعم.
8: اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي أنه كان يقول،
7: وهذا معروف رضي الله عنه بأنه من أذكى الرجال ومن أعقل الرجال أيضا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظمه ويجله ويتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. المعضلة يعني المسألة المشكلة التي تعضل الإنسان وتقطع تفكيره، يقول يتعوذ من هذه المعضلة إذا لم يكن لها أبو حسن، فإن كان لها أبو حسن انحلت. إيه نعم.
8: وروي عنه أن وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، والله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار.
7: أنزلت
8: بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. كان أحد أهل الشورى الذين رشحه عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان 40 من الهجرة رضي الله عنه.
7: اللهم الله.
8: ثانيا
7: نعم.
8: أبي أسئلة
7: ها؟
8: ما في أسئلة.
7: أي طيب.
8: ثانيا عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد.
7: عندكم في أسفل الحاشية. لأن أباه
8: نعم. وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا، وذلك لأن أباه مات في الجاهلية وأدركت أمه الإسلام فأسلمت، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم، وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان
7: هذا الكلام لا شك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يريد أن يزكي نفسه به لأنه أطهر من ذلك، لكنه أراد أن يحث الناس على تلقي التفسير عنه، لأن الناس إذا علموا أنه بهذه المنزلة من العلم أكبوا عليه وأخذوا منه، وهذا يقع لغير لمن هو دون ابن مسعود رضي الله عنه. انظر مثلا إلى ابن مالك في ألفيته يقول إيش؟ يقول تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضاً بغير السخط فائقة ألفية ابن معطي. هذا ثنى على مؤلف، لكن هل قصده الفخر على ابن معطي أو أن يزكي نفسه؟ لا، الذي نعلم من حاله أنه لا يريد هذا، وإنما يريد بذلك أن يقبل الناس على هذا النظم ويأخذ به. والله سبحانه وتعالى أعلم بالنيات، وكم من كلمة أو فعل صدر من إنسانين بينهما كما بين السماء والأرض. نعم.
8: وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة ما أعلم أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد.
7: نعم هذا صحيح، حتى ان كلامه رضي الله عنه يشبه كلام النبي عليه الصلاه والسلام. واقرا ما رواه مسلم في كتاب الصلاه: من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، الى اخر الاثر. اذا قراته تقول هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لانه خالط النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكما قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه إنه بقي زمانا يظن أن ابن مسعود من آل بيت الرسول. نعم.
8: بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمه.
7: كيف؟ ما أعرف أحدا.
9: قال ما أعلم.
7: ما أعرف أحدا.
8: ما أعلم. عندي ما أعرف أحدا.
7: ما أعرف أحدا. ما أعرف أحدا.
8: حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحداً أقرب هدياً وسمتاً ودلاً بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عماراً أميراً وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع، وهو ابن بضع 70 سنة. ثالثا: عبد الله بن مسعود هو ابن عم رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: الكتاب. وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله. فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه. فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟
7: صحيح. هذا كلام مسعود رضي الله عنه قبل أن يموت ابن عباس بأكثر من 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم في تفسير القرآن وغيره؟ هو كثير لا شك. نعم.
8: وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله، فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قطا
7: قط أكل غلط ما رأيت قطا ما المبني أعظم.
8: وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقه ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية. إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه. فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. والله عثمان على موسم الحج سنة
7: خطب مرة الناس، خطبهم من صلاة العصر إلى الغروب، واستمر حتى حان وقت العشاء، فقام رجل فقال الصلاة ابن عباس، فقال أتعلمني السنة؟ لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وهذا يدل على قدرته وقوته، لا سيما إذا كان العصر في أيام الصيف سيكون طويلا. ومع ذلك استمر رضي الله عنه. الله المستعان. نعم.
8: والله عثمان على موسم الحج سنة 35، والله علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68. سنة 68 عن 71 سنة.
5: أصول في التفسير لمؤلفه الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. مؤلف نافع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله الأصول التي وضعها أهل العلم المفسرين، والتي ينبني عليها علم التفسير، والذي هو من أجل الفنون وأشرفها، والتي فيها بيان لمعاني كلام الله عز وجل. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: سؤال وجواب.
11: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
12: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
13: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
10: سؤال وجواب.
14: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سمعت الشيخ، هل يجوز أن أدفع مبلغا من المال مقابل أن يتوسط لي إنسان في البحث عن عمل؟
15: النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. فإذا شفعت لأخيك شفاعة فاحتسبها عند الله ولا تأخذ مقابل تلك الشفاعة.
10: سؤال وجواب.
11: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
12: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
13: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
10: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
16: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
3: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة. أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
16: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، ما زال الشيخ رحمه الله يبين الفروق بين الأسماء ومدلولاتها، فيقول ومن هذا الباب ظلم النفس، فإنه إذا أطلق يتناول جميع الذنوب، فإنها من ظلم العبد لنفسه. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وقال في قتل النفس: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قد يقرن ببعض الذنوب كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأما لفظ الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال عمر بن الخطاب: نظراؤهم. وهذا ثابت عن عمر وروي ذلك عنه مرفوعا. وكذلك قال ابن عباس: أشباههم. وكذلك قال قتادة والكلبي: كل من عمل بمثل عملهم، فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا. وعن الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من الشياطين، كل كافر معه شيطانه في سلسلة. وهذا كقوله: وإذا النفوس زوجت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح. قال ابن عباس: وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته، اليهودي مع اليهود والنصراني مع النصارى. وقال الربيع بن خيثم: يحشر المرء مع صاحب عمله. وهذا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. وقال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وزوج الشيء نظيره، وسمي زوجا لتشابه أفراده كقوله: وأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وقال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال غير واحد من المفسرين: صنفين ونوعين مختلفين، السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والكفر والإيمان والسعادة والشقاوة والحق والباطل والذكر والأنثى والنور والظلمة والحلو والمر وأشباه ذلك لعلكم تذكرون. فتعلمون أن خالق الأزواج واحد، وليس المراد يعني بقوله وأزواجهم أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقا. فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجرا كافرا كامرأة فرعون، وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأته فاجرة بل كافرة كامرأة نوح ولوط. لكن إذا كانت المرأة على دين زوجها دخلت في عموم الأزواج. ولهذا كان الحسن البصري يقول: وأزواجهم المشركات. فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم كلام المفسرين أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة، وأهل الخمر مع أهل الخمر. وكذلك الأثر المروي إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ أو قال: وأشباههم. فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار. قد قال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانهم، ولو أنه لاق لهم دواة أو برى لهم قلما. ومنهم من كان يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم. وأعوانهم هم من أزواجهم المذكورين في الآية. فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك، والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا. ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد، فالشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين، كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان فسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعا أو يخلصه من بلاء، كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد. فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه. والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله، كالشفاعة التي فيها ظلم للإنسان أو منع من الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين والسيئة بالدعاء عليهم. وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين.
10: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
17: قد أفلح من زكاها.

0: برنامج يعنى بتهذيب النفس وتزكيتها وحثها على فعل الطاعات وخلاصها وتنقيتها من أمراض القلوب ومساوئ الأخلاق والسلوكيات.
1: قد أفلح من زكاها.
0: قد أفلح من زكاها.
2: أنا شاب أعزب، أصلي وأصوم وأكره من يعتدي على الإسلام وأعاديه وأجتهد أن أكون داعية إسلامي، ولكن عندي فعل شيء جريمة من الكبائر كرهتني في نفسي، وأنني أحيانا أفكر بأن أمتنع عن الصلاة لأنني عجزت عن الامتناع عن هذه الفاحشة، فأنا في حالة سيئة، فهل يجوز لي أن أترك الصلاة لأنني لم أستطع أن أترك هذا العمل، وماذا أفعل؟
3: ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، ملحق للإنسان بالكفار، والشيطان يسول للعبد ويملي له ويقول ما دمت لا تستطيع أن تترك هذه المعصية فدع الإسلام كله. سبحان الله، أعاقل يرضى بذلك؟ بل عليك أن تجتهد وأن تعمل ما في وسعك.

0: وأنه في ذلك الوقت سوف يكون معه عمله، فإن كان عملا صالحا آنسه وأراحه، وإن كان عملا مملوءا بالمعاصي والجرائم ونكاح اليد وغير ذلك فيا لشقاوة الأنيس والمؤنس. على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كلما هم بمعصية أن يتذكر عذابها، وسوف يكون ذلك رادعا له إن شاء الله. والله أعلم.
1: قد أفلح من زكاها.

0: برنامج يعنى بتهذيب النفس وتزكيتها وحثها على فعل الطاعات وخلاصها وتنقيتها من أمراض القلوب ومساوئ الأخلاق والسلوكيات.
1: قد أفلح من زكاها.
0: قد أفلح من زكاها. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: السلام عليكم، يطلب من فضيلتكم أيضا الحديث عن سوء العلاقة بين كثير من الجيران وقطع الرحم بين الأقارب والتي يقول أنها انتشرت لها.
9: الجواب، الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان حقا على جاره، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فلا بد من وجود علاقة شرعية بين الجار وجاره، فإذا أمكنه أن ينفعه بشيء هو محتاج إليه، سواء كان ذلك بالمال أو كان بالفعل أو كان بالجاه، وهكذا يكف عنه الأذى، يعني لا يصدر منه أذى، لا يصدر من الجار على جاره أذى، لا في القول ولا في الفعل. وكذلك بالنسبة لأولاده، يمنعهم من أذى أولاد جيرانه، يمنعهم من أذى أولاد جيرانه. وإذا أمكن أن يكون هناك زيارات متبادلة بين الجيران، ولكن تكون هذه الزيارة تكون فيها تبادل الأمور التي يحتاج إليها الجيران، والتعاون فيها إذا كانت تحتاج إلى تعاون فيما بينهم من جهة الجهات المسؤولة. أما بالنظر للأقارب فإن درجتهم تختلف، فالأب له علاقة مع أولاده، والأم لها علاقة مع أولادها، والإخوة لهم علاقة بعضهم ببعض، وهكذا سائر الأقارب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أولى الناس بحسن الصحبة ذكر الأم 3 مرات وذكر الأب 1، ثم قال فالأقرب فالأقرب. وبناء على ذلك فإن كل شخص يعامل بحسب درجته من القرابة. لكن فيه أمر مهم جدا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، سأله رجل فقال يا أبا عبد الله كيف أسلم من الناس؟ قال أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسي إليهم، ولعلك تسلم، وبالله التوفيق.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل

0: رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟
1: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وابن ماجه بنحوه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه القاسم ابن أصبغ في كتابه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. رواه أحمد والطبراني. وفي رواية للطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. فقيل لي يزيد هو ابن الأصم: الجمعة عنا أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي مختصرا. وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلايمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بكم رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم

تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الأدب المفرد.
0: الأدب المفرد لمؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالآداب الشرعية مما ورد ذكره في السنة النبوية، وبعضا من الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين من أهل الفرقة المرضية. شرح أبواب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.
1: الأدب المفرد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. يقول صحيح الإسناد:
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه بيان الأجر المترتب على ما يصيب الإنسان من مرض، لأن الإنسان إذا كان يعمل الصالحات وهو حي وقوي ثم أصابه المرض فإن الله يكتب له أجر ما كان يعمل حينما كان صحيحا، وهذا فضل من الله عز وجل ورحمة بالإنسان الضعيف. وهذا الرجل الصالح الذي يقول إن الحمى أحب الأمراض إليه، لأن الحمى تصيب الجسد كله، العصب والجلد والعظم، تتخلل مرافق الإنسان جميعا، فكل عضو ينال نصيبه من الأجر، فيكثر الأجر لمن أصابته الحمى، ولكن بشرط الاحتساب، احتساب الأجر من الله عز وجل، وإقامة الفرائض، فلا يكسل عن إقامة الفرائض، بل يجب عليه أن ينشط بقدر ما يستطيع، فرائض والنوافل وما أقدره الله عليه، والله يكتب له أجر ذلك كله. نعم.
2: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عمران بن مسلم أبي بكر قال: حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها.
3: لا إله إلا الله. أولا، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. ثانيا، إنه يوحى إليه، فمما أوحي إليه في شأن هذه المرأة، المرأة السوداء التي تصرع، وهو تشنج نفسي ليس من صرع الجان، فكانت تصرع وتتكشف بدون شعور، يعني قد تنكشف بعض ثيابها عن عورتها، المرأة كلها عورة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء والسلامة من هذا الصرع، فقال لها، خيرها بين أمرين: بين أن يدعو لها فتبرأ من المرض وتعيش صحيحة سليمة. والأمر فيها لله، وبين أن تصبر ولها الجنة. ولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إلا عن وحي أوحى الله إليه ذلك، لأن الحكم بالجنة أو النار لا يكون إلا بوحي من الله. فقالت المرأة مفضلة نعيم الجنة على العافية، ومفضلة الصبر على المرض على العافية، قالت أصبر ما دام ولي الجنة أصبر، ولكن ادعو الله ألا أتكشف، يعني إذا طلعت ألا أتكشف، لا تنكشف عورتها. فدعا الله لها ألا تتكشف، وصبرت على المرض، وكان مشهود لها بالجنة، فلا يراها أحد ممن عرف القضية إلا وغبطها على الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم لها بالجنة. فكانت تمشي على الأرض وهي من أهل الجنة قطعا بدون نزاع ولا خلاف. وهذه من الكرامات العظيمة، مهما اشتد بها البلاء فالدنيا قصيرة واللبث فيها يسير، ولكن الآخرة هي دار القرار، إما في نعيم مقيم وإما في عذاب أليم، والعياذ بالله.
2: حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثني عمي عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة.
3: لا إله إلا الله، ما أعظم فضل الله على الأمة. الإنسان يكره أن ينزل به بلاء وهو كفارة لذنوبه، حط من الخطايا ورفع للدرجات. فانظر حتى الشوكة، الشوكة اليسيرة الذي لا يعبأ بها الإنسان، صبر عليها كفر الله بها يوم القيامة من خطاياه، فما بالك بما كان فوق الشوكة كالمرض، على اختلاف أنواع المرض والهم والحزن وما يصيبه من نكبات، كل ذلك تكفير من سيئاته، حط من خطاياه ورفع لدرجاته. وهذا من كرم الله الذي سمى نفسه الكريم على هذا العبد الضعيف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمهم الصبر والاحتساب، لا تؤخذ الأمور عادية، بل كل شيء يؤخذ بحكم العبادة. ما أصيب به الإنسان من ضراء وصبر فأجره على الله يحتسب، وهذه هي النية. وما أصابته من سراء شكر الله عليها وجعلها في طاعة مولاه وفي قضاء حاجاته المباحة إلا وآجره الله عليها. وفي الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب شربة فيحمده عليها، وهي موجبة لرضا الله، هي من صلاح نفسك. الأكل لا يقوم البدن إلا به، وشرب الماء لا يقوم البدن إلا عليه، فإذا فقد هذا وذاك مات الإنسان. ومع هذا هو من نعم الله وفضله على العبد المؤمن وعلى غيره من المخلوقات، ولكن عند الشكر لله عز وجل يثاب العبد وينال رضا الله تبارك وتعالى بهذا السبب الذي انتفع به في دنياه وانتفع به في أخرى.
4: باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. حدثنا عمر قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله به عنه من خطاياه.
3: هذا الحديث الصحيح فيه بشرى عظيمة لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، لأن فيه بيان سعة رحمة الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر عباده بفعل الطاعات في حال صحتهم وانتهاز فرصة الحياة للإكثار من العمل الصالح، بدءا بأداء الفرائض وإقامة الواجبات وانتهاء بفعل المستحبات. لذا فلما كان الإنسان عرضة للمرض وللعقبات التي تحول بينه وبين الأعمال الصالحات، فإنه إذا مرض وكان يعمل أعمالا صالحة من طلب للعلم وصلاة بالليل والنهار وصدقة وفعل للخير كما قال الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ثم حبسه حابس المرض فلم يستطع أن يقدم من العمل ما كان يقدمه وهو صحيح، كتب الله له الأجر، أجر ما كان يعمل وهو صحيح. مثال ذلك رجل يقوم من الليل، إذا أتى ثلث الليل الآخر يقوم فيصلي ما كتب الله له قارئا راكعا وساجدا وقائما وقاعدا ومستغفرا وتائبا وحامدا لله وشاكرا له على نعمة الصحة والتوفيق، وإن شق عليه القيام لكنه مؤمن بما عند الله عز وجل من عظيم الأجر وكثرة الثواب لمن يقدم مراضي الله تبارك وتعالى على رغبات نفسه. يقوم الليل وهو صحيح، فأتى عليه وقت أصابه المرض فاحتسب وصبر ولكنه لم يقدر على قيام الليل، كتب الله له عمله الذي كان يعمله وهو صحيح ولو لم يعمله، لأن الذي حبسه هو المرض. وهكذا بقية الأعمال، وهو دليل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم، وأنه يحب الخير الذي يفعلوه ليثيبهم عليه أضعافا مضاعفة، كما قال عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي الحديث دليل أو تذكير بأن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، فمراتب الدين ثلاث لا غير، مراتب دين الإسلام بكماله ثلاث: مرتبة الإسلام بأركانه الخمسة،
4: ومرتبة الإيمان بأركانه الستة، ومرتبة الإحسان بركنه العظيم. فالمسلم دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام، والإحسان أخص من الإيمان. والتلازم بين المراتب الثلاث متلازمة. معنى التلازم أنه لا يوجد إسلام حقيقي إلا ومعه إيمان، ومن باب أولى لا يوجد إيمان حقيقي إلا معه إسلام، وكذلك من باب أولى الإحسان إذا وجد فهو يتناول الإسلام ويتناول الإيمان. قال علماء التوحيد: إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإحسان شمل الجميع. إلا أنه كما سبق دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، ودائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. يعني قد يكون الإنسان مسلم ولكن ناقص الإيمان بأي سبب، بسبب الوقوع في البدع والمحدثات، أو الوقوع في كبائر الذنوب، أو الاستمرار على صغائر الذنوب، فيكون مسلم لا يخرج من الإسلام ولكنه ليس كامل الإيمان بل ناقص الإيمان، فيقال مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما فيه من المعصية. نعم.
2: باب: هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ حدثنا زكريا حدثنا أحمد بن عيسى قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوق عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء.
3: الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. هذا الحديث فيما يتعلق ببحث الشكاية، يعني هل للمريض أن يشكو ما به، أم عليه أن يصبر ويكتم ما به من بلاء وفقر وغيرها؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت الشكاية على سبيل التسخط والجزع فذلك حرام، لا يجوز للإنسان، لأن الله هو الذي ابتلاه بالمرض أو ابتلاه بالفقر أو بالخوف أو بالكروب والهم والغم، ابتلاه الله عز وجل، فإن صبر فله الأجر المضاعف والثواب العظيم، وإن جزع وتسخط ولم يرضى بقضاء الله وقدره فقد غضب الله عليه ومصيبته بين يديه وفي جسده، فهذا الشكاية عندئذ حرام. وأما الشكاية لطبيب أو صديق تعلمه بالواقع فتقول مثلا: مرضت اليوم الحمد لله وشفاني الله وما شاكل ذلك، لا حرج، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لما دخل عليه الصحابي وهو يوعك، يعني اشتدت به الحمى،
5: فقال إنك لتوعك يا رسول الله. قال نعم، وإنه لأشد علينا معشر الأنبياء. فمعنى أنه أخبره بذلك ولم يكتمه، هذا لا حرج فيه أن تخبر صديقك ليدعو لك مع الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، أو تشكو إلى طبيب تشكو عليه الألم من أجل أن يرشدك إلى علاج هذا الألم، فلا حرج في ذلك أبدا. هذا أمر. والأمر الثاني يؤخذ من الحديث أن الابتلاءات التي تصيب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على اختلاف أنواعها لا يريد الله عز وجل أن يعذبهم بها ويهلكهم بها أبدا، سواء مرضا أو فقرا أو مصائب متنوعة، لا يريد الله أن يشق عليهم أو يعذبهم، ولكن ليرفع درجاتهم وليكفر سيئاتهم. فالمؤمن الذي يبتلى بشيء من هذا، مرض، فقر، خوف، مصائب متعددة، وهو صابر ومحتسب، هو الذي يكسب مكسبا عظيما مضاعفة الحسنات، وهذا من خير المكاسب التي ينشدها المؤمنون العقلاء، وتكفير السيئات وهو كذلك من خير ما يكسبه الإنسان. فإذا قدمت على الله عز وجل وقد ضاعف حسناتك ومحى عنك سيئاتك فذلك هو الفوز العظيم. على هذا إذا ابتلي المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات بشيء من مصائب الدنيا على اختلاف أنواعها، وصبروا واحتسبوا وآمنوا بالقضاء والقدر ولم يجزعوا، فإنهم يثابون ثوابا عظيما ويربحون أرباحا لا نظير لها من أرباح الدنيا، وهي رفع الدرجات عند الله عالية، ومضاعفة الحسنات، ومحو السيئات، وتكفير الخطيئات. ثم الابتلاء من الله يكون على قدر إيمان العبد، على قدر ما عند العبد من الإيمان بالقضاء والقدر والصبر والاحتساب، وهذا هو الغالب في حال المؤمنين. لذا قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالأنبياء يبتلون وهم صفوة الخلق، الأنبياء والرسل يبتلون أشد الابتلاء فوق ابتلاء كل عبد صالح، وما ذلك إلا ليرفع الله درجاتهم عالية بفضله وإحسانه، ثم بسبب ذلكم الابتلاء. فمن الأنبياء من قتله قومه، ومنهم من ألحقوا به ضررا وأذى لا يطيقه إلا الكمل من الرجال من الضرب والإهانة والطرد، وهذا معروف لمن قرأ القرآن وقرأ قصص الرسل والأنبياء كيف تعاملوا مع قومهم وكيف رد عليهم أقوامهم. وذم الله بني إسرائيل لأنهم يقتلون الأنبياء بغير حق. ومنهم من يعيش فقيرا، ومنهم من يحترف بيده فيعمل في الحديد يلينه الله له كداود، ومنهم من يعيش فقيرا كفقر النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أول أمره، وهو خير البشر على الإطلاق وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتمهم، ومع هذا ابتلوا هو وأصحابه الكرام بالفقر في أول أمرهم فكانوا لا يجدون ما يأكلون، وقد لا يجد الإنسان ما يلتحف به على جسده، ولكنهم صبروا وأقاموا الدين وجاهدوا في سبيل الله حتى أعلى الله عز وجل دين الإسلام بفضله ثم بجهادهم، وهم على تلك الحال، وفتح الله عليهم وأصبحوا بعد ذلك مطمئنين وآكلين وشاربين ومستورين، يركبون المركب ويسكنون البيوت لأنهم صبروا، وذلك ثواب دنيوي مع ما ادخر الله لهم من الثواب الأخروي. فالواجب أن من ابتلي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بشيء من المصائب

0: في الدار الآخرة وأن يكفر سيئاته وأن يجعله من ورثة جنة النعيم لأنه صبر. والله تعالى نادى عباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قد يبتلى وهو قليل الدين ومن الفاسقين، وربما يكون مضيع للصلاة وغير مبالي عن أخذ مطعمه ومشربه، لا يبالي من حلال أو حرام، هذا نعم قد يكون. فهذا إن كان من جملة المسلمين وحصل له فقر أو مرض أو نحو ذلك فهي عقوبة عاجلة، عقوبة له عاجلة. فإن كان من جملة الموحدين فقد ينتفع بالعقوبة العاجلة إذا قدم على الله يوم القيامة وهو من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، قد ينتفع لأن الله قد عجل عقوبته. أما إذا لم يأتيه شيء من هذا وهو قليل الدين ولم يبتل بشيء فإن عقوبته تضاعف يوم القيامة. فما كل من يبتلى يكون مثابا، بل من ضيع دين الله عز وجل وابتلي بشيء فهي عقوبة معجلة مع ما يدخر الله له من العقوبة المؤجلة.
1: الأدب المفرد، الأدب المفرد لمؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالآداب الشرعية مما ورد ذكره في السنة النبوية، وبعضا من الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين من أهل الفرقة المرضية. شرح أبواب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، شرح وتعليق لفضيلة شيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.
2: الأدب المفرد.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: تاريخ القراء العشرة ورواته.

تاريخ القراء العشرة ورواتهم، مقتبس من كتاب فضيلة الشيخ المقرئ عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام بن كثير. هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز، وكنيته أبو معبد، ويقال له الداري نسبة إلى بني عبد الدار. وقال بعضهم قيل له الداري لأنه كان عطارا، والعرب تسمي العطار داريا نسبة إلى دارين، موضع بالبحرين يجلب منه الطيب. ولد بمكة سنة 45، وكان طويلا جسيما أسمر اللون أشهل العينين أبيض الرأس واللحية، وكان يخضبها أحيانا بالحناء، وكان فصيحا بليغا مفوها عليه السكينة والوقار، وهو أحد القراء السبعة وتابعي جليل. لقي من الصحابة بمكة عبد الله

0: بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر ودرباس مولى عبد الله بن عباس وروى عنهم
1: الإمام بن كثير.
0: وتلقى القراءة عن أبي السائب عبد الله بن السائب المخزومي، وعلى أبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي، وعلى درباس مولى بن عباس، وقرأ ابن السائب على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب، وقرأ مجاهد على عبد الله بن السائب وعبد الله بن عباس، وقرأ درباس على عبد الله بن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وقرأ أبي وزيد وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قاضي الجماعة بمكة وإمام الناس في القراءة بها، لم ينازعه فيها منازع.
1: الإمام بن كثير.
0: وروى عنه القراءة إسماعيل بن عبد الله القسط وإسماعيل بن مسلم وحماد بن سلمة والخليل بن أحمد وسليمان بن المغيرة وشبل بن عباد وعبد الملك بن جريج وابن أبي مليكة وسفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر. ونقل الإمام الشافعي قراءة ابن كثير وأثنى عليها وقال: قراءتنا قراءة عبد الله بن كثير، وعليها وجدت أهل مكة. قال الأصمعي: قلت لأبي عمرو: قرأت على ابن كثير؟ قال: نعم، ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد، وكان ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد. قال ابن مجاهد: ولم يزل عبد الله بن كثير هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة 20 بمكة رضي الله تعالى عنه.
1: رضي الله تعالى عنه.
0: قيل أنه أقام مدة بالعراق ثم عاد إلى مكة ومات بها رحمه الله تعالى. وأشهر من روى قراءته البزي وقنبل.
1: البزي وقنبل. الدرر الوادعية من مجالس محدث
2: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
3: يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع.
2: نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
4: الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،

الشرير فإن تنازعتم في شر فردوه إلى الله والرسول.

僧の晚餐、丈夫的人、安下牙关的人、也是安下吉家安下丈夫的大师的人民啊，从那家不到生那就安稳，从那家那家一个心就好到的是那人民والعلماء والدعوه الى العلم فتجب الاجر والثواب عند الله عز وجل واحتسب الاجر والثواب في غابتهم في طلب العلم النافع

قلوبنا ومن مدافعنا، لأنه يبصر الناس الحق. العلم النافع يبصر الناس الحق ويثبتهم على الحق. نعم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه

وجل. نعم نعم، العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نذر ما فعلني الله به من الهدى والعلم

كثير العالم الذي يعمل ويعلم الناس. وكان من طائفة أجابر أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا.

الشيء ماذا بارك الله فيكم؟ الأمر أنه لا بد من تكبر والعمل.

أُعِزَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَدْعُوا النَّاسَ إِلَى تَحْرِيكِ النَّاسِ دَعَوُا النَّاسَ إِلَى تَحْرِيكِ النَّاسِ يَا هَذَا أَنْتَ

فزوجوا الولود الودود. وجاء رجل يستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج.

الذين يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى ما يوافق الحكومات. من الناس كان في نشأة خلق القرآن من يشدد بها وينكرها وحق له ذلك. فلما أمر المأمون باختبار القضاة والشهود أصبح يختبر الناس ويؤدبهم إذا لم يجيبوا. نعم يميل مع الزجاجة حيث دار، يدور مع الزجاجة حيث دار، ويحدث الاختلاس في الكالوبس عند المسلمين يؤد منه ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يؤد منه، وأن ربس يحفظ كل دبس، ومن الإنجليز دوام، ومن باريس معدود فرنسي. فيجب أن نتزود بالعلم النافع، وأن نحرص على تعليم أبنائنا، وعلى تعليم نسائنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا لم تهتم بتعليم الولد كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا لم تهتم بتعليم ولدك ما تدري وقد أصبح خصما لك في البيت. فينبغي أن نهتم من أول الأمر.

فأنصحك أن تختار لابنتك أو لأختك رجلا صالحا، وتشترط عليه أن يعلمها العلم النافع، تشترط حتى يكمل ما ناقص من قبلك، فإنك ربما تشغل، وما يفعله كثير من الدعاء كثير كثير كثير، تجده في رحلة. وماذا يا إخوان، وامرأة إذا قالت علمني أنا مهتم بأمور العظام، يقول لها اتركي وهكذا، مهتم بأمور العظام، أي شيء أعظم من أن تعلم امرأتك وتعلم ابنك وتعلم ابنتك؟ ما تقول هذا؟ وهذا من الشيطان.

أنشقوا معاهلكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمرالك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. دعا وصية لقمان لولده آل عمران كذلك فيجب

فتحوا ماذا؟ فتحوا مستشفى عظيم ضخم، واستجاب لهم مجموعة. وماذا يا إخواننا؟ خرج مجموعة.

يأتي أيضا. من أجل هذا كثير منهم يذهب إلى الإلحاد. لماذا؟ لأنهم ترى يقولون الله ثالث ثلاثة، وترى يقولون إن عيسى هو الله، وأخرى يقولون كذا وكذا. فالمهم يأتون بالنحارة التي تحير العقول من أجل هذا. ترك كثير من الناس النصرانية وذهبوا إلى الإلحاد. لماذا؟ لأن دعوة الإسلام ضعيفة،

0: أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين
1: في بلدنا. ومعظم المناطق الجنوبية اعتاد المؤذنون أن يعتمدوا على الجداول التي وضعها بعض علماء الصوفية، وعند مقارنتها بالأوقات الشرعية كما وردت السنة لاحظنا أنها بخلاف الوقت الصحيح، ففي وقت الفجر يتقدم أذان الجداول بحوالي 10 دقائق على الأذان الصحيح، وفي العصر يتقدم أذان الجداول بحوالي 20 دقيقة وأكثر على الأذان الصحيح. فما كان منا إلا أن دعونا أئمة المساجد إلى الأذان في الوقت الصحيح فلم يستجيبوا، ومن تلك الفترة إلى الآن ونحن نؤذن على الصحيح، إلى أنه في آخر رمضان وأتانا مدير الناحية بورقة من الأوقاف زعموا فيها أن الرئيس أمر بالآذان حتى الجداول القديم، ومن يطالب يتفاهم معه مركز الشرطة، فما العمل الآن؟ أحسن رأيكم.
0: هذه المسألة تعتبر

إلا أنه لا بد أيضا من العلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في المغرب: لا أقبل الليل منا هنا، وأشار إلى المشرق.

الفاجر. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال أمتي في خير ما أجل الفطر، أو بهذا المعنى. نعم، وهكذا أيضا الإشفاق، الله سبحانه وتعالى يشفق الفجر، يقول:

العاشر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بل يقول له جبريل في صلاة العاشر

0: يؤذنون أذان داخلي.
1: ها؟
0: داخل المسجد أذان.
1: ها؟
0: يؤذنون داخل المسجد فلا دون الخارج.
1: يؤذنون داخل المسجد.
0: ها؟
1: إذا خشوا إلا فتنة، إذا خشوا أي حل بهم ما لا يتحملونه، فلا بأس يؤذنون داخل المسجد ويصلون. الله المستعان، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الأولى والواجب على الحكومة أن تقف بجانب الحق، والله المستعان.

0: جماعة الجهاد
1: نخشى من الأوقاف أن تأخذ مساجد أهل السنة بهذا الفعل، فما العمل؟
0: نعم، إذا أخذت المساجد فإن الله لن يضيع أهل السنة.

0: الربيون ليضيعهم الله سبحانه وتعالى.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث
2: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
3: يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع.
2: نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. مداواة النفوس.
4: أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان.
2: صيانة للنفس من مساوئ الأخلاق وحثها على طاعة البارئ الخلاق، فإن في حفظها وصلاحها وزكاتها آثارا مباركات تبلغ الآفاق.
5: أحسن الله إليكم. إذا كنت ممن يحب الضحك كثيرا وأحب أن أضحك الناس وأتكلم كلاما كثيرا في المجالس ولكن ليس في قلبي شيء، فهل علي إثم في هذا؟
6: الجواب: اللسان حاسة من الحواس، جارحة من الجوارح، وهذه الجارحة خلقها الله جل وعلا، ولا بد للشخص أن يستعمل هذه الجارحة في وظائفها، ولا يجوز له أن يستعملها في الوظائف المحرمة. فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له: كف عليك هذا، يعني لسانه. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فمن المعلوم أن الإنسان يتكلم، ولكن تارة يثاب على كلامه وتارة يعاقب على كلامه، وتارة يكون كلامه لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه، وهذا إذا كان الكلام مباحا. ولهذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يثاب عليها الإنسان، والإشراك بالقول يعاقب عليه الإنسان، وهكذا سائر ما يثاب عليه الإنسان ويعاقب عليه. واللسان كغيره من الجوارح يمشي أو يستعمله الإنسان على حسب الاعتياد، فمن عود لسانه إشغاله بما يعود عليه بالأجر نشأ على ذلك واستمر عليه. ولهذا لوحظ أشخاص وهم في غمرات الموت يتلون كتاب الله ويذكرون الله جل وعلا وهم في سكرات الموت، وهكذا العكس عندما يعود لسانه على ما يعود عليه بالضرر في الدنيا وفي الآخرة فإنه يشب على ذلك ويستمر عليه، يشيب عليه. وعلى هذا الأساس فهذا الشخص السائل الذي امتهن هذه المهنة أنه يتكلم بالكلام يضحك به الناس، هذا الكلام الذي يقوله لم يذكره، ولكن هذا الخلق خلق سيء من حيث الأصل، هذا خلق سيء. وقد جاء في الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، وجاء في نهاية الحديث أنه يعاقب عقوبة عظيمة. فبناء على ذلك، على هذا الشخص وعلى أمثاله، إذا جلس في مجلس أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية فيما يقوله وفيما يكف عنه، فإن معه ملائكة اثنان من العصر إلى الفجر واثنان من الفجر إلى العصر، الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا جاء يوم القيامة يقال للشخص اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالله التوفيق.
2: مداواة النفوس.
4: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان.
2: صيانة للنفس من مساوئ الأخلاق، وحثها على طاعة البارئ الخلاق،
7: فإن في حفظها وصلاحها وزكاتها آثارا مباركات تبلغ الآفاق.
1: مداواة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله.
7: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم وإسناد البزار حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه البخاري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: من فتاوى العلماء مع الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
4: هل يجوز بعد انعقاد البيع وقبل تسليم السلعة وأخذ المال التراجع لأحد الطرفين طالت المدة أو قصرت وبدون عذر وجزاكم الله خيرا؟
5: هنا الأمر إن كان التراجع من البائع فالأمر للمشتري، الأمر إلى المشتري، إن شاء أقاله وله الأجر. وإن كان التراجع من البائع فالأمر للمشتري، إن شاء أقاله وله الأجر. وإن كان التراجع من المشتري الأمر إلى من؟ إلى البائع. نعم.
4: قال أحسن الله إليكم، هل من باع سيارته مثلا يجب أن يبين جميع العيوب أو يقتصر على أهمها فقط وجزاكم الله خيرا؟
5: لا بد من البيان لكل عيب يعلمه. نعم، للحديث الذي أسلفته، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وهذا وعيد، والوعيد صيغة من صيغ النهي الفرعية. نعم، فحرام عليه أن يكتم شيئا يعلمه من العيوب. نعم.
4: يقول السائل، إن قام أحد للصلاة وجب عليه أن يغتسل فخاف خروج صلاة الجماعة إن سخن الماء، فهل يتيمم ويدرك الجماعة؟ أفتونا مأجورين.
5: لا بد من الاغتسال حتى ولو فاتت صلاة الجماعة. نعم، الطهارة شرط، ولا بد من تحقيق هذا الشرط، وهو رفع الحدث الأكبر بالغسل.
4: يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل الاستمرار على قراءة الأعلى والغاشية كل جمعة من السنة، حيث أنه ثبت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غيرهما وجزاكم الله خيرا؟
5: الذي يظهر لي أن الغالب هذا قراءة سبح والغاشية، لكن لا مانع من قراءة غيرهما. نعم.
4: يقول، رجل عزم على السفر فقبل أن يخرج من بيته جمع وقصر بين المغرب والعشاء ثم خرج من بيته، فهل هذا الفعل صحيح؟
5: هذا الفعل خاطئ. فالبداية البدء في القصر أو الجمع بعد مفارقة عامر القرية، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. نعم، فصلاته العشاء غير صحيحة. نعم،
4: وناس لم يقل
5: غير صحيح على هذا الوجه الذي جاء في السؤال. نعم، وهو أنه صلى العشاء ركعتين في بيته حتى لو صلىها في مسجد قومه. نعم، لا يسوغ له هذا.
4: قال شيخنا بارك الله فيك، وناس لم يقضوا ما عليهم من الإيجار شهور عديدة، فقام مستأجروهم بإخراج متاعهم وإغلاق الأبواب بعد المناصحة الطويلة بالقضاء أو الخروج، فهل يعتبر هذا من ترويع المسلم، علما أن السلطات لم تتصرف في هذا الشأن؟
5: هو يعني الواجب على المستأجر أن يؤدي الأجرة حسب المتفق عليه في العقد، إن كان بالسنة فبالسنة، وإن كانت السنة على دفعتين فكذلك، وإن كانت بالشهر فبالشهر. لكن هنا يدخل أمر آخر، وهو حال الإعسار، حال الإعسار، يعني بناء حال الإعسار. فإن كان المستأجر معسرا يدعى المؤجر إلى إنظاره وإمهاله، وإن كان لم يظهر فله أن يرفع أمره إلى الحاكم. وكذلك تحرم المماطلة، تحرم المماطلة.

0: يخرج البضائع هذا لا يسوق، لأن لا يسوق ما يعني لا، لأنه يؤدي إلى الفوضى، وإنما يرفع أمره إلى الحاكم أمير القرية الجهة المختصة ويتنظر في الأمر. نعم.
1: قال بارك الله فيكم: إذا أعطى البائع المشتري مهلة ليجرب السيارة فحصل عطب من المشتري لم يكن عند البائع، فماذا العمل؟
0: هذا يعني عليه الغرم هو المشتري، يعني معناه تلفة أن هذا العطل حصل باستعماله هو، فهذا لا يسوغ له رد السلعة. نعم.
1: يقول: في بلادنا لا يوجد تمر، وإن وجد في السوق فبسعر مرتفع، وعلى هذا من اشترى المصراه من البقر أو الغنم فكيف أرده وما يعطي معه من الأطعمة أو يعطي القيمة مثلا؟
0: أولا يعني هذا أظنه غير متصور، خصوصا في البلاد التي تكثر فيها التمور مثل السعودية والعراق، هذه تكثر فيها التمور. هناك بلاد ليس فيها تمور، لكن التمور يعني لا تنتج التمور لكنها تستورد، والمقصود أنه إذا لم يحصل لا يوجد في السوق تمر فهو يعني يقدر ويدفع القيمة فهي إن شاء الله سائغة. نعم.
1: قال: ما حكم الذبيحة التي ذبحت في مكان يذبح فيه لغير الله؟
0: هذا معروف في كتاب التوحيد: باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. والحديث حديث الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك. هذا السؤال يدل على أنه لو كان فيها أحد هذين الأمرين الجاهليين لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان الاستفصال لغوا، والشرع منزه عن اللغو. نعم. فالذبيحة هنا خطأ، ولا يجوز أكل لحمها إن كان يعلم قصد ذلك، أما إن كان لا يعلم إلا بعد ذبحها فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
1: هذا السائل يقول: أشتغل بالتجارة، وفي فترة الدخول المدرسي أضطر إلى إخراج جزء كبير من بضاعتي خارج المتجر لصغره، ومع استحالة إدخالها في كل صلاة، وكذلك انعدام الأمن إن تركتها، فإني أصلي في متجري، هل أنا آثم بترك صلاة الجماعة في هذه الظروف؟
0: إذا كان المتجر ليس له باب محكم يؤمن معه من السرقة فلك أن تصلي فيه، هذا عذر يسوغ لك ترك الجماعة. نعم.
1: هذا السائل يقول: شخص قدم رشوة للحصول على عمل، وقد حصل على هذا العمل وهو يتقاضى أجرا عليه، يسأل عن كفارة هذه الرشوة وحكم هذا العمل الذي يتقاضى منه أجرا.
0: الرشوة المعروفة في الشرع هي المال الذي يدفع لإحقاق باطل وطمس حق، فهذه التي لعن عليها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي الدافع والمرتشي الآخر. وهناك

0: رشوة في المعنى اللغوي فقط، وهي أن الإنسان يضطر إلى دفع مال لدى الدوائر المعنية، يدفع مالا لبعض الموظفين في بعض في الدوائر المعنية لاستخلاص حقه واستخراجه، ولم يترتب عليه إحقاق باطل. وهاكم الأمثلة الموضحة لهذا. المثال الأول: القاضي أمر أشار بالصك، والمحرر تباطأ واحتجز الصك عنده ولم يدفعه إلى القاضي طلبا. لماذا؟ من مال من صاحب الصك المحكوم له. وهذا حين طال عليه الأمد وخشي أن يضيع الصك دفع شيئا من المال لهذا المحرر، فهو بالنسبة للدافع لا شيء عليه، مضطر. وأما بالنسبة للمدفوع إليه فهو حرام ومن السحت. مثال آخر: إنسان قررت الدولة لدفع تعويض له على بيت نزعت ملكيته لمصلحة، أو أرض، أو مثلا لسبب من الأسباب الدولة قررت التعويض، فالجهة المعنية يوجد لديها موظفون احتجزوا هذا التعويض وهو موجود مصروف عندهم، فماطلوا المعوض وأتعبوه وأجهدوه، فأولاده ليس لهم مأوى إلا هذا البيت الذي انتزعته الدولة لمصلحة، أو أرض انتزعتها الدولة نزعت ملكيته لمصلحة، فيريد أن يأخذ تعويضه ليسد به حاجته، فاضطر إلى دفع مال. هذا لا شيء عليه، وأما الآخر فهو سحت. لكن هنا يجب أولا أن لا يكون استسلام بمجرد التأخير، بل لا بد أن تظهر مماطلة شديدة لا يتحملها الشخص عادة، لا يتحمله المرء عادة. وثانيا أنه إذا وجد واسطة لدى هذا الموظف أو هؤلاء الموظفين يستخرج له حقه دونهم دون اللجوء إلى الرشوة فليصنع. نعم، بقي محل السؤال، هو دفع مالا من أجل الحصول على العمل. إن كنت بهذا المال زاحمت أناسا مستحقين مثلك أو أكفأ منك فأنت راشي ولك نصيبك من الوعيد، لعن الله الراشي والمرتشي. وإن كنت متيقن أن هذا العمل لم يتقدم له أحد ولن يتقدم له أحد في مكان النائي، والبلد الذي فيها هذا العمل الناس في غنى كل في وظيفته، والقرى البعيدة يعني عادة لا يأتي أهلها إلى هذه القرية لقريتك التي حصلت فيها على هذا العمل، إما أنهم لا رغبة لهم في سكناها أو يتعذر، ف فأرجو أنه لا بأس عليك، فانظر أي الحالتين أنت من أهلها. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: ما صحة ما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تجهر بالتلبية؟
0: تجهر كيف تجهر؟ يعني كما يجهر الرجال. أولا لو فرضنا صحته، ثم فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن لهن من الميزات والخصائص ما ليس لغيرهن، فهن في حصانة، وهن بين صحابة وخيار التابعين، والكل يوقرهن، بل يخاطبونها يا أمه، ويقول وبعضهم يقول يا أم المؤمنين. هذا وجه. الوجه الآخر اجتهاد منها، وهي ليست معصومة، بل أفراد الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين، يقع منهم. نعم. لكن الخلفاء الأربعة لهم ميزة، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث.
1: سائل يقول: بارك الله فيكم، يوزع أحيانا في يوم المولد طعام من الصوفية، فهل يجوز أخذه؟ وهل يجوز لمن أخذه أن يعطيه للفقراء؟
0: أقول: بئس الطاعم والمطعوم، هذا لا يجوز أكله، لأن الاحتفال بالمولد حرام، فما ترتب عليه حرام من زيارات، من تهنئات، إلى غير ذلك، من طعام، كله محرم. نعم.
1: يقول السائل: ما الضابط في قراءة كتب مجهول الحال؟
0: هذه لا يقرأها عامة الناس ولا عامة طلاب العلم المبتدئين، بل تعرض على حذاق أقوياء عندهم رسوخ وقوة نظر، فإذا أقروها فلا بأس، فإذا أوردوا عليها إشكالات وملحوظات صحيحة فلا تنتشر بين عوام طلاب العلم ولا بين عامة الناس، وإنما يقتنيها العلماء الذين عندهم أهلية النظر في تمييز صحيح الصحيح والسقيم والحق والباطل.
1: سائل يقول: قرر أطباء إجراء عملية في العينين لشخص لامرأة لأنها أصيبت بمرض يسمى القرنية المخروطية، وهذا المرض يساعد على ضعف الرؤية حتى تنخفض تماما، والعملية تكون بواسطة زرع قرنية من متوفى إلى العين المصابة بالمرض، فهل هذا جائز؟
0: هذه القرنية وغيرها من الأعضاء لا يمكن الوصول إليها إلا بأحد شيئين: إما إذن صاحبها بنزعها منه لغيره إذا حضرته الوفاة، أو إذا توفي، ولها طريقة لا أنا أجهلها، وهذا لا يملكها حتى يتبرع بها، ليست ملكا له. وقد عرفنا بعض المهوسين سكين من تبرع بأعضائه في حياته، قال إذا مت هي تبرع صدقة عني، هو لا يملكها حتى يتبرع بها. الثاني عن طريق الورثة، وهذا يقولون في حالة الموت، في حال الموت الدماغي، فنقول هو لم يمت، ونسألهم هذه الأسئلة:
2: هل تقسمون ماله بين ورثته للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وإن قلتم ميؤوس من حناء من حياته، نقول هل تزوجون امرأته تتربص 4 أشهر ثم تزوجونها؟ الجواب على ذلك كله لا. إذن أنتم لا تملكون شيئا من هذا، حتى أنتم لا تملكون هذا. نعم. ولهذا في الحقيقة أنا أرى المنع، وإن وجد غيري هذا بينه وبين ذاك الذي يجده، لكن أنا أرى المنع لما ذكرت من الأسباب، وهذا عام في الكلى والكبد وغيرها.
1: بارك الله فيكم. يقول هل هذه القاعدة صحيحة؟ من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره؟
2: نعم، هي صحيحة إن شاء الله تعالى.
1: السائل يقول: امرأة اتفقت مع طالب على الزواج منها على أن يكون زواجهم على الأوراق فقط ولا يدخل بها
2: على
1: الورق فقط،
2: إيه؟
1: ولا يدخل بها حتى تنتهي الفترة المتفق عليها وهي تقريبا سنة، ثم ينفصلان، علما بأن هذا الزوج سيلتزم بنفقتها خلال هذه الفترة، فهل هذا جائز؟
2: يحرق الورق. أظن هذه من وساوس إبليس، ويريدون فيها أمورا مصلحية. هذا اشتراط ما ليس في كتاب الله. نقول لزوجها: اقبض عليها بشدة واقضي حاجتك منها رغم أنفها. نعم.
1: بارك الله فيكم. طبعا هذا بعد حضور الشاهدين والولي وكل
2: هو إذا تم، لكن هم بما أنه على ورق قلت لكم يحرق الورق.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم إهداء الهدايا للأولاد بمناسبة يوم عاشوراء؟
2: لم يصح في عاشوراء إلا الصوم فقط، وما ورد فيه من التوسعة على العيال والهدايا هذه كلها لم تصح فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هي من البدع والمحدثات. نعم.
1: سائل يقول: إنه شاب كثير الوساوس في العقيدة وكثير الشك في العديد من المسائل، إلى درجة أنه لو تكلم أحد المبتدعة أو الكفار في شيء تأثر بذلك، ويبقى الشيطان يوسوس له ويشككه في مسلمات الأمور، لأنه نشأ في بيئة غريبة وتأثر بالفلسفة والمنطق ولم يتعلم مسائل العقيدة تعلما صحيحا، فيرجو منكم توجيه النصيحة له وجزاكم الله خيرا.
2: أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك. وثانيا أوصيك يا بني بالدعاء، سؤال ربك جل وعلا، سؤال ربك عز وجل أن يشفيك من هذه الوسائس في الأوقات الفاضلة بين الأذان والإقامة، بين التشهد والسلام، في آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، وهكذا في وقت المطر، وقت نزول المطر، فاجتهد. وثالثا إلزم من تثق بدينه وأمانته. ورابعا إذا أحسست بشيء من هذا فقف ثم استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ عدة مرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن حدث لك في صلاتك فانفث عن يسارك وقل أعوذ بالله منك 3 مرات.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: كنتم مع الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله في برنامج من فتاوى العلماء، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: نور على الدرب،
6: نور
5: على الدرب،
4: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
5: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
4: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
5: نور على الدرب، ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا شيخ محمد.
7: مرحبا بكم وأهلا.
6: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة من مستمعة تقول: فضيلة الشيخ، هل شراء المصحف ومن ثم بيعه محرم، حيث يقول الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، الآية، أرجو بهذا إفادة مأجوري.
7: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بيع المصحف وشراؤه لا بأس به ولا حرج فيه، وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير، ولا يمكن انتشار المصحف بين أيدي الناس إلا بتجويز بيعه وشرائه أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه كما ذكره بعض أهل العلم. وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل، فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه بالزيادة والنقص ليشتروا به ثمنا قليلا، فهنا يحق عليهم الوعيد لأنهم حرفوا كلام الله من أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنيا، سواء كانت أموالا أو جاها أو غير ذلك.
6: هذه المستمعة فضيلة الشيخ تقول: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، أرجو بهذا إفادة.
7: الأذان والإقامة من العبادات، بل هما من فروض الكفاية، والعبادات لا يجوز أخذ الأجر الدنيوي عليها، ولكن ما يؤخذ الآن من بيت المال للأئمة والمؤذنين فإنه ليس بأجرة، ولكنه رزق من بيت المال خصص لمن قام بهذا العمل العمومي الذي نفعه عام للناس جميعا، فلا حرج في أخذ الراتب للإمام والمؤذن، ولكن ينبغي للإمام والمؤذن ألا يكون همه الراتب، وألا يجعل نيته أنه لولا الراتب لم يؤذن ولم يؤم الناس، بل يجعل الراتب تبعا، وحينئذ لا ينقص من أجله شيء. أما إذا كان ليس له إرادة إلا هذا الراتب الذي يتقاضاه من بيت المال، فإنه ربما ينقص أجره كثيرا أو يحرم الأجر بالكلية. نعم،
6: بارك الله فيكم. لها سؤال أخير تقول: فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في لباس المرأة في الصلاة من حيث الستر وعدم الرقاقة، حيث أنه في بعض الأحيان قد تكون الملابس سميكة لكنها تظهر شيء من لون الشعر مثلا أو لون البشرة، أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
7: العلماء يقولون إن ثوب الساتر هو الذي لا يرى من ورائه لون الجلد، وأما ظل الجلد يعني أن يرى الإنسان ظل الأعضاء من وراء الأكمام، فإن ذلك لا يمنع لكنه فيه نقص. فالثياب ثلاثة أقسام: قسم سميك لا يرى منه ظل العضو ولا لون البشرة، فهذا أفضل ما يكون من الثياب، وقسم آخر يرى منه لون البشرة فهذا لا يجزئ ولا يكون وليس بساتر، والقسم الثالث بين هذا وهذا لا يرى منه اللون ولكن يرى منه الحجم، فهذا مجزئ لكنه لا ينبغي.
6: بارك الله فيكم. هذا المستمع يقول: فضيلة الشيخ، أفيدكم بأنني مبتلى بمرض نفسي، ما هي الأدعية التي تكشف هذا المرض مع العلم؟
7: ما هي
6: الأدعية التي تكشف هذا المرض مع العلم بأنني لا أريد الذهاب إلى الأطباء، والمرض دام معي أكثر من 5 سنوات مع الدعاء لي بالشفاء، بارك الله فيكم.
7: نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. أحسن ما يكون أن يقرأ الإنسان المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأن يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ويقرأ آية الكرسي والآيتين في آخر سورة البقرة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعوذات المعروفة في كتب أهل العلم، مثل الكتاب الكلم الطيب والوابل الصيب والأذكار، ويراجع في هذا العلماء الذين عنده ليروه الأحاديث المناسبة للمرض الذي حل به. نسأل الله لنا وله الشفاء.
6: هذه المستمعة تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسلم وتحكي مع طليقها، علما بأن بينهما أولاد؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورة.
7: المرأة المطلقة إذا كان طلاقها دون الثلاث وعلى غير عوض، ولها أولاد من زوجها أو لم يكن لها أولاد، إذا كان قد دخل بها وغيرها ما دخل بها أو جامعها، فإنها رجعية وهي في حكم الزوجات، إلا ما استثني، وعلى هذا فيجوز لها أن تكلم من طلقها وأن تتحدث إليه وأن تتجمل له وأن تكشف له وأن يخلو بها وأن يسافر بها، فهي في حكم الزوجات. هذه المطلقة الرجعية التي له رجعتها في العدة. وأما إذا كان ليس لها رجعة، بأن تكون الطلقة هذه آخر 3 تطليقات، أو يكون الطلاق على عوض، أو يكون فراق بفسخ بسبب من الأسباب، فإنها ليست في حكم الزوجات، ولكن لزوجها أن يتكلم معها وأن يتحدث إليها بلا خوف فتنة. وخلاصة الجواب أن المطلقات، أو بعبارة أصح أن المعتدات من أزواجهن، إن كان لأزواجهن الرجعة عليهن فهن في حكم الزوجات بكل شيء إلا ما استثني، وهي مسائل قليلة. وإن كانت غير رجعية، وهي التي لا يملك الرجوع عليها إلا بعقد، أو لا تحل له إلا بعد زوج، فإنها تعتبر بائنا منه، وإذا كانت بائنا فإنها ليست بحكم الزوجات، لكن له أن يتكلم معها. نعم،
6: بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة بأنها ذهبت مرة إلى بلد أجنبي، تقول: وكنت لا أعرف وقت الصلاة ولا القبلة، ولكن كنت عندما يأتي وقت الصلاة في بلدي أتوضأ وأصلي في الاتجاه الذي ضمنت بأنه القبلة، فهل علي شيء؟ أرشدوني مأجوري.
7: الواجب على من كان في بلد وهو لا يعرف القبلة أن يسأل عن القبلة، لأنه يمكنه أن يهتدي إلى القبلة بالسؤال. فلو صلى بدون سؤال مع إمكان السؤال، ثم تبين أنه ليس على القبلة، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما إذا كان في مكان لا يمكنه أن يسأل، أو كان في برية، فإنه يتحرى اتجاه القبلة ويصلي إليه، ولا حرج عليه بعد ذلك، وصلاته صحيحة حتى لو تبين فيما بعد أنه على غير القبلة، لأن هذا اتق الله ما استطاع، ومن اتق الله ما استطاع فإنه لا شيء عليه، لأنه فعل ما أمر به في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأنه ليس في وسعه أكثر مما فعل، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
6: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، إذا وافق العيد يوم الجمعة هل تسقط عني صلاة الجمعة؟
7: إذا وافق العيد يوم الجمعة فإنه يجب على أهل البلد أن يقيموا الجمعة، فتكون الجمعة فرض كفاية ولا تجب على من حضر صلاة العيد.
6: نعم.
7: ولكن يجب عليه أن يصلي الظهر لأنه فرض الوقت. أما من لم يصلي مع الإمام صلاة العيد فإنه يجب عليه حضور الجمعة. صلاة الجمعة في حق الإمام ومن تحصل به الكفاية فرضا، وأما من سواهم وقد حضر صلاة العيد مع الإمام فهو مخير، إن شاء حضر إلى الجمعة وهو أفضل، وإن شاء صلى ظهرا. نعم.
6: يسأل عن العصبة في مسألة الميراث، يقول من هم العصبة؟
7: العصبة كل من يرث إلى تقدير.
6: نعم.
7: وذلك لأن الورثة ينقسمون إلى قسمين، قسم قدر لهم نصيبهم كالزوجين والأبوين والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم، وقسم لم يقدر لهم النصيب، فمن قدر لهم النصيب هم أصحاب فروض، ومن لم يقدر لهم النصيب فهم عصبة. فالعاصب هو الذي يرث بلا تقدير، وحكمه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد فرضه، وإن استغلقت الفروض التركة سقط. مثال ذلك الأخ الشقيق، إذا هلك هالك عن أخ شقيق لا وارث له سواه فالمال كله له، وإذا هلك هالك عن بنت وأخ شقيق فللبنت النصف والباقي للأخ الشقيق، وإذا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب كان للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ولا شيء للأخ لأب. هذا هو العاصب. فالعاصب إذن من يرث بلا تقدير. وليعلم أنه لا يرث أحد من الحواشي إذا كان أنثى إلا الأخوات لأب أو لأم أو لأب وأم، فإذا هلك هالك عن عم وعمة فالمال للعم ولا شيء للعمة، وإذا هلك هالك عن ابن أخ وأختها التي هي بنت الأخ فلا شيء لبنت الأخ مع أخيها، لأنه لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط. نعم.
6: بارك الله فيكم. توفي والدنا وعليه ديون كثيرة وله مجموعة من الأبناء، البعض ميسور الحال والبعض غني، فهل على الأولاد الأغنياء أن يسددوا عن والدهم، وهل تسقط عن الأولاد الفقراء؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
7: إذا هلك هالك وعليه ديون للناس فإن خلف تركة وجب قضاء الديون من التركة، وإن لم يخلف تركة لم يجب على أحد قضاء دينه عنه، لكن ينبغي لأولاده الأغنياء إذا كان له أولاد أغنياء أن يقضوا دينه، لأن هذا من البر، وإن لم يقضوا دينه فلا إثم عليهم، لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى.
6: نعم. بارك الله فيكم. لي ولد عمره حوالي 9 سنوات، هل أوقظه لصلاة الفجر؟
7: نعم، إذا كان الإنسان أولاد ذكور أو إناث بلغوا 10 سنين فليوقظهم، وما دون ذلك إن أيقظهم ليصلوا بالوقت فهذا هو الأفضل، وإلا فلا إثم عليه، ولكن الاختيار أن يوقظهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم.
6: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما هي المنافع الواردة في هذه الآية الكريمة؟ يسألونك عن الخمر والميسر
8: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس.
7: المنافع للناس ما يحصل من التجار الخمر ومن والمكاسب بالميسر، وما يحصل من النشوة والطرب بالخمر، وما يحصل من الفرح والسرور بالكسب بالميسر، وما يحصل كذلك من الحركة في العمال الذين يباشرون هذه الأعمال. ولكن هذه المنافع وإن عظمت وكثرت فإن الإثم أعظم منها وأكبر، كما قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. وتأمل هذه الآية الكريمة حيث قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأتى فذكر المنافع بصيغة منتهى الجموع الدالة على الكثرة، ومع ذلك فإن كثرتها ليست بشيء بالنسبة لما فيهما من الإثم الكبير. وقد كان الخمر حلالا في أول الإسلام لقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم أنزل الله تعالى آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهم. ثم نزلت آية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فامتنع الناس عن الشرب وقت الصلاة، وكان في هذا نوع فطام لهم. ثم نزلت آية المائدة وهي آخر ما نزل بشأن الخمر والميسر، فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. انتهى الناس عن ذلك وصار تحريم الخمر بإجماع المسلمين بالنص والكتاب بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء من استحل الخمر فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام، ومن شربها معتقدا تحريمها فهو آثم وعاصي لله ورسوله، ويجب على ولي الأمر أن يقيم عليه العقوبة التي جاءت بها السنة وصحت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وذهب بعض العلماء إلى أنه أي شارب الخمر إذا شرب ثم جلد ثم شرب ثم جلد ثم شرب ثم جلد ثم شرب الرابعة فإنه يقتل، لحديث ورد في ذلك. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقتل إذا لم ينتهي الناس بدون القتل، يعني بمعنى أن ناس همكوا فيها حتى صار الإنسان منهم يجلد 3 مرات ولا يتوب، ففي هذه الحال يقتل، لأن مصلحة قتله خير من مصلحة بقائه. لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يقتل ولو جلد 3 مرات بدعوى أن الحديث الوارد في ذلك إما منسوخ أو ضعيف. وعلى كل حال فإن الواجب على المسلم أن يكون مؤمنا بالله قائما بأمر الله مجتنبا لهذه القاذورات التي إن كان فيها نشوة ساعة من زمان ففيها مضرة أياما وشهورا. والخمر مفتاح كل شر وأم الخبائث، وكم من إنسان سكر فطلق زوجته، وكم من إنسان سكر فزنى بمحارمه والعياذ
9: بالله،
7: وكم من إنسان سكر وقتل نفسا وربما يقتل نفسه. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتجنب مثل هذه القاذورات، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يحمد الله الذي فضله على
9: الحمد لله
7: كثير ممن خلق تفضيلا.
9: الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول خطيب الجمعة في مسجدنا في آخر الخطبة وأقم الصلاة، فهل هذا وارد عن السلف؟
7: لا أعلم هذا واردا عن السلف، أعني قول الخطيب إذا انتهى من الخطبة أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعلى هذا فلا ينبغي للإمام أن يقولها، ولكن إذا انتهى من الخطبة نزل ثم أقيمت الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكذلك خلفاء الراشدون. وأما هذه الزيادة التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا قالها أحد من الأئمة فإنه ينهى عنها. نعم.
9: المستمع يقول: يدرسنا مدرس حالق للحية ويلبس خاتما من ذهب ومقصر في بعض الأمور، ومع ذلك يدرسنا المواد الشرعية، فهل يجوز لي أن أحضر هذه الدروس في المدرسة؟ أرجو الإفادة، مأجوري.
7: الإجابة على هذا الجواب تكون من شقين. الشق الأول أنني أوجه نصيحة إلى هذا المدرس أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتقي الله في من يأخذون العلم عنه، لأن حلقه لحيته حرام، ولباسه خاتم الذهب حرام، والتقصير في الواجبات حرام. الواجب عليه أن لا يكون من العلماء الذين لم ينتفعوا بعلمه. الواجب عليه أن يتقي الله في من يتلقون العلم عنه، لأن الذين يتلقون العلم عنه سوف يأخذون حذوة إلا أن يشاء الله، سوف يلقون العلم ولكنهم يعصون الله على بصيرة والعياذ بالله إلا أن يشاء ربه. فعلى هذا المعلم أن يحاسب نفسه وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل عما صنع. أما الشق الثاني فهو أخذ العلم عن هذا، فلا بأس بأخذ العلم عنه وإن كان يعمل هذه المعاصي، إلا إذا كان هجره وعدم أخذ العلم عنه يؤدي إلى صلاحه واستقامته ورجوعه إلى الله. ورد أمثاله عن مثل هذا العمل، فحينئذ يهجر ويقاطع ولا يحضر درسه. ولكني أقول قبل هذه المعاملة ينبغي للطلبة أن يستعينوا، أن يوجهوا النصيحة إليه، وإذا كانوا لا يتمكنون من ذلك فليستعينوا بأهل الخير في بلادهم في توجيه النصح إليه، وإذا لم ينفع فيه ذلك فليرفع شأنه أو يرفع أمره إلى إدارة المدرسة أو المعهد أو الجامعة التي يدرس فيها، ويخوف هذه الجهة من الله عز وجل ويقول لها: كيف يكون هذا الرجل مدرسا لنا في العلوم الدينية وهو رجل لا يدين لله تعالى بهذا وبهذا وبهذا؟ والواجب على إدارة المدرسة أو المعهد أو عمادة الكلية أو إدارة الجامعة، الواجب عليها أن لا تجعل مثل هؤلاء المدرسين يدرسون أبناء المسلمين. تنصحهم وتدلهم على الخير، فإن اهتدوا فلهم ولغيرهم، وإن لم يهتدوا فالواجب إبعادهم عن حقل التدريس. نعم.
9: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بسؤال من السائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل هناك آيات واردة تقرأ بغرض تسهيل الولادة بالنسبة للمرأة؟
7: لا أعلم في ذلك شيئا من السنة، لكن إذا قرأ الإنسان على الحامل التي أخذها الطلق ما يدل على التيسير، مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويتحدث عن الحمل والوضع مثل قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ومثل قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فإن هذا نافع ومجرب بإذن الله. والقرآن كله شفاء إذا كان القارئ والمقروء عليه مؤمنا بأثره وتأثيره، فإنه لا بد أن يكون له أثر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهذه الآية عامة، شفاء ورحمة يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وشفاء الأجسام من الأمراض المستصعبات.
10: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: نور على الدرب،
12: نور على الدرب،
11: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
13: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
11: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
12: نور على الدرب.
14: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
15: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
16: قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه.
15: ننتقي لكم من مجالس محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني،
11: لطائف زكية من العلم الرباني، وكنوزا علية في قطوف دواني،
15: تعين العبد على أمور دينه لينال بذلك أسمى الدرجات وعظيم الأماني.
17: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
18: كل مسلم يعلم أن الإسلام بني على أصلين لا ثالث لهما، ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان كما كانوا يقولون في قديم الزمان. وحينئذ إذا كانت هذه حقيقة يعرفها كل مسلم، فلماذا اختلف المسلمون قديما وحديثا وكلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يتم إيمان مسلم إلا بهاتين الشهادتين، بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وبالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة؟ ولكن هل يكفي لينجو المسلم في الدنيا قبل الآخرة أن يقول هذه الكلمة الطيبة والشهادة الثانية بلسانه، ولما يفقه بعد ما معنى لا إله إلا الله وما لوازمها، ولا يدري أيضا ما لوازم قوله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ يجب أن نقف عند هذه النقطة وأكرر التنبيه. كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن فرض أن أحدا يأبى فهو ليس من الإسلام بسبيل. وإذ الأمر كذلك، فما هو السر، ما هو السبب فيما وقع قديما ولا يزال يقع حديثا من الاختلاف الذي أخبر الله عز وجل عنه إخبارا مجملا وفصله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه تفصيلا؟ قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. خبر الله لا يمكن أن يتأخر، ومن أصدق من الله قيلا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا خبر من الله في كتابه مجمل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. تفصيل هذه الآية الكريمة في الحديث الذي أيضا لا بد أنكم سمعتموه أو قرأتموه كثيرا وكثيرا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إذن هذا الحديث يفصل: ولا يزالون مختلفين. قال: ستختلفون إلى 73 فرقة. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام ما أشار ربنا بالاستثناء في الآية السابقة: إلا من رحم ربك. من هؤلاء المرحومين؟ قال في تمام الحديث: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى وهي مفسرة ومبينة لرواية الأولى قال: الفرقة الناجية هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الفرقة الناجية التي هي واحدة من 73 فرقة. ومعنى هذا أن المسلم لا ينبغي أن يكتفي بأن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن هذه الأمة التي ستقول هذه الكلمة الطيبة ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة. فإذا على المسلم أن يكون حريصا كل الحرص أن يعرف صفة هذه الفرقة، عقيدتها، أن يعرف عقيدتها، أن يعرف فقهها، أن يعرف سلوكها، تعاملها بعضها مع بعض، تعاملها مع خصومها، مع أعدائها، وهكذا. من أين يمكن للمسلم أن يصل إلى معرفة هذه الأمور المتعلقة بالفرقة الناجية؟ هذه هي النقطة التي أريد أن أدندن حولها وأن أفصل الكلام فيها بعض التفصيل. ذلك لأننا قلنا: لا خلاف بين المسلمين أن الإسلام لا إله إلا الله، ولكن الواقع يشهد أن أقل المسلمين هم الذين يحرصون ليعرفوا أنفسهم هل هم من الفرقة الناجية أم لا. كيف يمكن معرفة الفرقة الناجية؟ لعلنا نعلم جميعا، بعضنا يعلم يقينا، لكن لعلنا جميعا نحن الحاضرين نعلم الآية التالية. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن الكريم، حيث قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية الأولى يقول ربنا عز وجل فيها: وأنزلنا إليك يا محمد هذا الذكر القرآن. لماذا؟ لتتلوه فقط على الناس لابد من أن يتلوه، ولو لم يتلوه عليه السلام ما عرفناه ولا وصل إلينا. ولكن هل واجبه عليه الصلاة والسلام قاصر على أن يتلو القرآن فقط على الناس وأن يتعلموه منهم كما وقع، أم هناك واجب آخر أمره ربنا عز وجل بأن يقوم به؟ الجواب نعم، حيث قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ففي هذه الآية ما يمكن الإشارة إليه بكلمتين اثنتين أو بلفظين. الأول في هذه الآية مبين، ألا وهو القرآن، وفي هذه الآية مبين، ألا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن المبين هو كلام الله، وكلام الرسول المبين هو حديثه وهو سنته. إذن لا سبيل لكي نكون على معرفة بما كانت عليه الثقة الناجية إلا باللجئ إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أيضا حقيقة لا يختلف فيها أحد من المسلمين إطلاقا، أي أن القرآن تولى الرسول عليه السلام بيانه. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أننا نصلي في كل يوم من 5 صلوات، لا نجد في القرآن الكريم 5 صلوات يفهمه العامة المسلمين كما يفهمون اليوم، يصلون في 5 أوقات 5 صلوات. كذلك لا نجد في القرآن الكريم تفاصيل الركعات: الصبح 2 ركعات، الظهر والعصر والعشاء 4، والمغرب امتازت عن كل هذه الصلوات لأنها 3 ركعات. من أين عرفنا هذه التفاصيل؟ من المبين، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. بيانه إذن في سنته صلى الله عليه وسلم. سنته كما يذكر علماء الحديث تنقسم إلى 3 أقسام: قوله صلى الله عليه وسلم، وفعله، وتقريره. قوله وفعله وتقريره. قوله صلى الله عليه وسلم معلوم، كل ما جرى على لسانه عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بذلك البيان: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا هو قوله. كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه كان في مجلس فيه خليط من المشركين، وكان ابن عمرو هذا رضي الله تعالى عنه من بين كل الصحابة أحرصهم على الكتابة، أن يكتب ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على حفظه. فأورد المشركون في ذلك المجلس عليه إشكالا، قالوا له: أنت تكتب عن رسول الله ما يتكلم به في حالة الرضا والغضب. كأنهم يقولون: معقول أن تكتب عنه ما يتكلم به في حالة الرضا، أما وأن تكتب أيضا ما يقوله في هذا الغضب؟ أنكروا عليه هذا الحرص الشديد على الكتاب. كأنه دخل في نفسه شبهة، فسار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قال

القسم الثاني فعله، فكل ما فعله صلى الله عليه وسلم ففيه الهدى والنور على تفصيل لا مجال الآن لذكره. يأتي القسم الثالث، ما رآه عليه السلام فعلا من غيره ثم سكت عنه وأقره، فهذا دخل في السنة التي ينبغي نحن أن نتمسك بها، لا نفرق بين قوله وبين فعله وبين تقريره. يأتي هنا بعد هذا البيان للسنة بيان لشيء جاء ذكره في حديث الفرقة الناجية. الآن وضع طبيعي والحمد لله الجو طيب. قال عليه السلام، وأرجو أن تتذكروا معي قوله لما سئل عن الفرقة الناجية، قال: ما أنا عليه وأصحابي. لم يقتصر على قوله ما أنا عليه، أي ما هو عليه من السنة القولية والفعلية والتقريرية، أضاف إلى ذلك وأصحابي. إذن لا نستطيع أن نغض الطرف عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ إذا تأملتم في القسم الثالث من سنته عليه السلام، وهو أن يرى غيره يعمل عملا ويأتي فعلا ثم يقره، صار هذا الشيء من السنة. من الذي كان يعمل هذا العمل؟ هو غيره عليه السلام، هو أصحابه. إذن لا يستطيع المسلم أن يعيش حياة إسلامية صحيحة إلا بأن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ما كان عليه أصحابه. ومن هنا تعرفون معي أهمية ما جاء في حديث الإرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اربطوا الآن بين هذا القول وبين الآية السابقة: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال عليه السلام: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ثم عطف عليها وقال: سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الآخر: وكل ضلالة في النار. هكذا تجدون الأحاديث تتجاور بعضها مع بعض، ويأخذ بعضها برقاب بعض، وكلها ومجموعها يلفت نظرنا إلى أن من كان يريد حقا أن يكون من الفرقة الناجية فعليه أن يعرف ليس فقط سنة الرسول عليه السلام، بل وما كان عليه أصحاب الكرام. هذه النقطة الأخيرة أكثر المسلمين

0: المسلمين اليوم عنها غافلون، كلهم يقولون سنة رسول الله، وكلهم يدعون إلى اتباع سنة رسول الله، وإن كانوا يختلفون في تطبيق هذه السنة، لأنهم يختلفون في كثرة التعرف عليها علما أو قلة التعرف عليها، ولكن كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثرهم لا ينتبهون إلى ما جاء في حديث الفرقة الناجية وفي حديث العرباض بن سارية من الأمر أيضا بشيء آخر إضافي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الصحابة وبخاصة الخلفاء الراشدين منهم. هل في القرآن الكريم الذي أحصى كل شيء مما يتعلق بأصول الدين وقواعده، هل في القرآن الكريم ولو عبارة واحدة تشير إلى هذا المعنى الذي لممته وجمعته لكم من أحاديث عديدة وعديدة؟ الجواب نعم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. نلاحظ هنا ملاحظة هامة جدا جدا جدا، وهي أن الله عز وجل كان بإمكانه، وهو الحكيم العليم القدير، أن يقول مثلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي دون أن يعطف على مشاققة الرسول قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، كان الله على ذلك قديرا. فلماذا إذن؟ ما الحكمة من عطفه عز وجل قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين على يشاقق الرسول؟ أظن عرفتم السر في ذلك من الأحاديث التي أوردناها لكم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، السر أن هؤلاء المؤمنين الأولين هم الذين نقلوا إلينا ما سمعوه من الرسول عليه السلام من فمه غضا طريا، ووجدوه مطبقا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم تطبيقا عمليا، فهم يستطيعون أن يفهموا ما أنزل الله على نبيه من كتابه وما نطق به هو نبي عليه السلام بلفظه، هم يستطيعون أن يفهموا ذلك أحسن من كل من يأتي من بعدهم. كيف لا والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. خذوا مثلا، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد في اللغة تطلق ويراد الكف، وتطلق ويراد مع الكف الذراع، وتطلق ويراد بها الذراع مع العضد. ترى كيف بنا أن نفهم اليد في هذه الآية تقطع أيديهما، كما أن هناك في آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. كيف نفهم الأيدي هنا؟ أنفهمها كما هي هناك أم بمعنى أوسع؟ إذا لم نعد إلى المبين المشار إليه في الآية الأولى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، اختلفنا واضطربنا. ذلك لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، واليد لهذه المعاني العديدة. لكننا حينما نعود إلى الصحابة ونجدهم ينقلون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع يد السارق من عند المنكب، ولا قطعها من عند المرفق، وإنما قطعها من عند الرسل. كذلك لما نعود، وأرجو الانتباه لما أقول، إلى الأحاديث الصحيحة وهذه اللفظة الصحيحة، لا بد لي من أن أتطرق لها قريبا إن شاء الله. وإذا رجعنا إلى الأحاديث الصحيحة التي نقلها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله فيما يتعلق بآية التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لوجدناهم أنهم رأوا الرسول. وإذا رجعنا إلى الأحاديث الصحيحة التي نقلها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله فيما يتعلق بآية التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لوجدناهم أنهم رأوا الرسول يمسح بكفيه، وسمعوا من الرسول يقول التيمم ضربة واحدة وليس ضربتين، ويمسح بهما كفيه ووجهه. إذن لا نستطيع إطلاقا أن نستغني عن سبيل المؤمنين، لأن هؤلاء المؤمنون هم الذين نقلوا إلينا شريعة الله مطبقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهموا هذه الشريعة فهما صحيحا. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم فقال خير الناس قرني، وقال أكرموا أصحابي، وقال أحسنوا إلى أصحابي، هو الذي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. عليه السلام في بحث ملوك ناشيسهم. فإذا على كل من كان يريد أن يكون من الفرقة الناجية أن لا يقنع فقط أن يعرف القرآن والسنة فقط، فهو إن قنع وإن استطاع أن يصل إلى فهم الكتاب والسنة فقط ولو بهذا التفخيض، فسيخسر أن يكون من الفرقة الناجية، أن يكون على ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام.
1: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
2: قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه.
1: ننتقي لكم من مجالس محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني
3: لطائف زكية من العلم الرباني وكنوزا علية في قطوف دواني
1: تعين العبد على أمور دينه لينال بذلك أسمى الدرجات وعظيم الأماني.
4: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
3: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان صفات الزوجة الصالحة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم جميعا التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم إن موضوع هذه المحاضرة عنوانه صفة أو صفات الزوجة الصالحة، وأحب أن أنبه بادئ ذي بدء أن الخطاب في هذه المحاضرة ليس مختصا بالشابة المقبلة على الزواج الراغبة في معرفة صفات الزوجة لتتحلى بها ولتهيئ نفسها لتحقيقها وتتميمها وتكميلها، وليس أيضا مختصا بالمرأة المتزوجة التي قد أحبت لنفسها صفات الزوجة الصالحة لتحافظ عليها ولتحققها في حياتها، وليس أيضا مختصا بالمرأة المقصرة لعلاج ما عندها من تقصير وتذكيرها بجوانب النقص لتتدارك أمرها وحياتها الزوجية الكريمة، بل إنه خطاب وتذكرة أعم من هذا، فهو تذكرة للأب الذي يريد لبناته ومن تحت يده نشأة طيبة وحياة كريمة ودخولا للحياة الزوجية على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كلمات تكون عونا له ليذكر بناته ومن تحت يده بالضوابط الشرعية والصفات المرعية التي ينبغي على الفتاة أن تنشأ عليها، وتذكرة للأم وهي راعية في بيتها ومسؤولة عن بناتها وموجهة لها، وكثير من البنات ينشأن على أنواع من الأخلاق والصفات اكتسبنها من الأم، وهو تذكرة كذلك للدعاة للعناية بهذا الأمر والاهتمام به والسعي في نشر هذه الصفات الفاضلة والأخلاق الحميدة والخلال المباركة لتكون صفات للبنات والنساء في مجتمع الإيمان وفي ديار المؤمنين، لا سيما ونحن نعيش زمنا غزيت فيه المرأة غزوا لم يحصل لها في أي فترة من فترات التاريخ السابقة عبر مجالات عديدة وقنوات كثيرة ووسائل متعددة تهدف للإطاحة بعفة المرأة وشرفها وكمالها وحليتها وزينتها وإيمانها وأخلاقها وفضيلتها. ولقد كانت المرأة سابقا لا يمكن أن تصل إليها الدعوات المفسدة والأهواء المغرضة والآراء المنحلة إلا من خلال قنوات ضيقة، إما أن تكون لها رفيقة سوء أو نحو ذلك فتصل إليها بعض الخلال السيئة. أما الآن في هذا الزمن فإن المرأة تصل إليها وهي في قعر دارها وفي بيتها قاذورات العالم كله وأرادل العالم كله وفساد العالم كله، وهي في حجرتها وفي دارها تجلس في حجرتها أمام الشاشة أو من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال بعض المجلات الهابطة، فيتسلل إلى عقلها وفكرها وقلبها كل شر وكل فساد، فيتحتاج لتكون صالحة عفيفة دينة قانتة لله سبحانه وتعالى أن تسد عن أو على نفسها منافذ السوء وطرائق الشر ودواخل الفساد، وهو مسؤولية كبيرة أيضا على من ولاه الله أمرها، وأمر يحتاج إلى اهتمام عظيم وعناية بالغة. أقول في مثل هذا الوقت ومع قلة التذكير، تذكير المرأة بصفات الإيمان والصفات الفاضلة والنعوت الطيبة التي ينبغي أن تتحلى بها، في ظل هذا وذاك ظهر في كثير من النساء ضعف ووهن، ظهر قلة حياء ودين، ظهر أنواع من التقصير وأنواع من الإخلال. فهذه كلمات عن صفات الزوجة الصالحة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب فيها خيرا ونفعا، وأن يجعلها مفتاح خير مغلاق شر، وأن يجعل فيها هداية للقلوب وصلاحا للنفوس وصلة برب العالمين لتحقيق رضاه ونيل محابه سبحانه وتعالى والبعد عما يسخطه ويغضبه جل وعلا. معاشر الإخوة الكرام، وعندما نتحدث عن صفات الزوجة الصالحة وعن الصلاح ينبغي أن لا يغيب عنا قاعدة عظيمة في هذا الباب، هي أس الموضوع وأساسه لتحصيل الصلاح واكتسابه ونيله، ألا وهي أن الصلاح لا ينال إلا بأمرين، الأول توفيق الله جل وعلا وهدايته وعونه وتيسيره وتسديده، فالهادي هو الله والموفق هو الله والأمور بيده جل وعلا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية بيده والصلاح بيده والتوفيق بيده، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأمر الآخر سعي الإنسان وبذله لجهده ووسعه في نيل الصلاح وطلبه وسلوك أسبابه ووسائله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك ببذل الأسباب النافعة والوسائل المفيدة التي ينال بها الصلاح وتتحقق من خلالها الهداية. واستعن بالله أي كن معتمدا عليه، متوكلا عليه، طالبا عونه، سائلا له سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يسددك وأن يثبتك وأن يكون عونا لك على الصلاح والاستقامة. فهذه قاعدة في الباب. وقاعدة أخرى لا بد من التنبيه عليها، ألا وهي أن منبع الصلاح وأصل معرفته وسبيل الدراية به والهداية إليه هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان واجبا ومتأكدا على كل مذكر بالصلاح والإصلاح داعيا إليه أن يكون معولا في ذلك كله على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فيقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأما السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ثم دخولا في موضوع هذه المحاضرة أو هذه الكلمة في صفات المرأة أو الزوجة الصالحة، فأقول أيها الإخوة على ضوء ما تقدم ذكري لصفات الزوجة الصالحة سيكون بعرض جملة من الآيات وجملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المبينة لصفات الزوجة الصالحة. فموضوعنا معاشر الإخوة الكرام هو صفات الزوجة الصالحة على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن كل صفة ستأتي معنا في هذه الكلمة ستأتي مقرونة بدليلها مضمومة إلى مستندها من كتاب الله أو سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأول ما أبدأ به ما جاء في سورة النساء في ذكر صفات الزوجة الصالحة. قال الله تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وسبحان الله، هذا الجزء من الآية أتى على مجامع الأمور في هذا الباب، أتى على مجامع الأمور في هذا الباب، واستوعب بدلالته وجمعه كل صفة للمرأة الصالحة، استوعب كل صفة فاضلة ونعت كريم للمرأة الصالحة. فالصالحات، رب العالمين يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. بهذا وصف الله عز وجل الصالحة. ما صفتها؟ ما حليتها؟ ما نعتها؟ قال رب العالمين: قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فدلنا هذا النص الكريم المبارك على أن الزوجة الصالحة هي من جمعت بين الصفتين. الصفة الأولى تتعلق بصلتها بربها، والصفة الثانية تتعلق بصلتها ببعلها زوجها. أما صلتها بربها ففي قوله سبحانه قانتات، فالصالحات قانتات، والقنوت هو المداومة على طاعة الله والمحافظة على عبادة الله والالتزام بطاعة الله والعناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين، كل ذلك داخل تحت قوله سبحانه وتعالى قانتات. فالقنوت هو المداومة على الطاعة والملازمة للعبادة وعدم الإهمال لها وعدم إضاعتها. الجانب الآخر في قوله سبحانه وتعالى حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب أي حافظة لحق زوجها وبعلها في الغيب وكذلك في الشهادة، تحفظه في ماله، تحفظه في فراشه، تحفظه في حقوقه، تحفظه في واجباته، حافظات للغيب. ثم إن هذا الذي وقع منها من حفظ هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره وعونه وتسديده، ولهذا قال حافظات للغيب بما حفظ الله، أي أن الأمر ليس بجدارتها ولا بحذقها ولا بفطانتها ولا بكياستها، وإنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده لها وتيسيره لها. وهذا يذكرنا بما أشرت إليه قبل قليل أن التوفيق والصلاح، أن الصلاح والسداد كله بتوفيق الله وتيسيره وعونه وتسهيله. يدخل في قوله سبحانه وتعالى قانتات حفظ المرأة لفرائض الإسلام وواجبات الدين، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هنا نقول هنيئا للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم والفضل العميم والخير الذي وعدها الله سبحانه وتعالى به. أعمال أربعة تعدها المرأة على أصابع اليد الواحدة وليس على أصابع اليدين، أعمال أربعة إذا حافظت عليها يقال لها يوم القيامة أدخل الجنة من أي أبوابها شئت. أليس حقيقا بالمرأة الناصحة لنفسها أن تعنى بهذه الأوصاف وأن تهتم بهذه الخلال وأن تواظب على أداء هذه الأوصاف، حفظها لصلاتها، حفظها لصيامها، حفظها لفرجها، حفظها لحقوق زوجها، ثم يأتيها هذا الوعد المبارك والخير العميم، يقال لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. إن أساس الصلاح في المرأة صلاحها مع ربها بحسن طاعته وحسن التقرب إليه والمواظبة على عبادته، فإن هذا الصلاح وتلك الاستقامة هي سر سعادتها وسر فلاحها وسر توفيقها في حياتها كلها بما في ذلك حياتها الزوجية وصلاح أولادها وذريتها وعيشها العيش المبارك الهنيء. ولهذا كان متأكدا على من أرادت لنفسها الخير، ومتأكدا على أولياء الأمور الذين يحبون لبناتهم الخير أن ينشئوهم أو ينشئوهن على الصلاح والاستقامة والمحافظة على العبادة، ولا سيما العناية بفرائض الإسلام، ولا سيما الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان، والبعد عن كل ما يؤثر بعفة المرأة وشرفها، وهما جاء بيانه في هذا الحديث بقوله وحفظت فرجها. وحفظ المرأة لفرجها أمر يتطلب منها ومن ولي أمرها سد المنافذ والوسائل التي يكون بها الفساد ويحصل من خلالها الشر وتتداعى من جهتها الآثام والعياذ بالله. فهذا مطلب عظيم ينبغي على من أرادت لنفسها الخير أن تنشئ نفسها عليه، تحافظ على طاعة الله وعبادة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. ثم إذا من الله عليها بالكفؤ الكريم والزوج المناسب عليها أن تتقي الله فيه من أول الزواج وفي بدايته. وهذا يستوجب أن ننبه على مسألة أصبح الخطأ فيها شائعا والخلل فيها متكاثرا، ألا وهو الإسراف والبذخ الذي يكون في ليلة الزواج وفي نفقة الزواج، وهذا أمر خطره بالغ وضرره عظيم. وكثير من النساء إذا أقبلت على الزواج اتجه اهتمامها للشكليات، واتجه اهتمامها لمشاكلة بنات جنسها ونظيراتها، فلانة من الناس فعلت، وفي الزواج الفلاني فعلوا كذا، تتجه بنظرها تلك النظرة فيأتي الإسراف ويقع البذخ ويكثر التبذير وإضاعة الأموال، إضافة إلى ما قد يقع أيضا من منكرات ومحرمات. فتكون هذه البداية والتقدمة بين يدي الزواج سببا لقصور البركة وقلة الخير، بخلاف ما إذا ابتعدت المرأة عن ذلك وابتعد أهلها عن ذلك وجانبوا الإسراف وجانبوا المعاصي والآثام، وكانت النفقة نفقة لا كلفة فيها ولا إسراف ولا تبذير، فهنا تتحقق الخيرية وتحل البركة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سنن أبي داود من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره. وفي حديث آخر أعظمهن بركة أقلهن مؤونة، فخير النساء أيسره. ولهذا ينبغي على المرأة وعلى الأب وعلى الأم أن يكون نصب أعينهم في النكاح وفي مراسيم الزواج التيسير للتعسير، التواضع للتعالي والترفع، الرفق والأنات وعدم الإسراف وعدم البذخ، لا أن يكون هم الأب أو الأم أو الزوجة هذه الأوصاف الذميمة، إسراف وبذخ وإضاعة للأموال. فهذا أمر له تأثيره في الحياة الزوجية كلها سلبا وإيجابا. فإذا كان هناك يسر وتيسير وبعد عن الإسراف كان ذلك من دواعي حلول البركة ونزول الخير. وإذا بدأ بالإسراف والتبذير والمعاصي وأنواع الآثام فهذا من أعظم أسباب انتزاع البركة والعياذ بالله. ثم من صفات الزوجة الصالحة الحذر من الشيطان الرجيم، أعاذنا الله وإياكم منه، الحذر من الشيطان الرجيم. والشيطان مهمته في هذه الحياة الإفساد، إفساد الدين، إفساد الخلق، إفساد المعاملة، إفساد العشرة، إفساد الأخوة، مهمته الإفساد. وفي كل يوم يبعث بعوثا ويرسل جندا للقيام بهذه المهام. وتأملوا معي هذا الحديث وهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، إن إبليس يضع عرشه على الماء وفي طريق البحر، ثم يبعث سراياه، أي يرسل الجنود والبعوث للإفساد، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يعني أقربهم إليه أعظمهم فتنة بين الناس، أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم، يعني أحد هؤلاء الجنود، فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيدنيه منه، إبليس يدني هذا منه، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، يدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال، فيلتزمه، أي يحتضنه ويقربه منه ويدنيه، إذا فرق بين المرأة وزوجها. وهنا تحتاج المرأة الصالحة والزوجة الصالحة أن تتفقه في هذا الباب وأن تعي هذه الحقيقة، وكذلك زوجها أن يعي كل واحد منهما أن ثمة عدو خفي يراك ولا تراه، ويجري منك مجرى الدم من العروق، ينفث، يوسوس، يكيد، يمكر، كل ذلك يمارسه وأنت لا تراه، يلقي في قلبك، يلقي في قلبها، يطرح الوساوس، يوقع الشكوك، إلى أن تقع العداوات، وله منافذ. ولهذا جاءت السنة بالتحصين منه عند دخول البيت، عند المعاشرة، عند الطعام، عند الغضب، في كل أمر من الأمور يحتاج الإنسان إلى التحصين من الشيطان. لئلا يشاركه الشيطان في أهله وبيته وولده، فيحتاج أن يحصن نفسه بالأذكار المباركة، بالقرآن الكريم، بالدعوات المأثورة، بالمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. إذن نقول هنا إن من صفات الزوجة الصالحة الحذر من كيد الشيطان ونزغ الشيطان ووساوس الشيطان وما يلقيه الشيطان في النفوس مما يترتب على الإصغاء له وسماعه فساد العشرة وتهدم البيت، بيت الزوجية. وكم من الأسر والبيوتات حصل الفراق الذي لم يكن بعده رجعة بطاعة الشيطان واتباع وساوس الشيطان. ولو أن كل واحد منهما تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتعد عن نزغاته ووساوسه لما وقعت تلك الأمور ولا حصل ولم يحصل ذلك التفرق. كم من البيوت حصل فيها تفرق بسبب طاعة الشيطان، ثم يذهب هذا المفسد من الشياطين إلى إبليس لتدنو

منزلته منه وتقرب مكانته عنده بما أحدثه من فرقة بين الزوجين. وهنا ينبغي أن نلاحظ ملاحظة مفيدة، أن هذا العدو الخفي الذي يراك ولا تراه صاحب خبرة واسعة، صاحب خبرة واسعة وصاحب تجارب عديدة. الآن عندما يريدون يتحدثون عن بعض المؤسسات وعن بعض الخبرات، كم من السنوات، كم من السنوات يعدون في باب الخبرة؟ إن كان العدد كبيرا قال 50 سنة خبرة، أو 60 سنة، أو 70 سنة إن زاد العدد. لكن خبرة إبليس في الإغواء والصد وحرف الناس وإيقاع العداوات خبرة آلاف السنوات. كم من الناس دخلوا الحفر ودفنوا وكانوا من آثار دعوة الشيطان الرجيم، من آثار إفساد الشيطان الرجيم، من آثار إغواء الشيطان الرجيم. ولهذا يحتاج المسلم، البيت المسلم يحتاج إلى أن يحصن نفسه وأن يصونها وأن يبعدها من الشيطان الرجيم. ثم من صفات المرأة الصالحة فيما يتعلق بحقوق الزوج واجباتها نحوه وما ينبغي أن تكون عليه تجاهه أمور عديدة جاءت في السنة وأشير إلى بعضها. من ذلكم أن المرأة الصالحة صفتها كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه زوجها أنها تدخل عليه السرور إذا نظر إليها، دائما تكون حريصة على هذا، أن تدخل عليه السرور إذا نظر إليها، في هيئتها، في منظرها، في شكلها، في لباسها، تحب ذلك، تحب أن تدخل عليه السرور إذا نظر إليها. هذا جانب. والجانب الآخر تكون معودة لنفسها على طاعته والاستجابة لأمره، لأوامره، بدون استنكار وبدون استكبار وبدون تعالي. واسمعوا إلى ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سنن النسائي من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: أي النساء خير؟ أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. فهذه صفتها من حيث المنظر والهيئة والشكل تعتني عناية فائقة بهيئتها ومنظرها أمامه وكلما حضر، وأيضا أوامره ورغباته وحاجاته تكون محل الاهتمام والعناية. كثير من النساء، وهذا من الأمور المؤسفة، لا تعرف الزينة والتجمل إلا إذا أرادت أن تخرج من البيت. إذا أرادت أن تخرج من البيت وتغادر البيت لمناسبة ما أو اجتماع ما أو نحو ذلك تعتني بالزينة. أما فيما يتعلق بحق الزوج إذا دخل فتلقاه بثياب رثة، تلقاه برائحة ليست جميلة، تلقاه بشعر شعث، تلقاه بصفات تصده عنها وتقطع من رغبته فيها. ثم يفاجأ أنها في كل مرة تريد أن تخرج من البيت تخرج بزينة لا يحظى ولا بعشرها. فأي رغبة تملأ قلب هذا الزوج تجاه من هذه صفتها؟
وأي حب يكتنف جوانحه إذا كان هذا شأنها معه. وهذا من دلائل حمق المرأة وقلة عقلها في تحقيق كمال الحياة الزوجية وتحقيق سموها ورفعتها، إضافة إلى ما تكون عليه كثير من النساء من عدم الطواعية والاستجابة وكثرة التبرم والتسخط والتشكي بما تواجه به الزوج وبما تواجه به غيرها، بما تواجه به الزوج وبما تواجه به غيره، فتجلب لبيتها حياة تعيسة وحياة نكدة وحياة متفككة، وتكون هي الجانية على نفسها. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتي أهله طروقا، يعني لا يفاجئهم في الليل. لماذا؟ قال: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعيثة. وهذا فيه لفتة للمرأة والحديث لها وعنها، قول حتى تستعد الشعيثة، حتى تستعد المغيبة وتمتشط الشعيثة، يعني شعيثة الشعر. وهذا فيه لفتة كريمة للمرأة أنها هكذا ينبغي أن تلقى زوجها، بكمال نظافتها وحسن هيئتها وجمال استعدادها، ولا سيما إذا كان قدم من غيبة وجاء عن سفر، هذا أمر يتطلب منها استعداد وتهيؤ حتى في ترتيب البيت وتهيئته، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فوضعت قرام لي ستار في جانب من البيت وكان فيه تصاوير، كان فيه تصاوير. لماذا وضعت هذا القرام؟ لأنها أرادت إذا دخل عليه الصلاة والسلام إلى البيت يجد فيه شيء من التحسين أو التهيئة في البيت نفسه وفي المرأة نفسها. فلما رأى عليه الصلاة والسلام القرام وعليه تصاوير اشتد غضبه وقطعه. فنحن نستفيد من هذا الحديث فائدة أن المرأة ينبغي أن تهيئ البيت وأن ترتبه وأن تحسن إعداده وتهيئته وإعدادها لنفسها الإعداد التام الكامل، تحسن استقباله. فهذه كلها من الصفات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة والزوجة الصالحة. أيضا من ذلكم ما جاء في معجم الطبراني الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة. ولاحظ هذا الأسلوب في التشويق والإثارة للقلوب والأسماع: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة، يعني الزوجة التي بصفاتها الحميدة وخلالها المباركة صارت أهلا ومهيئة لأن تكون من أهل الجنة. ألا أخبركم بخير نسائكم في الجنة؟ قال: كل ودود ولود، كل ودود ولود. إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها، لاحظ هذه الأمور الثلاثة: إذا غضبت هي، أو أسيء إليها، أو غضب زوجها، ماذا تصنع؟ قالت: هذه يدي في يدك. إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني لا أغمض عيني
ولا أهنى بنوم ولا تقر لي عين حتى ترضى عني. هذه يقول عليه الصلاة والسلام خير نسائكم. من النساء من لا تبالي ينام الليلة والثنتين والثلاث والعشر والشهر ومغضب ولا كأن الأمر يعنيها ولا كأنها ستلقى الله سبحانه وتعالى ويحاسبها على هذه الأمور وعلى هذه الأعمال. ولهذا ننبه هنا إن المرأة عندما تقوم بهذه الأعمال تجاه زوجها هي تطيع في الحقيقة من؟ تطيع من؟ تطيع رب العالمين الذي خلقها أمرها بهذا، فعليها أن تقوم بهذه الحقوق وأن تؤدي هذه الواجبات وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها حياة كريمة وعشرة مباركة. أيضا من صفات المرأة الصالحة ما جاء في سنن البيهقي عن أبي أدينة الصدفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. انظروا إلى هذه الصفات للزوجة الصالحة: الودود، وهذه صفة كريمة وخلة حميدة في المرأة الصالحة والزوجة المبارك. الودود أي المتصفة بالود والتودد وحسن التودد، وحق الناس بذلك الزوج البعل، أن تحسن التودد إليه وأن تكسب مشاعره وعاطفته بكلماتها اللطيفة ألفاظها العذبة، حسن توددها له في معاملتها له في مظهرها في هيئتها. فالتودد يكون بالكلام، يكون بالهيئة، يكون بالمظهر، يكون بالعمل، يكون بالخلق. الودود الولود أي المنجبة كثيرة الإنجاب، فهذه صفة حميدة في المرأة وهي من خير النساء. وإذا كانت المرأة مبتلات بعلة أو مرض فهذا أمر لا يضرها لأنه ليس أمرا

في وجود الأولاد تبذل السبب في ذلك في تربية الأولاد وتنشئة الأولاد ورعاية الأولاد، وتحتسب أيضا أن يوجد في المجتمع أبناء صالحين ودعاة مصلحين تنشئهم، تحتسب ذلك من أول دخولها في الزواج، تقول بينها وبين الله لعل الله يكرمني بأبناء من أئمة الهدى، من علماء المسلمين، من دعاة الخير، فيكتب لها الأجر العظيم على هذه العناية والرعاية. قال: الودود الولود المواتية، المواتية أي التي ليست فضة ولا غليظة، بل هي مواتية تسمع وتطيع وتستجيب ولا تستنكف ولا تستكبر ولا تستعلي على الزوج ولا يكون منها نشوزا أو تعاليا. المواتية المواسية أي التي تواسي زوجها وتقف إلى جنبه وتكون عونا له على الخير وعلى طاعة الله وعلى ما فيه السعادة والفلاح. إن إذا اتقينا الله، أي أن هذه الصفات إنما تكون نافعة للمرأة إذا اتقت الله جل وعلا. فلو كانت ودودا ولودا مواتية مواسية ويتطلب بذلك أمر الدنيا، ليست متقية لله، لم تفدها هذه الصفات ولم تنفعها، وإنما تكون هذه الصفات نافعة لها إذا كانت تقوم بها طلبا لرضا الله جل وعلا وسعيا في تحقيق تقواه. قال: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات. المتبرجات أي التي تتبرج بزينتها وتخرج بحليتها، تخرج متأنقة متجملة متعطرة متحلية متزينة لتكون شرفا للشيطان وغرضا له في إفساد المجتمع. المرأة التي تخرج بهذه الصفة خرجت لتكون أحد جنود إبليس في إفساد المجتمع. أي والله خرجت من بيتها، والذي أخرجها إبليس والذي دعاها إلى هذا الخروج الشيطان، تتزين تتجمل تتعطر تتحلى ثم تخرج في الأسواق لتكون هدفا للشيطان في إيقاع الفتنة وإثارة الفاحشة في الذين آمنوا. فالمتبرجة هي بهذا التبرج أصبحت من جنود إبليس ومن أعوان الشيطان في إفساد المجتمعات. قال: المتبرجات المتخيلات، وهذا من الخيلاء وهو الكبر. وسبحان الله فيه تلازم بين التبرج والخيلاء، فيه تلازم بين التبرج والخيلاء. إذا تبرجت وتزينت وتعطرت وتجملت بأي صفة تخرج في الشارع وفي السوق؟ هل تخرج بصفة متطامنة متواضعة منكسرة ذالة لله سبحانه وتعالى، أم أنها تخرج مختالة متعالية مترفعة فيها الكبر وفيها العجب بنفسها وبهيئتها ومنظرها؟ ففيه تلازم بين الخيلة والتبرج، كما أنه ثمة تلازم بين الحشمة والحياء، كما أنه ثمة تلازم بين الحشمة والحياء. المرأة المحتشمة الحياء فيها مفعم وقلبها ممتلئ به، بينما المرأة المتبرجة طرحت جلباب الحياء ولبست بدله جلباب الكبر والعجب والغرور، مما يجني عليها في حياتها ومما يكون به مضرة عليها في حياتها الزوجية في حياتها كلها. ولهذا وصف من كانت كذلك بأنها شر النساء، قال: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. قال:

0: لا يدخلن الجنة، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الغراب الأعصم الذي في جناحيه شيء من البياض وفي قدميه شيء من البياض. ومتى تشاهد الغراب الأعصم بين الغربان السحم السود؟ متى تراه؟ نادر، من أندر النادر أن تجد الغراب الأعصم. الغالب ترى الغربان كلها سواد متكامل في كل أجزائه. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. وهذا كناية عن قلة من يدخل الجنة من هؤلاء النساء، لأن هذا الوصف في الغربان قليل. مثل هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إني رأيت النار رأيتكن أكثر أهل النار. لماذا رأى النساء أكثر أهل النار؟ عندما ننظر في الصفات التي جاء في السنة عدها في صفات الأشرار أهل النار، نجد كثير من النساء ما تبالي ولا تهتم، ولا كأنها ستلقى الله يوم القيامة ويحاسبها على ذلك. وكثير منهن لا يقال إنها ما سمعت الحديث ولا بلغها الدليل، ولا لا عرفت، ولكنها همها شهوتها، همها رغباتها. أحاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر أوصاف مذمومة للمرأة إذا اتصفت بها، كقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله المتبرجات، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. أحاديث كثيرة فيها لعن للنساء في أوصاف معينة، تجد في كثير من النساء تسمع اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا تبالي، ولا كأنها ستقف أمام الله سبحانه وتعالى ويسألها، ولا كأنها يوم من الأيام ستدرج في حفرة ويوارى عليها التراب وتقدم على ربها بأعمالها. كل هذا يغيب عنها ويغيب عن ذهنها، ولا يكون همها إلا أن تتجمل وتتزين، ولو كانت الأعمال التي تمارسها معصية لله ومخالفة لأمر الله ومن موجبات غضب الله تبارك وتعالى وسخطه. إذن هناك أوصاف ومذام جاء بيانها في السنة للنساء لتكون المرأة الصالحة منها على حذر. هذا يدعونا أن نقول إن من صفات المرأة الصالحة معرفتها بما جاء في السنة من مذام للمرأة السيئة حتى تجتنب تلك الخصال، وتكون معرفتها بهذه الأشياء هي معرفة يقصد منها الحذر والاجتناب، على حد قول من قال: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. كذلكم من صفات المرأة الصالحة والزوجة الكريمة عدم التقصير في حقوق الزوج وبذل الوسع والجهد في خدمته. وتأملوا في هذا ما رواه النسائي في السنن الكبرى عن حسين بن محصن عن عمة له يقال لها أسماء، أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الحاجة فقضى حاجتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ هل أنت متزوجة؟ أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ كيف أنت له؟ يعني ما شأنك معه؟ ما مدى قيامك بحقوقه وواجباته؟ كيف أنت له؟ قالت ونعم ما قالت: قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. تقول ما أقصر معه إلا شيء أعجز عنه، يعني شيء ما أستطيع أن أقوم به، ليس في استطاعتي ولا وسعي أن أقوم به. أما أنا تقول لا آلوه، يعني لا أقصر معه، كل شيء أستطيع أن أفعله أفعله إلا شيء أعجز عنه، يعني لا أستطيع أن أقوم به. قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. لا إله إلا الله. انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. متى يكون الزوج لزوجته جنة ومتى يكون نار؟ فإنه جنتك ونارك. هنا يجب على المرأة أن تعي هذه الحقيقة، أن تعي هذا الأمر الكبير، أين أنت منه؟ عليك واجبات وأنت عبدة لله، وثمة جنة ونار، والله عز وجل أمرك وأوجب عليك هذه الحقوق تجاه الزوج، قومي بها، أديها على التمام والكمال، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك، فإنما هو جنتك ونارك. من صفات الزوجة الصالحة عدم إرهاق الزوج بالنفقة، عدم إرهاق الزوج بالنفقة، وألا تكون أداة في البيت للبذخ والإسراف وإضاعة مال الزوج، بل تعتدل، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وتأملوا في هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد أو جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فأطالها وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، فذكر أن أول ما هلك بنو إسرائيل، يعني أول هلاكهم، أن امرأة الفقير، أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب والصيغ أو من الصيغة ما تكلف امرأة الغني. أول ما كان هلاك بني إسرائيل، يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته أن امرأة الفقير تكلف زوجها من الصيغة والحلي والزينة مثل ما تكلف امرأة الغني زوجها. فذكر امرأة، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة، قوامها قصير، واتخذت رجلين من خشب، اتخذت رجلين من خشب حتى تكون طويلة، اتخذت رجلين من خشب وخاتما له غلق وطبق، وحشته مسكا، وحشته مسكا، كل هذا من الإسراف. وخرجت بين امرأتين طويلتين، يعني تلك المرأة القصيرة لما وضعت القدمين من خشب وعملت هذه الأمور خرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين، فبعثوا إنسانا يتبعهم، يتبع هؤلاء النساء الثلاثة، فعرف الطويلتين ولم يعرف صاحبة الرجلين من خشب. فلاحظ هذا نوع من الإسراف، ونوع من البذخ، ونوع من إضاعة المال، ونوع من عدم القناعة بما كتب الله سبحانه وتعالى لها. فهذا الأمر الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ووصف، واصل معاشر الإخوة ذكر ما تبقى من صفات للزوجة الصالحة مع الاختصار. من صفاتها عدم كفران المنعمين، أي لا تكفر ما يسر الله تبارك وتعالى لها من نعمة عن طريق زوجها، وفي الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي هذا جاء حديث منها ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أسماء ابنة يزيد الأنصارية قالت مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا وقال إياكن وكفر المنعمين. فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها، يعني يتأخر زواجها، تطول أيمتها من أبويها، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. وجاء في سنن النسائي الكبرى عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. كذلك من صفاتها احترام الزوج ومعرفة قدره وحقه، وجاء في هذا أحاديث منها ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا آمر أحدا أن يسجد لأحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وجاء في معجم الطبراني عن زيد بن أرقم أن معاذا قال يا رسول الله أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أفلا نسجد لك؟ قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قتب لأطاعته. يتضاعف حق الزوج إن كان رجلا من أهل الصلاح والتقى والديانة والمحافظة على عبادة الله والرعاية لطاعته. ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. قال أهل العلم في الحديث إنذار شديد للنساء المؤذيات لأزواجهن. أيضا من صفات الزوجة الصالحة إذا من الله عز وجل وأكرمها بالأولاد أن تعدل بين الأولاد، كما قال عليه الصلاة والسلام اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم، والحديث في سنن أبي داود. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث عديدة. من صفات المرأة الصالحة القرار في البيوت، وألا تكون خراجة ولاجة، وإذا خرجت لا تكون متبرجة سافرة، وأيضا تكون غاضة لبصرها حافظة لفرجها. وقد مر معنا في هذا بعض النصوص، ومما ورد في هذا ما رواه الطبراني في الأوسط عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي جعلها غرضا له، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. ثم من صفات الزوجة الصالحة ولعلنا به نختم عدم إفشاء سر الزوج والأمور الخاصة بين الزوجين، حتى لو وقع بينهما فرقة ولم يتحقق وئام، فكل منهما عليه أن يتقي الله جل وعلا في هذا الأمر. وفي هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال أي الرسول عليه الصلاة والسلام لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم. أي سكت القوم. فأرم القوم، فقلت القائلة أسماء بنت يزيد، فقلت إي والله يا رسول الله إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. بدأت بالنساء في ذكر هذا الأمر لأن هذا يكثر في النساء مع رفيقاتها زميلاتها صاحباتها، بعضهن لا تبالي ولا تهتم، كل واحدة تحدث الأخرى ولا تبالي وتذكر أمور من الخواص والأسرار ولا تبالي. ولهذا بدأت، لأن هذا يكثر في النساء ويقل جدا في الرجال. قالت إنهن ليقل وإنهم ليفعلون، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا لا تفعلوا، ثم ضرب مثلا لذلك قال لا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. يعني المرأة التي بهذه الصفة والرجل الذي بهذه الصفة يفشي الأسرار الزوجية مثله مثل شيطان لقي شيطانة في الطريق وغشيها والناس ينظرون. هذا مثل لمن كانت كذلك ولمن كان كذلك. هذه بعض الصفات جمعتها من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. جميع الأحاديث المتقدمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجلها في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله وغفر له، وهي أحاديث نافعة وعظيمة ومهمة. ولعل مهمتي مع الإخوة ومع من يسمع من الأخوات هو الدلالة إلى هذه الأحاديث والإرشاد إلى هذه النصوص. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا وأوقاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، وأن يبارك لنا في حياتنا كلها، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يصلح نساء المسلمين وبناتهم، وأن يهديهن سواء السبيل، وأن يردهن إليه ردا جميلا، وأن يعيذهن من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا جميعا لكل خير يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله ومصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان صفات الزوجة الصالحة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.